بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

الاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.

0: على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد لأقسام التحضير بالمدارس العمومية والكتاتيب ورياض الأطفال بداية من هذا اليوم. وهجمة أمريكية على أهداف إيرانية واعتراض صواريخ بمدن أردنية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أصدر أمس قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداعا بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي بعد استنطاقه وفق ما أفاد به مصدر قضائي وكالة تونس أفريقيا للأنباء. ويذكر أن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب المذكور أذن الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت الفريضين بالاحتفاظ باليوسفي من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال، بعد أن أسند إنابة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني وفق ذات المصدر القضائي. وكانت النيابة العمومية بالقطب المذكور قد أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد اليوسفي وكل من سيكشف عنها البحث من أجل جرائم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق أحدى الجمعيات. نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار يعلن عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المسجونين والملاحقين والمبعدين، وذلك يوم الجمعة 11 من سبتمبر الجاري. ووضح دبار خلال ندوة صحفية انتظمت أمس بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، وأوضح أن النقابة ستطلق بالتوازي مع ذلك حملة وطنية ودولية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين، مؤكدا أن النقابة تعتبر أن كل الأشكال النضالية متروحة بما في ذلك الاعتصامات وإضرابات الجوع دفاعا عن حرية الصحافة. سيتم بداية من اليوم الأربعاء للساعة منتصف النهار إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد لأطفال أقسام التحضير مواليد سنة 21 و2000 وفق ما جاء في بلاغ مشترك يوم أمس بين وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. ويشمل التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب. استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وقدم رئيس الدولة في مستهل هذا اللقاء تهانيه له على توليه أمانة جامعة الدول العربية، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة العربية ووضع دولي غير مسبوق يتسم بالتقلبات العميقة والمتسارعة. واستعرض رئيس الجمهورية أبرز المحطات التاريخية التي مرت بها جامعة الدول العربية منذ نشأتها في 22 من مارس عام 1945، وما رافق مسيرة عملها من جهود لتعديل البطاقة المؤسس لها وأصلاح مؤسسة العمل العربية المشترك، هذا فضلا عن ظروف انتقال مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس عام 1979 قبل أن يعود إلى القاهرة عام 1990 وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. ووفق نص البلاغ رئيس الدولة أكد أيضا أن منظومة إنسانية جديدة هي بصدد التشكل، وأن ما يعيشه العالم اليوم من مخاض عسير ومن تحديات مشتركة على كل الأصعدة والمستويات يحتم العمل بشكل جماعي ومتضامن ووضع اليد في اليد من أجل مزيد تطوير منظومة العمل العربية الموحد والارتقاء بأداء مؤسساتها وتحديث آلية عملها لمواكبة التطورات السريعة ومجابهة شتى أنواع التحديات للحفاظ على مقدرات الأمة وصون الحقوق العربية. الحماية والدفاع عنها وعدم التفريط فيها بأي شكل من الأشكال، وفي صدارتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. كما شدد رئيس الجمهورية وفق نص البلاغ على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد التعاون العربي في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والعلمية وفق تصورات جديدة ومقاربات مبتكرة، داعيا إلى ضرورة الانخراط الواعي في الثورة الاتصالية بما يسمح بأن يكون للعرب صوت مسموع في العالم ولهم موقع المشاركة في صنع القرار الدولي. ورئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة أن تستعيد الدولة الوطنية مكانتها ودورها الكامل لتمكين المواطن العربي من العيش بكرامة وتعزيز ثقة الشباب بأنفسهم ومستقبلهم بعيدا عن كل أشكال الاستلاب الفكري والحضري. دوليا، نقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي استهدف ناقلة نفط إيرانية قرب خارك وجاسك. بدوره يفاد التلفزيون الإيراني أن الجيش الأمريكي هجم ناقلتين نفط إيرانيتين بالقرب من سواحل جاسك جنوب البلاد. رصد مواطنون أردنيون فجر الأربعاء اعتراضات صاروخية في سماء المملكة، وكانت قد أفادت وكالة مهر وفارس الإيرانيتان مساء الثلاثاء بسماع دو انفجارات في منطقتين ساحليتين بجنوب إيران وسط تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن. بدورها نقلت وكالة فوكس نيوز الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن أصوات الانفجارات قد سمع دويها في إيران. ومن أخبار العالم كذلك، واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران استهدفت 36 جهة وشخصا لدعمهم قطاع الطيران الإيراني المستخدم لنقل أسلحة وشاحنات غير مشروعة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: جوهرة FM Music.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في و

0: جوهرة اف ام، جوهرة
1: اف ام. كل ما اقول انا رايق بيحصل حاجه واتضايق، كل ما اقول انا هادي بيحصل حاجه واتخانق، كل ما اجي اتدلع فجاه الدنيا تولع.

0: بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها، في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الأربعاء 9 سبتمبر 2026، الموافق ل 27 ربيع الأول 1448 للهجرة. الطقس هذا صباح وما يميز نهارنا اليوم كونه باش نعرفوا ارتفاع نسبي هكا مقارنة مع الأيامات الفارطة في درجة الحرارة، لكن ما هاشي موجة حر، نبدأ متفقين. معناها درجة الحرارة بعد الظهر باش تعرف ارتفاع، في بعض الأماكن باش توصل للأربعين درجة، ثم فما الأمطار والتقلبات الجوية اللي باش تكون بعد الظهر هذا اليوم في 5 ولايات تقريبا، في جندوبة، في الكيف، في القصرين، وأيضا في قفصة وفي سيدي بوزيد. درجة الحرارة كما قلت لكم 30 في أغلب الولايات باستثناءات بسيطة، كما جندوبة توصل 41 درجة هي وتوزر 41، 40 في قبلي و40 في برج الخضراء، بقية 41 زاد الرفيع في القيروان، بقية المناطق باش تعرف درجة حرارة 30 يمكن توصل في الساحل التونسي تحديدا في سوسة، يمكن توصل 39-40 درجة اليوم، في حين 38 في المستير و36 في المهدية. الكابون نابل هي الولاية المروحة، فيها 34 درجة بالنسبة لظهر هذا اليوم. وتو نرجع على هذا بالتفصيل في نشرتنا الأولى، ونأخذ كل صغيرة وكبيرة متعلقة بالأمطار، متعلقة بدرجة الحرارة، ومتعلقة أيضا بغدوة اللي هو فيه تقلبات أكثر من اليوم، نشوفوها مع بعضنا، مع انخفاض في درجة الحرارة بالنسبة للغدوة مقارنة مع اليوم. هذا وغيره كما عودناكم، وكل صغيرة وكبيرة معنا تقاوها في متينالكم. لكن هات نبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعين ومشاهدين الأعزاز الغالين، اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا النهار زين. رضاية الوالدين احنا متفقين، مش قلنا اللي هي حسن حصين وزيد زياد، راهي تحل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأفضل والأروع والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله رضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد، لتنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية. البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم، متبوعين بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن. وحيدة وحيدة وسعوا بالكم، الله غالب، نعرف لومبوتياج يقلق ويبدأ من الصباح بكري، توا مازال بكري، توا مازال متفرهدة توا، أما في حدود 7 متاع الصباح المدخل الجنوبي للعاصمة يلزم برشا وسع بال، وإلا نعملوا كالقصة نطلعوا على القنطرة متاع رادس، عرفت، ماشيين كأننا ماشيين الرادس، ونمشي وناخذوا بعد القنطرة متاع حلق الواد هذيك رادس حلق الواد، ونهبطوا على التي جي ام، يظل لي واحد يربح راهو برشا وقت الكهرباء قاعدة تمشي، معناها ماهوش كل ساعة غير باع ساعة يعملها ساعات في البروميير دوزيام، وحتى كان فما بروميير دوزيام يمكن بروميير واقف. على كل، إن شاء الله طريق السلامة، وإن شاء الله بوسع البال، وإن شاء الله ربي يحفظكم وتوصلوا سالمين غانمين وين قصدين ربي بإذن الله. نرحب بالخليفة ونقول له صباح الورد. هلا بيك سيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم، معز الشباب في سوسة، كل مستمعي الطريق اللي هما في الطريق نقولوا ديما ان شاء الله يوصلوا سالمين، نوسعوا بالهم كما كنت تحكي حاتم. الطقس فيه شويه هكا نحس رطوبه، يعني هذا انا
1: موجوده الرطوبه،
2: اي ثم الرطوبه
1: موجوده ومرتفعه نسبيا، معناها
2: أي.
1: مع انه اليوم فما زياده في درجه الحراره،
2: اي
1: خاصه بعد ظهر هذا اليوم مع خلوط الشيلي. الشيلي موجود اليوم في أغلبية ولايات الجمهورية باستثناء الولايات اللي فيهم الأمطار. مبدئيا عندنا 5 ولايات فيهم تقلبات جوية، جندوبة، الكيف في انتظار التحيل الأخير، راهو القصرين وقفصة، وأيضا سيدي بوزيد.
2: هذوم العشية، معنا
1: العشية بعد ظهر هذا اليوم
2: إن شاء الله
1: الشيلي باش يتمركز في كل ولايات الجمهورية تقريبا باستثناءات قليلة، الخمسة ولايات هذوما مع الراء في 36 درجة في المهدية ومفهمش الشيلي، و 35 درجة في صفاقس ومفهمش الشيلي، نزيدوهم إذن المهدية وصفاقس، وأيضا نابل 34 درجة من نابل، مروحة بالقداء،
2: مروح نمشو نابل
1: ويحد اليوم نابل
2: إن شاء الله تولي مروحة في تونس كل يوم وشوية مطار
1: اليوم فقط. غدوة باش نبداو في نسق تنازلي ونرجعوا تقريبا للمعدلات العادية، حتى كان زايدة بدرجة ولا درجتين، وغدوة فما أمطار وتقلبات تشمل تقريبا فما 18 ولاية.
2: إن شاء الله إن شاء الله تبرد الدنيا وتجي الأمطار وتحسن الأحوال،
1: وأمطار بين قوية، معناها في أغلب الولايات باش تكون قوية، وفي بعض الولايات باش تكون أمطار متوسطة. هذا تنرجع ليه بعد قليل بالتفصيل في النشرة الأولى والنشرة الثانية. تاخذ فلوس توا،
2: أعطينا هات
1: ويني هي.
2: لا موجودة
1: موجودة
2: إن شاء الله،
1: يا رب يرزق كل تونسي وكل تونسية من حيث لا يعلمون هكا، ومن حلالك الطيب يا رب العالمين. الحساب الليجري الخزينة بتاريخ 7 سبتمبر عندنا 1356 مليون دينار، وهذا جيد راهو، لأنه فهم دخيل أخرى جاير ومازلنا ما بديناش في الخلاص من الكنزان الثانية بطبيعة الحال. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 8 سبتمبر 2026 طاحت شوية في المجموع، بارح مش خليناها 25500 واش، اليوم 25460 مليون دينار، لكن بقات في ايام التوريد 100 يوم، هذا المهم عندي انا، 100 جور موجودين، لي 3 شيفر موجودين، وان شاء الله نواصلوا القدام يا رب العالمين. الاوراق النقديه اللي متداوله في السوق ليسبيس اللي قاعد يدور نقص شويه تقريبا ب 45 مليون دينار تيهات ميسيلش، ولا 30135 مليون دينار بتاريخ 7 سبتمبر، في حين الدولار في 2912 مليم فاصل 3 تقريبا في نفس المستوى متاع البارح، زاد بعض الفواصل مش حتى مليم. اليورو هو اللي زاد حوالي 3 مليمات، ولا 3386 مليم فاصل 2. إذا كان باش يوصل لنا هكا ب 14 مليم مخرين، مش نقاو في 4000. هذا معدل راهو الاسعار العمره الاسعار العمله عفوا حسب البنك المركزي. راهو بعد كي تمشي البنوك فما هامش من الربح يتزاد
2: طبعا هذاك اوكي. دونك
1: لهنا نحسبوا لي اللورو ولا يقلق
2: داك صح
1: اي بداك صح شعلنا في
2: ربي مع الدينار. هذا الكل اللي كنت تحكي فيه حاتم باش نرجعوا له مع الاستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي والمالي سي معز السوسي.
1: ثم فما تحسن في الترتيب
2: مع وكاله فيتش تبقي تونس عند تصنيف موان بي مع افاق مستقره. خلينا نقراو
1: شو معناها موان بي وافاق مستقره.
2: هذا كله مع الاستاذ
1: خلونا موان بي لكن افاق مستقره والاستقرار مهم جدا في الامور الماليه والاقتصاديه.
2: كيما ثماش تراجع ديما كيما يقول هو في التوندونس كي تبدا ما ثماش تراجع وماشي الفوق ديما افضل. هذا كل باش نرجع عليه مع الاستاذ معز السوسي في لاريير بلون. وطبعا باش نمشيو كالعاده مع حسام بناني باش نمشيو كالعاده كيما قلنا الاستحقاقات على المستوى الجبائي الخدمات في علاقه بالمحاسبه والنظام محاسبات المؤسسات الشركات الافراد ديما معنيين بالإجراءات من هذا القبيل وآخر معطيات في الباب هذا مع الأستاذ حسام بناني. طبعا بزالت متابعات هكشوف تطورت الأوضاع على مستوى الشرق المتوسط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
1: هناك من حكيت أخرين تصعيد آخر وإيران دخلت
2: دخلت بقوة الحرس الثوري وعن السيطرة على أحد
1: قالت البواخر. سيطرت على برجة وتحت
2: والبترول عاود ارتفع سعره صل $100
1: أكيد ومشي ويرتفع كذلك.
2: هذا هو متابعات أخرى طبعا مع SNS بنشط الأخبار حاتم في سوسة في الشأن العام والشأن الرياضي كذلك.
1: باهي هذا وغيره نرجع له بطبيعة الحال مع أوسي. نرجع على لايون متاع نشط أخبار السابعة صباحا وهم العناوين اللي عنا في الرياضة من خلال لي كولور دي جور. ناخذوا العملية هذه في أمبريف بعد قليل في حدود 6:30 متاع الصباح. قبل ذلك خلينا نمشيو للموسيقى.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV موش مع الموجة.
1: شال صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق الآن. شال يوصلوا سالمين غانمين يخدموا خدمتهم ويقضيوا شورهم ويروحوا زادة سالمين غانمين بإذن الله. الخليفة موجود بحذينا، شنو أمورك سيدي خليفة؟
2: فضل من عند ربي، ربي مع بلادنا
1: إن شاء الله. هذا يا ربي يحفظ بلادنا
2: وربي يطلب بينا وقصدنا ربي
1: أكهو. يا سيدي باش نقصدوا ربي نمشيو بحذاك ساعة،
2: هذا هو
1: مع التذكير بربي بالتليفون باش نسمحوا المشاركة بالتليفون. زاد اليوم 36,300,000 على ذمتكم بالنسبة لقوم عيدك اليوم 36,300,000. إلى جانب الاسماس كالعادة إلا 85,990 تبعثوا لنا اسم ولقب العزيز عليكم ورقم التليفون متاعوا وإحنا نقوم بالواجب نهديه
2: المنقلة في الانتظار
1: المنقلة بطبيعة الحال. زدنا 36,300,000 على ذمتكم الرقم الهاتفي 36,300,000 معناها 36,305 اتصلوا بنا ومرحبا بكم. إذا كان عندكم عزيز عليكم يحتفل بعيد ميلاده اليوم هنيوه وهديوا له الكادو المنقلة الرائعة متاع سيتي واتش. احنا خلينا نمشيو بحذاك
2: يوم تقريبا بعد نشرف
1: زعمة
2: هكا حسب الأحوال الجوية. احنا
1: كنت نحكي مع منال أنا
2: هاي.
1: معناها بنت خيل
2: شنو جوها
1: صوتها ما هو شيء متاع صوت أشرف
2: كيف هذا في فورما
1: ياس اللهم صلي على النبي وتبركنا عليها بلخدوش.
2: كان هاي اليوم في فورما بس ما
1: أطلع منال واحدة أطلع ونشوفه يلا أون بريف
3: أون بريف أون بريف
1: أون بريف. صباح الروعة للرائع على الدوام أشرف بن عبد السلام.
4: أهلا وسهلا حاتم وخليفة وكل سادة مستمعين، نهاركم زين ناس كل.
1: عرفت شيء منال ما قالت شيء
4: منال تو في عالم اخر. منال عرفت فيرما بتاع دجاج اكحل داير به دجاج ودجاجتين وثلاث فيرما
1: منال لازمك تفرح باشرف بن عبد السلام. فما جائزه مهمه جدا وعندها بعد خارق العاده يشمل جوهره كامله وكل العاملين ومستمعينا ومشاهدينا لانه بعدها في قلب الحدث الان. العركه ولات راهي سياحيه، السياحه تبيع كل شيء والاعلام السياحي زاد مهم جدا. هذه وحيده عندها شدها عندك. ثم مدير مهرجان الزيتونه الدولي
4: ان شاء الله
1: مدير هكا ولا لا
4: نعم.
1: في الدوره القادمه هي من توا الدوره
2: من توا
4: ديسمبر ان شاء الله
2: من توا حضروا بدين الزيت.
1: انا عن مدير شبيه ساكت هي لاباس
4: توا الشعارات زادوا وقت عرفتك التصويره نتاع صور متحركه تقريبا نفس المشهد قدام.
1: تعليق وحيد نسمعه من عندها ونواصلوا نمشي نخدم
2: مع منال.
1: منال اعطيني تعليق نسمعه ترى
5: كمل امبريف ويمشي
1: كمل امبريف

0: قبل تنظيم ووفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق إحدى الجمعيات حسب نفس المصدر القضائي. رئيس الجمهورية استقبل امبارح بقصر قرطاج الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، وأكد رئيس الدولة أنه منظومة إنسانية جديدة هي بصدد التشكل، وأنه ما يعيش العالم اليوم من مخاض عسير ومن تحديات مشتركة على كل الأصعدة والمستويات يحتم العمل بشكل جماعي ومتضامن ووضع اليد في اليد من أجل مزيد تطوير منظومة العمل العربي الموحد والارتقاء بأداء مؤسساته. في نفس الإطار، وزير الشؤون الخارجية التقى امبارح بمقر الوزارة الأمين العام جامعة الدول العربية اللي أدي زيارة إلى تونس يومي 8 و9 سبتمبر الحالي. وفي نفس السياق كذلك، الأمين العام للجامعة الدول العربية قال إنه زيارته إلى تونس كأول دولة عربية بعد توليه المنصب أمر منطقي وطبيعي بالنظر إلى الدور العربي اللي تطلع به تونس على امتداد التاريخ ودورها الهام والملموس في إطار العمل العربي، خاصة في صلب الجامعة الدول العربية، مع العلم إنه باش يشارك اليوم في يعني لقاء حول الذكاء الاصطناعي في الحمامات، وهو القمة العالم العربي ومدينة الحمامات مش تكون مؤتمر الذكاء الاصطناعي في مدينة الحمامات اليوم، وأكيد عنا لها متابعة في قادم مواعيد الأخبارية. تقريبا هذا بإيجاز أبرز العناوين وتفاصيل بعد شوية في أخبار السبعة إن شاء الله.
1: شكرا لك أشرف بن عبد السلام، يعطيك ألف صحة. تغلي نسمع فيها شبه لباس من اللي طمني عليها عشوي أشرف.
0: نعم، حتى
1: قصة الميكرو يدل لي مطمني عليها، نسمع فيها تغلي لباس عليها من
0: لا تحس ارتحت شوية طب ما الميكرو قصد ملامح وجهها تتغير
1: الحمد لله. وفي ساعة قصته مزروبة مزروبة تقول لك يغادر
0: يعني عايش اللحظة بلحظة
1: ربي يحفظك يا منال وخليك لينا زادة، ولكن نحبك تفرحنا بأشرف بن عبد السلام. راهو يزي نسكروه الدوسي، نسكروه نحلو صفحات جديدة، خاصة هنا خرجنا من الصيف وجاي جاي المطر وجاي الخريف، يلا
2: جاي البرمجة الشتوية
1: البرمجة الشتوية احنا خلينا نمشيو للصوت ونبداو النونشينمون مطول. نرجعوا بالبوان ميتيو في حدود 7 غير درجين، نعملوا 12 دقيقة 10 دقيقة مع الموزيكا، نبدأ بصوتها في بداية لونشينمون، وأترككم مع رائعة من روائها، وأنا متمنى عليكم وأقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي، طريق السلامة للجميع، وابقوا معنا راجعين.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين، واللي نسدعاهم باش نمشيوا مع بعضنا لنشرتنا الأولى واللي فيها شوية تفاصيل باعتبار فما تغييرات في حالة الطقس يلزمنا نشوفوها بالنسبة لليوم وخاصة غدوة. زادة اليوم وغدوة باش نعطيكم الفكرة الأولية قبل التحيين متاع الساعة 8 صباحا، واللي يعمل لاجستمون معناها متاع بعض الولايات اللي فيها الأمطار بعد الظهر وأيضا درجات الحرارة وغير ذلك، ولكن النشرة باش تكون في بدايتها معناها توا في الأولى معناها فيها الخطوط الكبرى والعريضة لطقس اليوم وغدوة. بوان ميتيو.
0: ميتيو على جوهرة فم.
1: إذن كما قلنا طقس اليوم 4/9/2026 باش يتميز بكونه تتسم فيه الأجواء بسماء مغيمة جزئيا بأغلب الجهات، هذا ما يميزه أولا قبل ما تصبح فيما بعد كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار. وتنشوفوا الخلايا ومش تكون موجودة، الريح تهب من القطاع الجنوبي وتكون قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. كما يكون البحر اليوم قليل الاضطراب قبل أن تتزايد الاضطرابات تدريجيا بالسواحل الشرقية، باش تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا لتتراوح عامة بين 35 وتوصل ل 41 درجة، وتكون زادة في حدود 33 درجة بجهة الوطن القبلي. نابل اليوم هي المروحة بارابور لبقية ولايات الجمهورية اللي كما قلت لكم باش نعرفوا فيها اليوم ارتفاع في درجة الحرارة من ناحية، ومن ناحية ثانية فما التقلبات الجوية. وهي تمشيوا للخريطة اللي وقع تحيينها الأخير في الساعة 8 من ليلة البارحة الثلاثاء 8 سبتمبر، لكن فما تحيين آخر تنشوفوه مع بعضنا كما عودناكم في النشرة الثانية في حدود 8 صباحا. في الفترة الصباحية طقس مستحب 30 في كل أنحاء الجمهورية، يبدأ من 30 درجة في الكاف مرورا ب 32 بنزرت وتونس الكبرى، 31 في نابل، 33 سوسة، 32 في المستير المهدية، 34 في القيروان. أعلى الدرجات هي 35 درجة باش تكون في برج الخضرة هذا صباح، بعد 34 في القروان و34 في توزر و33 في قبلي، 34 زاد في مدنين. هذا ما يميز طقس الصباح. بعد الظهر هو التغيير الملحوظ، أي نبدأ نشدوا عنا ساعة عنا زوز ولايات إلى جانب خمسة أخرين ما فيهمش الشيلي، وزوز ولايات زادة ما فيهمش الأمطار. أناهم عنا نابل اللي نسجلوا فيها بعد الظهر هذا اليوم 34 درجة، وعندنا صفاقس اللي نسجلوا فيها 35 درجة. بقية ولايات الجمهورية خمسة ولايات شكون فيهم الأمطار بعد الظهر، والبقية المتبقية أي 17 ولاية متبقية راهي فيها الشيلي. هات نبدأ بالأمطار وشكون موجودة بعد الظهر هذا اليوم. جندوبة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 41 درجة، 38 في الكيف وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد الظهر هذا اليوم، 37 في القصرين وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. نمشي وزادة سيدي بوزيد باش نلقاو فيها خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 39 درجة، 38 في قفصة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية الولايات اللي هما 17 ولاية باش يكون فيهم الشيلي بداية من بنزرت 38 درجة وشيلي، تونس الكبرى 39 وشيلي، 39 زادة في زغوان وشيلي، 40 في باجة وشيلي، 38 سليانة وشيلي، 40 زادة في سوسة وشيلي، 38 في المستير وشيلي، 36 هاي ولاية ثالثة دونك ما فيهاش الشيلي هي المنسير 36 درجة. دونك ثلاثة ولايات يولي 34 في نابل مفهم الشيلي، و36 في المستير مفهم الشيلي، و35 في صفاقس مفهم الشيلي. ثم في كل ولايات الجنوب، شيلي موجود، و 38 نقاوة في جابس، 39 وشيلي في مدنين، 38 تطاوين وشيلي، 40 قبلي وشيلي، 41 درجة أعلى الدرجات اليوم في القيروان وفي توزر بعد ظهر هذا اليوم، وشيلي 40 قلنا في قبلي، و 40 زادة في برج الخضرة. الليلة الليلة هذه شنية درجة الحرارة؟ باش تكون ثلاثينية في أغلب ولايات الجمهورية باستثناءات قليلة، اللي هي 29 درجة في نابل، و 29 درجة في القصرين، و 29 زادة في مدنين، و 28 في تطاوين. لكن بقية درجة الحرارة ثلاثينية، 30 في المهدية المستير ومعها سوسة، 30 30 في زغوان، 30 في بنزرت، 31 تونس الكبرى، 30 في سليانة هي والكيف، 29 في القصرين قلنا. أعلى الدرجات إذن 33 درجة باش تكون في توزر وأيضا في قبلي، وأقل الدرجات هي 28 درجة في تطاوين. غدوة الخميس هو اليوم اللي يزمنا ناخذوا الحيطة التامة منه، بعد ظهر غدوة فما أمطار، والأمطار هذه والتقلبات الجوية باش تشمل معناها 18 ولاية باستثناء الولايات هذوما اللي ما فيهمش امطار، قفصة وتوزر وقبلي وجابس ومدنين وايضا تطاوين ما فماش امطار، وهذوما درجة الحرارة تروح فيهم بين 38 و 41 درجة في ستة ولايات هذوما. بقية الولايات باش تكون فيهم امطار وتنجم تكون قوية على أغلب الولايات، معناها الأمطار هذه خليها رعدية محلية مع أمطار قوية في بنزرت وفي تونس الكبرى وفي زغوان، وأمطار قوية زادة في نابل محلية، خليها رعدية محلية مع أمطار قوية في نابل، في سوسة خليها رعدية محلية مع أمطار قوية زادة، أيضا نقاو في سليانة خليها رعدية محلية مع أمطار قوية، غدوة الكيف خليها رعدية محلية مع أمطار قوية، جندوبة كيف خليها رعدية محلية مع أمطار قوية، وباجة خليها رعدية محلية مع أمطار قوية، سيدي بوزيد خليها رعدية محلية مع أمطار متوسطة نقاوها زادة في القصرين، متوسطة في المنستير، وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة زادة في المهدية، وإصفاقس متوسطة. هكا نكونوا عطيناكم التحين الأخير للخريطة متاعنا بالنسبة للنهار الأربعاء ونهار الخميس. التحين الثاني مع قلت جيستمون متاع بعض درجة الحرارة وأيضا في خصوص الأمطار تكون بعد قليل في نشرتنا الثانية، أي في حدود الثامنة صباحا. يلا نمشي الفاصل قصير قبل ما نستقبله من جديد أشرف بن عبد السلام في الأستوديو لتقديم نشرة أخبار السابعة صباحاً.

0: Boostez le rentrée avec Maxbox 5G.
1: Bas de 30 mégas ou 50 mégas, je guide ma Orange et le Maxbox 5G et débit 100 mégas. Yani accès à Internet ou accès sur le forge ou le craya ou le game. Tu branches humaine, connecte le wakt mena. Et le col, pas sensu. Et 69 dinars ou 900, fiaouz 99 dinars ou 900 fichar.
0: Mais la pêche de Stana, M.C. l'acre boutique Orange ou boostez le rentrée avec Maxbox 5G. عندك أورانج جوهرة أفلام بوبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفلام. أشرف بن عبد السلام،
3: مرحبا بكم من هذا الموعد الإخباري. وبدأت بالعناوين. نقابة الصحفيين تعلن عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المسجونين يوم الجمعة القادم. إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد أطفال الأقسام التحضيري بداية من اليوم على الساعة منتصف النهار. وإيران تعلن عن مصادرة غواصة أمريكية مسيرة عند مضيق هرمز. في تفاصيل أخبارنا، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفي بعد استنطاقه وفق ما أفاد به مصدر قضائي وكالة تونس أفريقيا للأنباء. يذكر أن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب المذكور أذن الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت الماضيين بالاحتفاظ باليوسفي من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسل الأموال، بعد أن أسند إنابة للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني وفق ذات المصدر. النيابة العمومية بالقطب المذكور أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني الاجتماعي وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق إحدى الجامعات أو الجمعيات حسب نفس المصدر. نقابة الصحفيين أعلنت أيضا عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المسجونين يوم الجمعة القادم خلال ندوة صحفية نظمت أمس بمقر النقابة. أعلن نقيب الصحفيين زياد دبار أن النقابة ستطلق بالتوازي مع ذلك حملة وطنية دولية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين، مشيرا إلى تلقي النقابة رسائل تضامن من عدد من النقابات والمنظمات الصحفية والحقوقية العربية والإفريقية والأوروبية وأمريكا اللاتينية. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإدارية بتونس استعواد الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني بالعوينة بالتمديد في الاحتفاظ لمدة 5 أيام إضافية أولى بالمحامي غازي المرابطي لمواصلة الأبحاث وتحريات في الملف المنسوب إليها. ويأتي قرار التمديد بعد انقضاء فترة الاحتفاظ الأولي التي أذنت بها النيابة العمومية خلال الأسبوع الماضي لمدة 5 أيام، وذلك على ذمة تحقيقات تشمل قضايا تتعلق بشبهة تكوين وفاق بغاية ترويج المخدرات وشبهات غسيل الأموال، في انتظار استكمال المعاينات والسماعات القانونية وإحالة الملف على أنظار القضاء. أعلنت كل من وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الدينية في بلاغ مشترك عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 لأطفال الأقسام التحضيرية مواليد 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال والكتاتيب اليوم الأربعاء بداية من منتصف النهار عبر الرابط vscolaire.education.tn. استقبل أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. وأكد سعيد أن منظومة الإنسانية جديدة بصدد التشكل، وأن ما يعيشه العالم اليوم من مخاض عسير ومن تحديات مشتركة على كل الأصعدة والمستويات يحتم العمل بشكل جماعي ومتضامن.

0: ووضع اليد في اليد من أجل مزيد تطوير منظومة العمل العربية الموحد والارتقاء بأداء مؤسساته وتحديث آليات العمل لمواكبة التطورات السريعة ومجابهة شتى أنواع التحديات حسب بلاغ رئاسة الجمهورية. من جهته قال الأمين العام الجديد جامعة الدول العربية نبيل فهمي إن زيارته إلى تونس كأول دولة عربية إثر توليه منصبه يعد أمرا منطقيا وطبيعيا بالنظر إلى الدور العربي الذي تطلع به تونس على امتداد التاريخ ودورها الهام والملموس في إطار العمل العربي خاصة في صلب جامعة الدول العربية. فهمي تطرق أيضا إلى مشاركته اليوم في مؤتمر الذكاء الاصطناعي الذي سينظم بمدينة الحمامات من ولاية نابل، معتبرا أن تنظيم هذا المؤتمر يمثل مؤشرا على أن العالم العربي ينظر إلى المستقبل ليس فقط كمستهلك وإنما أيضا كمساهم ومشارك في بناء المرحلة القادمة. أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استيلائه على غواصة أمريكية غير مأهولة عند مدخل مضيق هورمز في حادثة تأتي مع استمرار التوتر العسكري وتعثر حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي. وقال الحرس الثوري في بيان نقله التلفزيون الرسمي الإيراني إن القوات البحرية التابعة له تمكنت من اعتراض أحد أحدث الغواصات الذكية وغير المأهولة التابعة للجيش الأمريكي خلال عملية قال إنها استندت إلى معلومات استخباراتية ودعم عملياتي. وأضاف البيان أن الغواصة التي قال إنها صودرت مزودة بأحدث التقنيات في مجال الغواصات وأشار إلى أنها سلمت إلى الأسطول الأمريكي سنة 2025. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين، وخاصة رضيت والدين وطريق السلامة لكل مستمعين زادة ومشاهدين العزاز الغالين. ورحبوا من جديد بالخليفة متاعنا سيدي خليفة. صباح الورد.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهابهم إن شاء الله يوصلوا سلمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين الله ورضيت الوالدين وربي مع بلادنا.
1: أحسن ما قلت،
2: هذا هو نتبع الطقس ونمشي شوي بشوي سيسر واحد.
1: وليداتنا وبنياتنا ربي يحفظهم، والعودة بدأوا يحسبوا لها توا بالساعات.
2: اي توا هذا كهو عملوا الانسكريبسيون معظمهم كهو دخلوا للسيستم.
1: قديش دخلوا للسيستم؟
2: فاتوا 1,900,000 ولا 900 وشوية.
1: هم زملين ويش معناها؟
2: هكاك اي هذوما إلى غاية البارح أو قلت البارح يا ربي
1: كملت معناها تنجم تقول
2: خاطر البارح احنا خذيناها نتاع قلت البارح هي كملوا كهو صحيح. تو بدات الاستعدادات وشويه نقل وشويه، اما ديما الاسبوع الاول
1: هاو التونسي يفهم في التسجيل هذايا معناها فهم وعرف يسجل.
2: ممكن انا ما نفهمش تو مش مخبش عليك نمشي ببلينات والله انا
1: حقيقي. والله الا فهمت
2: في الفن
1: والله الا فهمت
2: نعطي بطاقة تعريف نخلص كتاب من ربي خيطتهم على بكري وارتحت من الموضوع.
1: والله يظل اليوم مش نمشي ببلينات
2: ما عندناش احنا
1: صعبت علي العمليه معناها صعيبه شوي انا صعبت علي يمكن انا ما عنديش وصعبال ما نعرفش
2: لا انا بيدي من ناس بكري والله ما نفهمها والله نعطيهم الببلينات وكهول نقيدهم لي بارك الله فيه وخلصت ومشيت على روحي
1: توا نتعودوا بها توا من كيف تقول لي 1,900,000 ما معناها باهي سبيع الأغلبية قيدوا
2: لا فاتوا 1,900,000 هذوما قلت البارح
1: خارق العادة. يلا خلينا نمشي وإحنا الأفراح وعيد الميلاد ونهنيو كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 9 سبتمبر ونستقبلوا المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم رغم هما اللي اتصلوا بينا وبعثوا لنا اس ام اس على 85990 كتبوا لنا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم ورقم التليفون نتاعو قالوا لنا فايقوا من النوم شاركوه معكم وكان لازم نهديوا له زاده الهديه اليوميه اللي تهديها جوهر اف ام تي في لمستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم. الكادو الرائع المونجالا اللي هي من سيتي واتش.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاق مع الأمنة الحمروني. صباح الورد الأمنة.
4: صباح النور. صباح الخير.
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
4: يعيشك ربي يخليك ربي يعطيكم الصحة وربي يبارك لكم وميرسي بوكو على السيربريز. عيشك شكرا.
2: يلا أمنة منين تكلم فينا؟
4: نكلم فيك من سيدي بوعلي سوسة.
2: مرحبا بكل مستمعينا في سيدي بوعلي. قداش عملت اليوم؟
4: 48
1: لا لا لا لا كيف قلت لي مرة لونني عودة لي عودة لي كيك
4: يعني 48
1: ضربت لي كأنها 28 أنا ما نعرفش عليه هيك
4: ربي كبرنا في الطاعة وربي خلينا صغيراتنا وربي
1: يطولك في عمرك إن شاء الله في المية والصحة قوية طورك في مرحلة النضج مرحلة جديدة
4: دخلت لها ربي خليك ربي خلي.
1: يا آمنة التربيشة متاعك أمونة هذيك هي ولا فهمة تربيش أخرى؟
4: أمونة ومنو
1: ومنى
4: وبرشة
1: تربيجات. اللهم صلي على النبي بارك الله شاء الله ديما يتربجوا بيك. أمونة منو ومنى نحب نسألك شكون اللي عمل لك السوربريز زعما؟
4: والله ملي جاني التليفون واني مخمم ومفكر عندي خواتي يعني الكبيرة في خواتي عندي خواتي عندي بناتي زوز إسراء وآلاء ما نعرفش المسيو ما نعرفش
1: وهو علاش مشي له
4: ما نعرفش
1: عليه ما تعرفش
4: ولا ما نع... ما انا حاسيله برشا ومانيش عارفه شكون صاحب
1: المشي علاش ما تعرفش عمره ما عملها ما يعملش كادوات ما يعملش دي سوربريز
4: يعمل كادو يهنيني يهنيني مباشرة أما في الراديو صعيب شوي
1: صعيب شوي خلينا نشوف
2: جاك الاسماس من اعز ما تتصور هي الوالدة حبيبة
1: ربي
4: الوالدة ربي خلي لي أمي ربي
2: طبعا أخوك محمد أمين وميسم
4: ما نحبش نبكي ربي يخليها وربي يطول عمرها وربي يديمها تعيش فوق روسنا يا ربي يا ربي يا ربي.
1: ما تبكي تفرح لانه معناها راضي عليك وفرحانه بيك وتهني فيك ان شاء الله ربي يخليها لك دائما وابدا. هذا نقول لك يعطيها طول العمر وصحة البدن.
4: ربي يبارك لي فيها ان شاء الله دارنا محلول بصوتها يا ربي ربي
1: يا ربي يا ربي في شاء الله. شكرا لحضرتك
4: يا ربي يطول عمرها وربي يخليها لنا ان شاء الله نهار يقبل نهارها يا ربي.
1: لطف عليك ربي يطول عليك في عمرك وان شاء الله ربي يخليها لك. عيد ميلادك اليوم يا اسمعني آمنة كيف تمشي للدار حبيبة بوسالي من جبينة
4: بوسها
1: وقل لها ربي تولي في عمرك إن شاء الله في المية والصحة قوية. هذا من
4: ربي خلي لي أمي ربي طول عمرها وربي خلي محمد أمين ويفرحوا ببنيته وليده اللي جاي إن شاء الله وربي خلي لي إخواتي محسام ونادرة وأمل والله لا تحرمني منهم وبنياتي إسراء وآلاء وربي كل من يحبني وكل من ربي خليهم وربي يفرح الناس الكل وربي
1: وانت ربي خليك ليهم يا أمونة يا بيه. شكرا لحضرتك بفضل المسيو يدوم عشرتكم ومحبتكم.
2: ياسين الوسلاتي صباح الورد سيد ياسين.
5: صباح الخير.
2: أي كل عام وانت حي بخير.
5: عايشك ربي يخليك عايش.
2: شو ياسين فاجئك التليفون ولا شنو؟
5: والله يا صحيح
2: هاي. لا لا سيدي مفاجأة طيبة إن شاء الله وانت كل عام وانت حي.
1: وقتاش فقت اليوم ياسين؟
5: والله
1: فقت 6:30 متاع الصباح.
2: 6:30 ويسخن.
1: شربت القهوة ولا منزلت متاعك؟
5: والله
1: منزلت هذاك. علاش عينيك مازالوا ما تحلوش كوم يلفو حتى الصوت مازال ما بداش يشنقل معنا.
2: منين تكلم فينا ياسين؟
5: منت البرقيب.
1: يا مرحبا بيك يا اخوي. مرحبا مازن البرقيب.
5: عايش بيك عايش.
2: هاي قداش عملت اليوم؟
5: 26
1: باهي. فكرني في التربيجه شي تربجوا فيك؟
5: والله فهمت حاجه معينه.
2: اي
1: مثال هكا فما حتى مثال؟
5: فما ملي صغير ملي صغير يقولوا لي شارلو هنا على على فازا خاطر بابا كان يتفرج في الويسترن ما غيرهم شارلز برونسون فهمت؟
1: شارل
5: اي ولا يعيطوا لي شارلو هذيك هيا
2: اي شارلو
1: شارل برونسون على حاله. شارلو ياسين الوسلاتي من منزل بورقيبه. نقول لك خويا العزيز
2: شكون بعث لنا الاس ام اس؟
5: شكون
1: هاي شكون هي زعما
5: نطلع انا نصور امي انا الحقيقه
1: وما فماشي هي فماشي مشروع هكا نفرحوا به الوالده ولا مازال؟
5: لا مازال ما فهمتش هاي ليه ما.
2: كيف
5: مازال بكري شوي
2: الله ياسين
1: مازال يكون في روحه
2: هو منطقي مازال هذا يكون بحجرة حجرة
1: حجرة حجرة يبني في البيت.
2: أي ياسين اللي بعثها هي الوالدة ربي يفضلها الكلثوم والسيد الوالد ناصر وإخواتك طبعا غيث وواثق
1: ربي يحفظ لك العائلة
5: إن شاء الله. إن شاء الله ربي يفضلهم الكل إن شاء الله ربي يطول لي في عمرهم وإن شاء الله ربيهم ويفرحهم في الدنيا إن شاء الله يا رب
2: إن شاء الله.
1: ياسين دونك شارل برونسون متاعنا ياسين أنت شي عايتولك يقول لك ياسين المنزلي ولا البرقيبي على نسبة للبلاد
5: المنزلي
1: ياسين المنزلي البرقيبي مرحبا بيك نورتنا خويا العزيز وشرفتنا بابا. سلم لي على الوالدة والوالد ربي يحفظهم لك.
2: ريان بن أحمد. ريان صباح الورد.
6: هلا صباح الخير.
2: كل عام وانت حي بخير.
6: عايشك أخويا
2: ريان. منين تكلم فينا؟
6: من كودا سوس.
2: مرحبا بكل مستمعينا في كودا. ريان قداش عملت اليوم؟
6: اليوم أغلقت 19.
2: الشباب
1: تنبك الشباب ما جاي حتى كادول توا ريان.
2: لا بدا من الباب.
6: لا لا مازالون استنفا
1: هاني كنت لانه صوته مش متاع كادو
2: متاع واحد
1: متاع واحد مازال يقول لهم وينكم يا جماعه. الو يا طرحه يا جماعه يا وخياني يا اصحابي يا ولاد كودا الكل راهو ريان بن احمد اليوم عيد ميلاده وينكم تحركوا لي كادو
2: هذا مع عنوان الدار بعد. اي ريان شكون بعث لنا الاس ام اس؟
6: والله ما عارفش ممكن تصور امي
1: ربي يحفظها وربي يخليها ابو سالي من جبينة هذيك الخير والبركه صح.
2: اللي بعث لنا يا ريان هو الوالد ربي فضله زاد شكري
1: ربي يحفظه ابو سالي من جبينة وربي فضل لك الوالد والوالده. شو ما دام هذوكم راضين عليك راك تخلط الترابي ولي لك فلوس ولي لك ذهب. هذا اللي يقول لك عليه. ان شاء الله دائما وابدا راضين عليك وربي يحفظهم لك يا ريان وربي نشحك. شكرا لحضرتك ريان بن احمد من اكوده.
2: حياه بن الحبيب الهواريه تهنئه صديقتها وعشيرتها واختها الزهره خلفله من سيدي بوزيد. قولها كل عام وتحي بخير.
1: رقم اثنين ياسين الوسلاتي من منزل بورقيبة هو اللي تحصل على المونجيلا الرائعة اللي هي من اهداء سيتي واتش.
7: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. تسمعوا من الاثنين للجمعة
8: من 6 ل 9 الصباح
7: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: جوهرة
1: بوبليسيتي. هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو، طور عالمك.
4: ما ضيعش آخر فرصة في بيكو بلو دايز.
5: امشي توا لأقرب مجازان بارتيسيبان، رميز إكسبسيونيل، كادو وسوربريز.
4: سي لو مومون جامي. لي كادو لي رميز مازالوا يستناو فيك.
5: تلقى أدريس أقرب point de vente ليك على les réseaux sociaux Beko Tunisie.
4: يلا امشي وربح.
5: Beko numéro 1 en Europe du gros électroménager.
6: مع اورانج بوست الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
7: الرونتري مشكل للقرايه، الرونتري فرصه باش تبدا عادات جديده على انترنت صحيحه بلا فاليات الهايله واحسن الاسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر اورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
6: مالا فيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوست الرونتري بالفيبر.
8: عندك اورانج.
0: Publicité.
9: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
10: بحل ورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. وباش نمشي الآن للوضع المالي اللي هو يطمن بطبيعة الحال باعتبار كونه كما قالنا هو ضيفك هذا الصباح المرة الفارطة اللي جاب حدانا وقتها وأول ما قالوا اللي نحن أكبر قرض خلصناه سنة في حدود جويليا معناها تقريبا هذاك علاش طحنا شوية في ريزيرف
11: في ريزيرف وبعد رجعنا
10: بعد رجعنا والحمد لله تو أونتر وشيفر نجم مقدمه. لكن فما التصنيف البارحة اللي جديد نحبوا نفهموه زاد شنو
11: اللي هو التصنيف الائتماني اللي يقول أنه النظرة مستقبلية مستقرة قعد عند الموان بي أعطانا تقريب زوز أثنية في الموضوع هذا. الأول يقول نقاط القوة تنوع الاقتصاد ارتفاع مؤشرات التنمية ومرونة في القطاع الخارجي. في المقابل يقول ثم مشكل متاع التحديات ارتفاع الدين الحكومي ومازال عنده موقف هذا التصنيف طبعا كمعظم التصنيفات مسألة الدعم المالي في الاستهلاك التونسي يعني الدعم موجود بقوة. مش نحاول نقرأ هذا التصنيف مع ارتباط كما كنت قبيلة تحكي حتى مع المؤشرات متاع احتياطي العملة الأوراق النقدية اللي يتعاملوا بها التوانسة مباشرة في ظل متغيرات دولية وإقليمية وارتفاع سعر البترول مع الأستاذ معز السوسي الخبير والأستاذ الجامعي في الاقتصاد.
10: لارير بلون
12: أغيير بلان.
10: مهمية هذا التصنيف صباح الورد ساعة أستاذ معز السوسي خبيرنا اللي نرجع له والأستاذ في الجامعة التونسية في الاقتصاد. نقول لك شكرا لك وصباح الورد.
13: أهلا سحات تحية لك وسي خليفة واللي يسمع فينا كل على موجات جمرة أفين.
10: أهمية هذا التصنيف في السوق المالية العالمية معناها شنو انعكاسه علينا نحن؟
13: هو تصنيف مهم جدا معناها نجم نقوله وقتها معناتها التصنيف الائتماني هذايا يكون في درجة مثلا نحن الآن موجودين في سلم يتسمى معناتها مضاربية عالية المخاطر. معناتها شنو المضاربية عالية المخاطر؟ مضاربية لشكون؟ للي يحب يسلف معناها تونس معناها إذا تونس تحب تعمل ديون رقعية يعني معناها بال معناتها على السوق المالية التصنيف هذايا يحدد لنا معناها نجم نقوله فما نسبة في الفائض تتبدل حسب المخاطر هذه. وفي كل مرة الحقيقة توا معناها احنا
10: معناها حسب ما فهمت أستاذ معز نفهم حسب ما فهمت من كلامك كل ما التصنيف يكون طايح شوية معناها في مرتبة طايحة كل ما الفوائد هذه تولي كبيرة ترتفع بشكل كبير. هكا ولا لا؟
13: هو نجم يعطيك صح نجم جزءهم الى نجم كل التصنيفات هذه باش يفهمونا معناها اللي يسمعوا فينا بالكدا ونبسطوا لهم غير ما نعقدوا. ثم وقت اللي نكون انا في تصنيف استثماري معناها تقول لك استثماري يعني البلاد هذه تعطي جوده ائتمانيه وما فيهاش مخاطر وما فماش مخاطر نتاع السداد نتاع البريون هذه هذايا يخلينا في الصنف نتاع معناها من آ حتى شل 3B احنا ما وصلنالوش هذا معناها من آ وفي درجات يعني فما الآ آ واكسترا معناها طويل من آ حتى شل 3B موا هذا يتسمى استثماري يعني بالتالي اذا كان احنا نكون هنا احنا مش نهوني طيب شنو اذا كان نكون احنا في القسم هذا يولي تكلفة الدين معناها الرقاعي تكلفة الدين اللي نخرج به على السوق المالية ما تفوتش 6% 6.5%
10: احنا وين؟ احنا وين يا استاذ موس؟
13: احنا الان طبعا التقرير اللي صار هو كل عام طبعا معنا احنا في تشريتينج اخر تقرير صار 8 بتاريخ كما ذكرته 8 سبتمبر 26 وقبله كان في سبتمبر 25 وقعدنا في التصنيف بيموا هذايا مع أسواق مستقبلية مستقرة. إيش معنى الكلام هذا؟ أولاً التصنيف ما تبدلش من سبتمبر 25 إلى سبتمبر 8 البارح 26 استقرينا في التصنيف هذا. هل هذا يعتبر
10: بربي حاجة ولا؟ سمحني يا أستاذ معز الريزو لعبها لنا فما الجملة ما فهمناهاش بالضبط. احنا قلت من التصنيف متاع سبتمبر الفارط للتصنيف متاع سبتمبر هذا البي موا بقينا في قصتنا لكن فما مع حاجة أخرى وقتها قص عليها
13: مع أسواق مستقبلية مستقرة مع أسواق مستقبلية مستقرة كنا من في السنة الفارطة والسنة هذه في نفس الدرجة. إيش معناها الكلام هذا؟ مع العلم كنزيدوا الجملة هذه مع أسواق مستقبلية مستقرة ما خرجناش من الكلاسمون. هما إيش يعملوا؟ إيش يعملوا في التشريتين؟ يهيئوا الناس والدولة اللي معنية ويهيئوا كذلك اللي يتعاملوا مع الدولة هذه كمان يحين باش يقولوا لهم يا إما فما احتمال الترفيع في الدرجة مستقبلا. قلت لك إحنا في البي موان معناتها إحنا ماذا بينا نوليو في البي وبعد نوليو بي بلس وبعد نوليو بي بي موان وبعد نوليو بي بي وبعد نوليو بي بي بلس. إذا كان وصلنا ذوما ستة درجات
10: معناها البي بي هو البي معناها في البي بي هو اللي هو البي بي
13: إحنا ماذا احسن واحد هو البي بي بلس باش يخرجنا من منطقه الخطر
10: واضح
13: داكور احنا الان في بي موا مازلت لنا 6 درجات باش نولي التصنيف نتاعنا استثماري.
11: شنو يلزمنا باش نمشيو الستة درجات في قراءتك؟
13: باش نمشيو الستة درجات فعلا يلزمنا كي نقراو التقرير معناها التقرير نتاع الفيتش معناتها فيتش ريتينغ نشوفوا كون تونس في النموذج الكمي معناتها هما راهم يعملوا ان موديليزاسيون في النموذج الكمي احنا نستحق بي بلس معناتها شفت احنا ما نكلاسي بي موا وفما بي بلس بعد معناتها كان طبقنا نطبقوا على تونس النموذج الكمي نتاع الفيتش ريتينغ يعطينا تونس في البي بلس لكن فيتش ريتينغ خصمت لنا هالدرجه هذه درجة
10: علاش خصمتها شنو هو السبب
13: خصمت لنا وخليتنا في البي موا للاسباب التاليه اهم شيء هو مشكلة هشاشه الماليه العموميه مازلنا نعمل في عجز معناها في الماليه العموميه وواقع تقديره كهم يستناو اللي احنا باش نعملوا ما لا يقل على 6.5% من الناتج الداخلي الخام هو عجز الماليه العموميه كذلك معناها الأسواق معناتها نجم نقولوا على مستوى معناها الاستثمار الخارجي المباشر هناك تحسن ولكن ما هوش بالطريقة الأمثل والسبب الأكثر حسب رأيي اللي هو خلى معناها فيتش ريتينغ خصمت لنا معناها درجة كنا نستحق بي بلس نقارو احنا في البي موا هو لجوء الدولة إلى التمويل المباشر من احتياطي العملة لدى البنك المركزي معناتها احنا صحيح كما ذكرت سي حاتم وقلنا راهو في جويلية خلصنا الأوروبون ب 700 مليون يورو ومعناها هذاك كلفنا على الأقل قلنا المرة اللي فاتت 10 أيام معناها من احتياطي العملة الصعبة ولكن هما ينظروا كونه الخلاص مهم خلاص الدين هو مهم جدا ولكن هذا ما يطمنهمش علاش مش خاطر فرق ما بين الدولة تكون عندها مدخرات لها هي معناتها تكون هي مثلا قدمت في الخزينة عندها احتياطي بالدينار وبعد حولته للعملة وخلصت ما بين تمشي مباشرة تلتجأ
10: يأخذوا من البنك المركزي مباشرة هذا
13: ولو حتى هو قرض بشأن حد وعلى خطر كل كلمة يؤتون كلها عندها قيمة كبيرة هو ما هوش تمويل إكزينيلو معنى مش تمويل بدون مقابل هو تمويل على الدولة تلتزم باش ترجع المنطقة لكن بدون فوائد
11: لكن تقول أنت نظرا للعجز في المالية العمومية خلونا في الموان بي يعني
13: بيموان
11: يعني في التوندونس لهنا كان يدفعوا نحو التخلي عن منظومة الدعم لأنه العجز معظمه جاي من منظومة الدعم
13: هو شوف خلينا نبدأ هو لا يدفع ولا حتى شيء هو كل فولا لهالوضع متاعك
10: ربي احنا نخلصوا فيهم واحنا منخرطين نخلصوهم سنويا باش يعطيونا التصنيف هذا ولا لا
13: هما نجم
10: ابوني عندهم احنا
13: هما مؤسسات مستقله ليس أيه؟ مؤسسات حكوميه واضح. عندها الاستقلاليه الماليه وبالعكس هذا يعتبر ان بوافو احنا نخلصوا فيهم وكما الدول الاخرين يخلصوا فيهم واذا كان انت تحب تقعد موجود على المشهد وتكون عندك انفيزيبيليتي معليك الا تكون موجود في السلم وتونس معناتها يلزم تكون حاضره لانه هذا لا قدر الله كان احنا نعملوا عكس ذلك ينجم يؤدي الى ضبابيه كامله وكذا
10: يا استاذ معز ما عملناش ومانيش باش نعملوا ما عملناش في الفترات الحالكه اللي يقولوا لنا هاكم ماشيين لكلوب دو باري وماشيين للدراشنو ولندن وكلوب دو لندن والكلوبات الكل قانون عليها والحمد لله ما مشينا لحد بقى خدنا لباس والنجم نواصلوا لباس شوية قال الاخر هكا
11: تطوير الانتاجية
10: تعديلات وتطوير الانتاج تونا منه
13: السؤال اللي سألته لي وهو سؤال مهم كيفاش احنا نبوس معناها نفرض على المؤسسات التمويل الائتماني باش هي تحسن لنا في التصنيف نتاعنا وما يكونش هذا خاطر ما يعطوش كادو قلت لك انا قبل
10: رمضان لا
13: طبعا نواصلوا الالتزام بالوفاء بالالتزامات الخارجيه اليوم عندنا ان بروبليم دو فور
10: ما احنا مواصلين الالتزامات الخارجية استاذ معاذ كما قلت لنا هكا ولا لا احنا مواصلين والحمد لله
13: وهذا مهم وهذا يعتبر انا كي حاجه كبيره
10: كي كبير برشا والحمد لله انا نقول لك نكملوا البقيه وقت اللي تجيب حدانا باش نعملوا نبرمجوا وقتاش تجيب حدانا بطبيعه الحال حسب التزاماتك شكرا لحضرتك الوقت وفاء هذاك علاش نقول للاستاذ معز يعطيك الف صحه على هذه التفاصيل معز السوسي الخبير والاستاذ الاقتصاد في الجامعه التونسيه 7:31 هنا على الدنيا وما فيها
0: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV الرياضة عندها طعم آخر أخبار أكثر تحليل أكثر ونقاشات أقوى جوهرة سبور كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد جول الحماس الأهداف والحديث على أهم المباريات راديو سبور معاكم في قلب الحدث أخبار كواليس ومتابعة متواصلة انفو سبور المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح وبلانت سبور وجوه رياضية آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث 5 برامج وبرشة مواعيد وكل مرة جديد في الرياضة الرياض على جوهرة FM TV دنيا أخرى
12: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
14: برعاية
15: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقرا نتكلم في التليفون
16: مع بوليدو في الغونتخي قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر
17: اريدو طور عالمك جوهر سبور
18: صباح النور صباح الورد البداية بالمسابقات الإفريقية النادي الإفريقي يدرب اليوم الصباح في الحديقة بعدها يسافر للعاصمة المالية باماكو على متن طائرة خاصة يواجه جوليبا المالي السبت القادم 5 PM ما ثماش غيابات المدرب ماهر كنزاري باش يعول على قلب الدفاع عمار عبد الحق بعد ترخيص من الإطار الفني المنتخب أقل من 20 سنة ثم بعد المباراة يرجع من جديد لصفوف المنتخب للتحضير للدورة التأهيلية لكأس الأمم الإفريقية للأوسط. نذكر أن النادي الإفريقي فاز في الذهاب هدف لصفر في مسابقة كأس الكاف. النادي الرياضي الصفاقسي بعد راحة قصيرة بعد العودة من نيجيريا استأنف البارح التمارين يحضر المباراة الإياب لحد القادم على أرضية ملعب الطيب المهيري بصفاقس 6 متاع العشية. مباراة باش تدور دون حضور جمهور بسبب عقوبة الكاف منذ الموسم الفارط. بطبيعة الثلاثي المنتدب الجديد جاك مبيل وأي طرايعي وليد ذويب باش يكونوا حاضرين مع السي اس اس بداية من الدور التمهيدي القادم. نادي الرياضي الصفاقسي كان انهزم في نيجيريا في مباراة الذهاب هدف لصفر. ترجي جرجيس منذ يوم أمس في العاصمة تدرب العشية في مركب النادي الإفريقي. يجري اليوم حصة تدريبية صباحية بعدها العشية يتحول للسنغال من مطار تونس قرطاج الدولي وجه دين بارس السنغالي السبت القادم 5 متاع العشية. وترجي جرجيس كان انتصر في الذهاب 3-1. وهيئة ترجي جرجيس تقدمت بجزيل الشكر والتقدير للنادي الإفريقي على حسن الاستقبال وتخصيص ملعب رياضي لاحتضان تمارين الفريق قبل التحول للسنغال. تقارير صحفية أكدت أنه لاعب المنتخب الوطني حنا بعل المجبري أجرى تدخل جراحي على مستوى الركبة بعد إصابة تعرض لها مع فريق بيرلي الإنجليزي في البطولة الإنجليزية وغياب على الملاعب باش يتواصل مدة 3 أشهر. نادي لودوغورتس البلغاري أعلن تعاقده مع المدافع التونسي عمر الرقيق لمدة 3 مواسم لغاية جوان 2029. عمر الرقيق 24 سنة قمص زيادة فرق في أنجلترا سويسرا وسلوفانيا. كما كان منتظر فريق الاتحاد الليبي اللي درب فيه المدرب فوز البنزرتي أعلن تعاقده بصفة رسمية مع متوسط ميدان الهجومي للاتحاد الرياضي المونستيري مهدي القانوني بعقد مدته 3 مواسم صفقة بلغت 300 ألف دولار. والاتحاد الرياضي المونستيري توجه بالشكر لمهدي القانوني على كل ما قدمه للفريق وتمنى له التوفيق والنجاح في بقية مشواره الكروي. أندية الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم طالبت في مراسلة للجامعة التونسية لكرة القدم بتأجيل عقوبة المنع من الانتداب وإعلان تاريخ جديد لتنفيذ العقوبة. المنتظر أنه رئيس الجامعة باش يجتمع بالأندية الممنوعة من الانتداب لإيجاد حل الإشكال هذا. الاجتماع مقرر غدوة الخميس بداية من 11 متاع الصباح. المنتخب الوطني للأوسط لكرة اليد فاز على نظيره الليبي 27-23 في الجولة الثالثة لبطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد أوسط للدور حاليا في الكوت ديفوار. فوز يخلي المنتخب يتأهل للدور الربع النهائي. مجلة فرانس فوتبول كشفت قائمة 30 لاعب باش يتنافسوا على جائزة أفضل لاعب في العالم سنة 2026. القائمة ضمت لاعب عربي وحيد هو أشرف حكيمي. كذلك من القارة الإفريقية ساديو ماني بقيت الأسماء فيها ليونيل ميسي كليان مبابي هالاند عثمان ديمبيلي لامين يامال هاري كين. والمنتخب الإسباني الفائز بلقب كأس العالم 2026 فيه 6 لاعبين من المنتخب الإسباني يتنافسوا على جائزة أفضل لاعب في العالم سنة 2026. انطلاق مقابلات دوري أبطال أوروبا في موسمها الجديد 21 هدف في الدفعة الأولى في 6 مقابلات. يوم أمس أياك أثينا اليوناني فاز على لاسك النمساوي هدف لصفر. بريجو بلجيكي انهزم ضد أستون فيلا الإنجليزي 3-2. دورتموند الألماني فاز على فياريال الإسباني 3-2. بورتو البرتغالي يخسر ضد المان سيتي 2-0. ثنائية الهولندي ليل الفرنسي يخسر ضد بيتيس الإسباني 3-2. والقمة فاز بها ريال مدريد على حساب لانتر 2-2. دخول بقوة للريال سجل 2 في ظرف 9 دقائق كليان مبابي 14 وفالفيردي 23 بعد خطأ فادح

0: الموج مع الموجة. جوهرة FM. Téléchargez notre application جوهرة FM sur App Store et Google Play. L'application جوهرة FM ديما معاك على الاب ستور والجوجل بلاي.
1: سوق الشغل يتغير كل يوم، المهن الجديدة تحب ناس حاضرة للمستقبل. في بريستيني سكول اوف AI اختار ليسانس في الانتليجنس ارتيفيسيال ولا بزنس انتليجنس وتمكن من لي كومبيتونس دافنير. جديد السنة بورس لي باشوليي توصل 100% وفرصة تكمل بروجي فان ديتود نتاعك في اوروبا افيك دي بورس ايراسموس. لاكثر معلومات كلمونا على 96 777 555 ولا زورونا على الموقع PristiniAIUniversity.tn.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغنطري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: الصيف وفاء وجات الغنطري وجابت معها دي زوبورتينيتي أن با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 أكتوبر ستافيم بالشراكة مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائية على سيارات أوبيل بيجو و Citroën. 0% autofinancement. Remise exceptionnelle. Disponibilité immédiate. Offre valable chez Staffim et son réseau sous réserve d'acceptation du dossier par Atigel Leasing.

0: وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع بوكو واربح ايفون، بلاي 5، خوتينات الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
1: مع اورانج بوستي الرونتري بالماكس بوكس 5G.
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع اورانج، الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني اكثر انترنت واكثر سرعه للفرجه والقرايه والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا. هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: ما لفاش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالماكس بوكس 5G. عندك اورانج.
3: جوهرة
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV. موجة
5: شيني هالدمعة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة. ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على برا أفواياج لو تاخو القرار الصحيح. برا أفواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: كيف ما سمعتوا في الومضة هذية؟ قال لك إذا كان ناوي تمشي للعمرة وتلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة. شو معناها؟ يعني باش تمشي للعمرة وتقوم بالمناسك كاملة وتتمتع وتعمل زادة جو علاش لا وتروح فرحان، لازمك لاجونس اللي باش تمشي معها تكون ثقة وعندها الخبرة، الزوز مع بعضهم. كيف الثقة وعلاش لازمها تكون ثقة؟ ثقة على خاطر فما موعود من الأول وفما عقد أي كونتراتو بين المعتمر وبين الوكالة، واللي برشا ناس ما همش فاهمين الشيء هذا، يمشي يدفع فلوسه ياخد توصيل ويروح. لا لا يا سيدي، لا يا أخوي ولا يا أخيتي، لا ما هوش هك، راهو فما بنود وفما شروط وفما مفاهمة لازمها تكون مكتوبة وموثقة في العقد. تلقاو نموذج منه على موقع الجامعة التونسية لوكالات الأصفار، يضمن لك حقوقك وتنجموا تدخلوا وتطلعوا عليه. عندك برنامج كامل لازم يكون مكتوب ومصح عليه انت واللاجونس اللي ماشي معه، تاريخ الرحلة وتاريخ العودة، السكن في المدينة وين وفي مكة وين، المزارات اللي موجودة ومبرمجة، الماكلة موجودة ولا لا، إلى آخره من الأشياء اللي يلزمها تتحط في العقد هذا. مالا هذا علاش لازمكم تمشيوا مع أجنس ثقة وعندها مصداقية؟ توا نجيو للخبرة، ما هو قلنا أجنس ثقة وعندها الخبرة، الثقة حكينا عليها، توا نجيو للخبرة. علاش الخبرة وكيفاش الخبرة يا سيدي؟ على خاطر رحلة العمرة راهي باقة من الخدمات اللي تقدمها وكالة الأصفار للمعتمر من اللي يخرج من تونس لين يروح. يعني الخدمات تبدأ من اللي يجي للأجنس لين يطلع في الكار باش يمشي للمطار، لين يطلع في الطيارة، لين يوصل للبقاع المقدسة وغادي. بالطبيعة تبدأ سلسلة أخرى من الخدمات اللي تقدمها الأجنس والمرافقين متاعها. يعني نحكيه على لهوة وعناية وتنسيق كامل وترتيبات وتحذيرات وتفاصيل وحلقة كاملة ومتكاملة من الخدمات المربوطة ببعضها، ما يزمش تفقدها وينقص منها حتى جزء بسيط باش المعتمر يحس روحه عمل عمره وتمتع وخذاه حقه من عند الوكالة واستهلك جميع الوعود اللي كنا نحكيه عليهم بكري واللي لازمهم يكونوا موثقين مدونين مكتوبين نوار سور بلان في عقد العمر، عقد راه كونترا. الشيء هذا الكل لازم ناس فاهمة خدمة العمرة وعندها القدرة على إدارة وتسيير هالأمور هذه الكل، وخاصة عندها شركاء من مسدي الخدمات متاع العمرة غادي في السعودية واللي تعمل عليهم وعندهم حتى هما الخبرة اللازمة والأمور اللوجستية اللازمة باش يكون التنظيم والتنسيق على أعلى مستوى. برا أفواياج بالخبرة وبالثقة وبالتنظيم وبالجودة وبرؤية جديدة هذا الموسم بالعلامة الكاملة من التميز، تعتبر واحدة من بين أفضل الوكالات في تونس من حيث جودة الخدمات. ادخلوا للصفحة الرسمية وشوفوا واسمعوا الناس اللي مشيت مع برا جربت وشنو حكيت وشنو قالت على برا أفواياج، سواء غادي ولا وقت اللي روحت لتونس، على طريقة الكبار وعلى طريقة وكالات الأسفار الأجنبية وخاصة الأندونيسية منها اللي براء الأندونيسية هذوما طيارات، ولا مانيش عارف شنو اللي عملوا قفزة نوعية أندونيسيا واللي يسميوها في الوكالات الأسفار اللي عندها من بين الرائدين في مجال الخدمة. احنا عندنا براء فواياج سنة اللي تقريبا في كل مستوى هذاك متاع اندونيسيا متاع لي زاجونس دو فواياج متاع اندونيسيا، براء فواياج سنة تصنع الحدث وتزيد عليه هذا الكل، وراهي تهدي لكل معتمر زوز حقائب من الطراز الرفيع وبضمان سنتين من المصنع فليجات يعملوا كيف بشعار براء وبتصميم خصيصا لوكالة براء الاصفار، حاجه تعمل 66,000 كيف، وحاجة تسهل برشا عملية ومرونة وسرعة العبور من المطارات. يعني الناس الكل نفس اللون نفس الحقائب في وقت وجيز، الناس الكل تتعرف على فليجاتها ويخرجوا مباشرة إلى الحافلة متاعهم. معتمرات براءة لعزاز الغالين زاد سنة زادوا عندهم مفاجآت حلوة، زادوا هم عندهم مفاجآت حلوة برشا، واللي تتمثل في مظلة من الطراز الرفيع كيف كيف بألوان موحدة، منها تحميهم من الشمس ومنها تزين ومنها زادة تسهل عملية التعرف على معتمراتنا من قبل المرافقين والمشرفين في البقاع المقدسة، وخاصة أوقات الذروة والزحمة. رحلة 24 أكتوبر نذكر مازالوا فيها بعض المقاعد فقط، اللي متشوق ويحب يمشي ويتمتع مع ليه كان يكلم براء فواياج اليوم ويخلط على بلاسته. عرض ممتاز وبإقامة فندقية رائعة وبمستوى راقي جدا، مع فطور صباح تيلة الإقامة في المدينة المنورة. أكثر تفاصيل الأرقام اللي على ذمتكم 70-550-020، نعاود 70-550-020، 21-882-881، 21-882-881، وإلا 21-881-882، 21-881-882. براء فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
2: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح، صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة. ميتيو على جوهرة أفم.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. ترافقكم كان السلامة، واللي نستدعاهم ونستدعى مستمعينا ومشاهدينا الكل باش نركزوا شوية على الميتيو دي جور، خاصة اليوم وغدوة. فما بعض الحاجات المهمة سواء على مستوى السخانة باش تطلع شوية مقارنة بالأيامات الفارتة اللي كانت مستحبة الآخر، في حين زاد وسي الأمطار اللي تنطلق من اليوم، فما خلايا رعدية باش تصير تنشوفوها ونكتشفوها وين بالضبط اليوم وغدوة. أيضا باش تكون معناها تشمل يظل 16 ولا 17 ولاية، نشوفوا هذا من خلال الخريطة متاعنا وبالتفصيل بعد لحظات من تقديم العناوين لنشرة اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026. تقصيدا قليلا السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار. الريح باش تكون من القطاع الجنوبي، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة داخل البلاد. بحرنا قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بالسواحل الشرقية. الحرارة راهي في ارتفاع طفيف مقارنة مع الأيامات الفارطة، وتتراوح القصوى عامة بين 35 و 41 درجة، وتكون في حدود 33 درجة بجهة الوطن القبلي. هات نمشيو توا للخريطة اللي باش ناخذوا منها التفاصيل، خريطة المعهد الوطني للرصد الجوي واللي قاع تحيينها في 8 متاع الصباح بالضبط غير دقيقة. شتعطينا؟ تعطينا في الفترة الصباحية درجات حرارة 30 تتراوح بين 30 أقل الدرجات للرافية 30 درجة في الكاف، مرورا ب 32 في جندوبة وفي بيجا ومعهم زادة بنزرت، و 32 في تونس الكبرى، 31 باش نقاوها في نابل زادة وفي سليانة، 33 في زغوان، في سوسة 33، 32 مستير المهدية ومعهم صفاقس، وأيضا 32 في جابس، و 32 في تطاوين. أعلى الدرجات هي 34 درجة باش نقاوها في القيروان وتوزر، وزاد 35 هذا الصباح في برج الخضرة تقريبا، إذا تتراوح درجة الحرارة بين 30 و35 درجة في الفترة الصباحية. بعد الظهر الأمور تتغير، ويلزمكم تتبعونا شوية وتشدوا معايا الحساب شي يقول لنا فما 5 ولايات فيهم تقلبات جوية وفيهم أمطار، وفما ولاية 2-3 ما فيهاش شيلي. شكون هما الولايات اللي ما فيهمش شيلي؟ هات نبدا بهم. هما نابل ما فهمش شيلي وفيها 34 درجة، 36 زادة في المهدية وما فهمش شيلي، 35 في صفاقس وما فهمش شيلي. بقية الولايات باستثناء الخمسة اللي فيهم تقلبات جوية بعد ظهر هذا اليوم فيهم الشيلي، وتو نرجع لهم. هات نشوف التقلبات في الخمسة ولايات أناهم. نقاو في جندوبة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجل فيها 41 درجة، 38 درجة في الكيف وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 37 درجة في القصرين وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ثم نقاو 39 درجة بعد ظهر هذا اليوم في سيدي بوزيد وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، و 38 درجة في قفصة مع خلايا رعدية محلية وأمطار متوسطة. هذوم الخمسة ولايات اللي فيهم التقلبات الجوية والأمطار هذية، حتى كان متوسطة وتصب في فترة قصيرة تنجم راهي تعمل سيولة، كان ياخذوا الحيطة متاعنا، والحيطة ضرورية بطبيعة الحال. معهم ثلاثة ولايات اللي ما فيهمش الشيلي، جاو هذوما 8 ولايات، شبقاولنا 16 ولاية كلها فيها الشيلي ودرجات حرارة مرتفعة نسبيا مقارنة، ارتفاع طفيف مقارنة مع الأيامات الفارطة، لكن الشيلي هو اللي يعطينا احساس اكثر بالسخانه. هي درجه الحراره باش تتراوح بين اللي فيهم الشيلي هذوما بين اقل درجات نرى فيها 38 درجه مرورا ب 39 ل 40 موجوده، واعلى الدرجات هي 41 درجه واللي باش نوصلوا لها في القيروان وفي توزر بطبيعه الحال مع الشيلي. درجه الحراره بسرعه نعطيكم تاع اليوم باش تاخذوا الفكره، 38 درجه في مزرت وشيلي، 40 درجه في باجا وشيلي، 38 درجه في سليانه وشيلي، 39 في تونس الكبرى وشيلي هي وزغوان شيلي زاده، 40 درجه في سوسه وشيلي، 38 في المستير وشيلي، ثم نمشي 41 درجة في القيروان وشيلي، 38 سليانة قلت عليها وشيلي، ثم 38 في جابش شيلي زادة، 39 في مدنين و 38 في تطاوين، كل ولاية الجنوب كل ولاية هذوما راهو فيهم الشيلي اللي خليتهم في الاخر، قبلي زادة 40 درجة وشيلي، 41 في توزر وشيلي، و 40 درجة في برج الخضراء وشيلي. اذا طقس باش يكون متميز بالشيلي وبدرجات حرارة مرتفعة نسبين. الليلة هذه الليلة هذه باش تكون درجات حرارة أغلبيتها ثلاثينية، لكن هي تنطلق من 29 درجة نقوها في نابل، و 29 درجة زادة في القصرين، مرورا ب 30 درجة اللي موجودة على سوسة والمستير والمهدية، 31 زادة في صفاقس وفي تونس الكبرى وفي باشا. أعلى الدرجات هي 33 درجة هذه الليلة في توزر وفي إقبلي وفي برج الخضرة. غدوة بربي يعيشكم، ننتبه زادة إلى حاجة مهمة جدا، التقلبات باش تتوسع بأتم معنى الكلمة وتتقوى، هذا اللي يزم نحتاطوا منه أكثر. معناها غدوة التقلبات هذه باش تكون على تقريبا يا سيدي هاي الولايات اللي ما فيهاش تقلبات غدوة جوية، هي قفصة فيها 39 درجة، 41 في توزر، 41 غدوة في قبلي زادة، 38 في جابس، 41 في مدنين، و 39 في تطاوين. كذا كان نحسب 6 ولايات فقط ما فيهمش تقلبات وما فيهمش هذه الأمطار، بقية الولايات الكلها معناها من 6 يبقون 18 ولاية فيها الأمطار، وبين أمطار قوية إلى متوسطة. إذا كان نحسب المتوسطة باش نقاوها على مستوى 6 ولايات أخرين اللي هما هي منستير باش تعطينا خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، متوسطة زادة في المهدية، صفاقس خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، والقيروان خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة 40 درجة نشوف فيها في القروان، سيدي بوزيد خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وأيضا في القصرين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية اللي هما 11 ولاية الأخرى باش تكون أمطار قوية، من سوسة نبدأ بسوسة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، في نابل خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، زغوان قوية، أيضا تونس الكبرى خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، أمطار قوية غدوة في بنزرت خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، أمطار قوية في سليانة في باجة ثم في جندوبة، وأيضا في الكيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. هذا ما يميز طقس الغدوة، سيول نجم تكون موجودة، نساعدوا روحنا غدوة وناخذوا الحيطة الضرورية. إذا كان فما أنشطة نجم تصبر البعض غدوة ميسيرش خليه نوخرها البعض غدوة، مع ملاحظة أخرى هامة جدا لكل مستمعينا، أنه بداية من غدوة رانا باش نمشيو في النسق التنازلي متاع درجة الحرارة، معناها حتى غدوة مع الأمطار هذية راهو فما انخفاض ملحوظ مقارنة باليوم الخميس، انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، معناها أقل الدرجات غدوة نجم تكون في 31 درجة في الكيف بعد الظهر إذا نتحدث، و 32 بنزرت هي وباجة، 34 تونس الكبرى، و 34 في نابل، 36 في زغوان وفي سوسة وأيضا في المستير، 35 في سليانة وفي المهدية. أعلى الدرجات هي 41 درجة باش نلقاها غدوة في توسر وفي قبلي وأيضا في مدنين، و 42 درجة في برج الخضرة. هكا نكونوا شفنا الأمور هذه الكل، مع ملاحظة مهمة نعاود نذكر بها، كونه راهو الارتفاع متاع اليوم ماهوش برشا، ارتفاع بدرجات قليلة طفيف، معناها مع أنه ما يبقاش الغدوة، غدوة نمشيه في نسق تنازلي تنخفض درجات الحرارة، ثم من بعد غدوة من نهار الجمعة وحتى للأيامات الأولى متاع العودة المدرسية راهو فما هذا الانخفاض في درجة الحرارة ضرورة المتابعة والانتباه، وتابعونا في نشراتنا اللي تأتيكم مفصلة دائما وأبدا في الماتينال امتاعكم. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، وربي يحفظكم، ورب كل ما يعطي بلادنا يعطيها باللطف، وإن شاء الله أمطار خير وبركة بإذن الله. كانت هذه إذن الميتيو، خذناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك. تسمو وياج بوياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر
2: FM. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
4: مرحبا بكم في تونسيليكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
5: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.
6: جوهرة
7: بوبليسيتي
8: مع أوغانش بوستي الغنطري بالفيبر 100 ميجا.
9: الغنطري مشكل للقراية، الغنطري فرصة باش تبدأ عادات جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أوغانش 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عود 99 دينار و 900.
8: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أوغانش وبوستي الغنطري بالفيبر.
10: عندك أورانج، ما ضيعش آخر فرصة في بيكو بلو دايز.
11: امشي توا لأقرب مغازين بارتيسيبان، رميز إكسيبسيونيل، كادو و سوربريز.
10: سي لو مومون أو جامي، لي كادو و لي رميز مازالو يستناو فيك.
11: تلقى أدريس أقرب بوان دفونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
10: يلا امشي وربح.
11: بيكو نيميرو 1 أون أوروب دو غروز إلكتروميناجي.
12: نجح في الباك وتحلم بمستقبل في الأسيورانس، بنك، إسباف، بزنس سكول، المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين تستنى فيك نهار 10 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل موفون بيك سوسا في جورني دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات وأفاق التشغيل. لأكثر معلومات الاتصال على الرقم 29 807 600.
13: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G.
14: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
15: اريدو طور عالمك.
16: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
6: جوهرة
7: بوبليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
17: من 6 إلى 9
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: الأوضاع في مضيق هرمز من ناحية، والأوضاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مع أيضا كل تفويحات متاع الجانب الصهيوني الإسرائيلي موجود، خلاه المنطقة تعرف أحداث جديدة وتطورات لربما عندها انعكاس خطير على تقريبا مش العالم ككل، مش احنا فقط، العالم ككل. هذا نشوفوه معك خليفة ومع ضيفك سفير وزير الخارجية الأسبق اللي باش يكون في هذه المتابعة مع خليفة بن سالم.
2: متابعات
3: هذا هو حاتم، يبدو أنه فصل جديد من التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ويبدو أنه زاد نهاية كل إمكانية لوجود اتفاق بعد مدة كبيرة ياسر وجلسات ماراثونية، ويبدو أنه الرئيس الأمريكي ماهوش ماشي في موضوع الاتفاق. التوترات كما قلت عند زوز انعكاسات على التجارة العالمية وعلى البترول، هذا انعكاس الأول، والانعكاس المباشر على منطقة الخليج. بشكل معنا الدبلوماسي الأسبق وزير الخارجية الأسبق سي أحمد ونيس عبر الهاتف، نقول له صباح الورد أستاذ.
4: أهلا وسهلا، مرحبا.
3: قراءتكم لطبيعة التوترات اللي هي تقريب ماشية في اتجاه التصعيد بعد ما عرفت المنطقة شيء من الهدوء والمفاوضات وأمل في إيجاد اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
4: صحيح، لأن إيران ركزت على ضرورة حل النزاعات بالمفاوضة، يعني هذا مرجع مركز أكيد ما حدوش عنه، لكن التصرفات معنا والأمر الواقع قاعدين يتغلبوا على الساحة المشرقية ويهمشوا في القضية الفلسطينية ويستبدلوها بقضية حرية الملاحة في الممرات الدولية، وكأن القضية الأصل الفلسطينية ما عادش موجودة. هذا الاستبدال رأس النزاع إلى حد الآن ما وقعش التغلب عليه والعودة منه إلى الأصل الفلسطيني وشرعية الأراضي وشرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي والسواحل الفلسطينية والعربية.
1: نعم،
4: هذا الحال.
1: التطورات الحالية معناها كيفاش تقراها مستقبلا؟ شو الانعكاسات على المنطقة ككل؟
4: المبدأ من وراء هذا الكل هو نظام عالمي جديد. نظام عالمي لم يعد يلتزم بوراثة الخريطة السياسية والأطراف متاع نهاية الحرب العالمية الثانية وما جراها.
1: أي نعم،
4: أصبحت تخضع إلى رئاسة منفردة للولايات المتحدة الأمريكية في جميع القارات دون محدودات ودون سعي من أي كان لمضايقتها أو لتتبعات ما عسى تتجاوز من قوانين أو من ضوابط أرضية.
3: نعم، ولكن ميدانيا أستاذ أحمد، ميدانيا فشلت كذلك الولايات المتحدة الأمريكية في تطويع والهيمنة على إيران، بل فشلت حتى في الهيمنة على مضيق هرمز.
4: يعني حتى التو القضية الأصل الفلسطينية والجوار العربي المتضرر من الهيمنة الإسرائيلية وكأنه تطوات، الصفحة هذه تطوات، وأن الأمر الواقع انتهى بنصرة إسرائيل في المعاملات متاعها، ما نقولش في المرجعيات القانونية متاعها، لكن في المعاملات متاعها ما عادش عنده حدود. هذا تعدينا إلى منطقة ثانية وقضية ثانية هي هرمز وإيران. معنى هذا في حد ذاته يأكد على أن القضية الأصل وقعت تجاوزها. تكلمنا توا في قضية ثانية، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي تتصدر النزاع مع إيران حتى تجنب إسرائيل عواقب المواقف متاعها والتصرفات متاعها. تتولاها الولايات المتحدة الأمريكية، وتعرف أن بحكم معنى المرجعية، معنى مرجعية القوة اللي تعود إليها، ما فما حتى حظوظ لمنازع إيراني ولا غيره.
3: هل تتوقع أن النزاع سيستمر طالما استمر ترامب في الحكم، أم أنه هذا نزاع استراتيجي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية حتى ولو تمت الانتخابات طبعا في نهاية عهد ترامب وقيام حكومة جديدة ديمقراطية؟
4: الاثنين صحاح، الاثنين صحاح. فما معنى تذمر عالمي بما فيه في المنطقة من سياسة ترامب ومعنى خروجها عن التقاليد الدولية، وهذا التعبير الأوروبي بما فيه أمس أكدوا بصفة ثابتة، ما عادش نجموا يلقوا رواحهم الأوروبيين مع التحالف الأمريكي والتدخلات الأمريكية في المنطقة، ولو يركزوا على ذاتهم. فهمت؟ هذا الحلفاء الأوروبيين وهي شهادة هامة. ثانيا، في المنطقة، في المنطقة بكل وضوح معناها الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر العملية وتجنب إسرائيل عواقب التصرفات متاعها، تتقبى بهم هي، وتعرف أن بكل عنجة هي لا أحد يواجهها في الأمر هذا.
1: أنا نختم معك بحاجة أستاذ. بطهران تضرب قاعدة أمريكية الأردن، معناها في الأردن قاعدة أمريكية في الأردن،
3: هذا تطور نوعي في النزاع،
1: تطور نوعي، تضربها معناها استهداف مباشر وضرب مباشر لها هي، وتستهدف زادة مباشرة سفن بمضيق هرمز. هل شرارة الحرب من جديد ستعلن وترفع وسنشاهدها في الأيامات القريبة القادمة، ولا اليوم حتى ردة فعل أمريكية على ضربان قاعدة أمريكية في الأردن واستهداف سفن بمضيق هرمز؟
4: شوف، تراشق المدفعية والقنابل لا يزال يتواصل، بحيث حالة الحرب معناها نعيشها بالاعتراف بها بالصفة القانونية أم لا، أما قاعدين نعيش فيها، يعني هيمنة القوة على القانون، ولا أحد معناها يرجع بمرجعية القانون ويستند إلى قوة القانون. هذا أول شيء. ثاني شيء، اعتقادي أن هذا قاعد يطبع في النظام العالمي المستقبلي، معناها ما عادش عودة إلى الوراء، ما عادش عودة إلى مرجعية الأمم المتحدة، ولات معناها سيطرت القوة والنظام الأمر الواقع هو اللي يتغلب على سياسة الدول في أي منطقة كانت، مع احترام معناها أقطاب مثل الصين من شيرة وأوروبا من شيرة أخرى و اليابان والدول الآسيوية البعيدة من شرق أخرى.
1: لكنه ترامب يفعل ما يريد، هذا ما نفهمه الآن في هذا النظام العالمي الجديد. شكرا لحضرتك سعادة وزير الخارجية الأسبق الأستاذ أحمد ونيس على هذا التحليل وهذه القراءة. فاصل ونتواصل، ابقوا معنا، رجعين.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول. كما تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فاتك

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون نخرج نتكلم في التليفون نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون نكونكتي نعاود نتكلم نربح كادو تحفون نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو خذ لفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش عرصة لحتى 30 سبتمبر
3: أريدو طور عالمك تحب تتكون في ميكانيك الطائرات تعمل ستاج في سابينا تكنيكس وتلقى فرصة للعمل في شركة طيران في تونس ولا في الخارج الترسيم مفتوح بالمركز الدولي للتكوين في الطيران المدني سيفاك في المنستير سيفاك تفتح لك الأفاق وتحط على ذمتك أحسن خبرات وأحدث التقنيات لأكثر معلومات الاتصال ب 73 448 500 وإلا 54 048 100
1: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
2: حصريا مع أريدو في الغونتخي انت وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو
3: أريدو طور عالمك
4: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات كان يباكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء
5: مع أورانج بوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G
6: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا يعني أكثر انترنت وأكثر سرعة للفرجة والقراية والجيم تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر
5: منا فيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الغونتخي بالماكس بوك 5G عندك أورانج
7: جوهرة
3: Publicité. تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
8: على الجمعة FM TV موجة مع الموجة

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآلي، سعد رواحهم وحيدة وحيدة توا يوصلوا سالمين غانمين بإذن الله. يلا باش نمشي وليدي في الدنيا وما فيها، وككل أربعة بالتعاون مع مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية. النائب رئيس المجمع يشرفنا الأستاذ حسام الدين بونني، وباش نحكيه على حاجة مهمة جدا في الاستثمار، وحتى المواطن العادي ولا يحكي عليها، يقول لك فما ضغط جبائي كبير في البلاد هذيك، تدخل فما ولايات حتى في تونس ولايات معينة فيها ديزافونتاج فيسكو ينقص فيها الضغط الجبائي، واحد خلي يمشي يعمل استثمارات غاديك خير. لحديش على هذا الضغط الجبائي شو معناها مرتفع، وشنو انعكس، هل ينعكس كيف يولي الضغط الجبائي على المشاريع متاعنا وعلى المالية العمومية، واكثر من ذلك سنسأل أسئلة أخرى حتى نوضح هذه العملية لعامة الناس. المختصين راهم يعرفوا، ولهنا زاد أوسي المحاسب والأستاذ المحاسب بشكل نعم راه هو في النصح وفي الإرشاد لصاحب المؤسسة ولا صاحب المشروع، ويقول له كيفاش انعكاسات الضغط الجبائي، وكيفاش يستفاد من ليزافونتاج فيسكو هذوما، وكيفاش يستفاد من قانون المالية اللي عادة دائما وابدا يجيب لنا فيه حاجات جديدة كل مرة، فما في قانون المالية حاجات جديدة جبائية ويزم نكونوا مطلعين عليه، على خاطر الخطأ غاديك حتى عن حسن نية راهو تخلص فاتورة تنجم تكون غالية في بعض الأحيان المؤسسة بطبيعة الحال. هات نمشيو لضيف الدنيا وما فيها الأستاذ حسام الدين بنني.
2: ضيف الدنيا وما فيها.
1: خويا مرحبا بك، منورنا.
3: شكرا سي حاتم، شكرا لك. صباح خير سي خليفه، صباح خير كل من يتبع فينا على موجات جوهر اف.
1: تو نسمع بالضغط الجبائي، كنا شنو معناه الضغط الجبائي بالضبط، شنو معناه؟ وفما يقول لك هذه بلاد ضغط جبائي عالي، لا والله متوسط، هذه اقل من الاخرى، او جيران بعض بعضهم، لكن هذه ازيد من الاخرى،
3: ازيد من الاخرى. بون بصفه مبسطه خنقولوا الضغط الجبائي هو نسبة الاقتطاعات الإجبارية سواء كانت ضريبية ولا اجتماعية بارابور للناتج المحلي الخام، لأن الضغط الجبائي ما فيهش كان الجانب الضريبي فقط، معناه الفيسكال، فيه الجانب الاجتماعي كالمعاليم الموظفة مثلا اللي نخلصوها للضمان الاجتماعي. دونك هذوك
1: يتحسبوا
3: اوبليغاتوار
1: بربي، وبربي كلي قالوا باش ندعموا بهم هذاك
3: السياسات
1: ولا دو ولا
3: ايه، هو هذاك
1: يدخل العام ولا عامين
3: يدخل في بون الاجراءات الضريبية هذاك سي لا فيسكاليتي، ولكن
1: فيسكاليتي هذاك
3: فيسكال، ولكن
1: اللي
3: بقى سي لو تومبورير كي مش كي دور كي سيترنيز خنقول،
1: وان شاء الله تبقى سي اس اس فقط، ما يدخلوش سي ا و اس تي و اس اس و كلوب سبورتيف دمام ليف والكل يدخلوا هذوك، متولي واحد
3: مشكله. دونك هذا هو بصفه مبسطه الضغط الجبائي، دونك الاقتطاعات الاجباريه سواء الضريبيه ولا الاجتماعيه
1: بارابور
3: للناتج المحلي الخام.
1: هذا هو التعريف. عندك هذا حاجه هو في خصوص التعريف؟
4: لا انا فعلا انا
1: ميكرو عايش خويا،
4: حبينا نفهم وش معناها الضغط الجبائي.
3: تو فهمني
4: معناها حتى الاقتطاعات نتاع الضمان الاجتماعي تابع الضغط الجبائي،
3: هو دو
4: احنا ديما الجبائي هو اللي تخلصوا على المداخيل،
3: على المداخيل ولا الضرائب ولا غيره. دونك ولكن هو فما معناها سوسون دو تو هما زوز نسب معناها مئويه، ولكن الضغط الجبائي يحتسب، الضغط الجبائي يحتسب هاك الاقتطاعات الاجباريه الاجتماعيه.
4: يعني قالوا حاتم في المنطلق، سامحني حاتم، علاش مش موحد تقريبا في معظم الاقتصاديات؟ يبدو انه كل اقتصاد، كل دوله عندها،
3: كل دوله عندها
4: برامج سبيسيال تاعها.
3: وشوف انت تو تبارك الله انت استاذ فلسفه سي خليفه، وهو موضوع فلسفي هذا، فهمت؟ لانه الضغط
1: الجبائي ان شاء الله انت ما استاذ فلسفه كان يكتب معناها مكتبش هو كاتب، هو كاتب.
3: دونك الضغط الجبائي نوعا ما يعطيك فكره على المنوال المجتمعي فك البلاد هذيك، لانه بصفه عامه الضغط الجبائي كيكون مرتفع سيكو الدوله بطريقة أو بأخرى تعيد توزيع هاك الجباية هذيك والاقتطاعات الاجتماعية في شكل أو
4: خدمات.
3: شكل خدمات اجتماعية وفي شكل دعم وفي شكل دونك مثلا وقت اللي تاخذ أنت مثال الضغط الجبائي المعدلات مثلا في أوروبا نبدأ نحكيه على ضغط في حدود 40% فما فوق.
1: وين هذا؟
3: في أوروبا الاتحاد الأوروبي مثلا فرنسا فرنسا والدنمارك اللي هما أكثر بلدان تقريبا في العالم فوق 45% وقت اللي نشوفه فرنسا
1: 45% جبائي
3: معناها الضغط الجبائي في حدود 45% فرنسا والدنمارك
1: شركة مع الشهر ومع المؤسسة.
3: بالنسبة لتونس احنا نحكيه على 35% تقريبا وتونس هي خنقوله الأعلى
1: 35% أقل من فرنسا والدنمارك
3: أقل من فرنسا ولكن على مستوى خنقوله زون ميناء معناها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي تقريبا الأعلى في الدول هذيك الكل. في افريقيا احنا
4: تونس الأعلى
3: هي الاعلى ضغطا جبائيا. جيورانا في افريقيا السيشيل اللي هي تقريبا في 30% ومن بعد المغرب في حدود 29-28.5%.
1: عاده الجبايه حسب ما نعرف هي باش ناخذوها على الناس الكل، الناس الكل نقوموا بواجبنا الجبائي، لكن راهي ترجع لنا خدمات، ترجع لنا حاجه تفيد المجموعة الوطنية تصلح لنا. مثال سيدي خذ الـ 1% سي اس اس وتوا قداش ولا هذول المؤسسات
3: على الشركات
1: نوع وعلى الموظفين نوع. يا سيدي خذوا وصلح لنا صناديق الاجتماعية من حالنا.
3: هو بالنسبة لطول سؤالك هو موضوع الجباية هو موضوع كبير ياسر معناه وكما قلت انت معناه اسكو شنو هو الانعكاس نتاع الضغط الجبائي على الواقع معناها الواقع اليومي للمواطن. وقت نحكيو على الدول الاسكندنافيه نحكيو على ديتو معناها كبار 45 و42 وغيره،
1: لكن شوف الخدمات
3: بالضبط وراو على مستوى لي بيرسون فيزيك توصل الضرائب لحد 60% في بعض لي ترونش حتى 60%. ولكن كي تشوف الانعكاس نتاع الجبايه وتشوف الخدمات الاجتماعيه يعني المواطن راضي بك النسب هذيك لانه على مستوى التعليم على مستوى الصحه على مستوى جوده الحياه قاعد يشوف على على
1: رابح
3: على
1: هو رابح ويحسبها رابح بالضبط.
3: دونك في تونس اليوم عندنا 35% ولكن عديد التساؤلات اللي لازمنا نتسألها على مستوى
1: كمختصون ليش الجباية خلصوا بها في الشهر.
3: فما نسبة بطبيعة الحال اللي هي تمشي في مصاريف معناها المصاريف الوجوبية احنا نقوله مصاريف وجوبية الأجور فما معناها الدعم عدد من الخدمات ولكن عدد من المصاريف الوجوبية اللي يلزمك تغطيها بطبيعة الحال انتر اوتر بالجباية وفما انتران دو في متاع الدولة خنقوله نسق متاع الدولة اللي يلزمك المصاريف هذيك تغطيها جزء من الأجزاء اللي تغطي بها هي
1: مش هي مصاريف الدولة بارابور الدول الأخرى احنا هراو بسيطة مصاريف الدولة
3: بسيطة ما ديما معناها للناتج المحلي متاعك
4: انعكاس النسبة هذه متاع 35% على مناخات الاستثمار. طيب الموظف هو كموظف حاصل واضح بين ذفرين نقولوا حاصل الجباية متاعه تنظمها مرتبه باعتبار من الدولة يأخذ من الدولة ويقع الخصم هذا، لكن ديما ثم التشكيات من قبل المستثمر سواء كان اللي هو مستثمر أو اللي عنده نوايل استثمار في علاقة بالموضوع هذا. اثنين عدم استقرار النسبة هذه يعني يقول لك انا ما نجمش نعرف في الثلاث سنين الجايين كيفاش تتطور الارقام هذه
3: عدم الاستقرار على المستوى القانوني
4: فوالا
3: سي
4: انعكاسات هذه اللي ديما

0: ولا اللي بحذاك اللي قراب لك جيرانك يبدا الضغط بعيد برشا على الضغط الجبائي الموجود عندك انت, طبيعه الحال ينجم يخمم انه يديلوكاليز, ما يستثمرش عندك انت, يستثمر في بلايص اخرين. هذا يوقع مثلا مشكله كبيره في فرنسا مثلا من المشاكل اللي صارت لهم في, وانه مثلا النسيج الصناعي نتاعهم تقريبيا في طور الاضمحلال, انه الفرنسيين مشاو استثمروا في بلايص اخرين. دونك الضغط الجبائي سي ان فاكتور
1: للهند وللصين
0: حتى في دول المجاوره في اسبانيا في البرتغال في دول اوروبا الشرقيه وغيره. سي اون ديزاندستريالايزاسيون اللي صارت في فرنسا اونتر اوتر من جراء الضغط الجبائي ومن جراء ثقل الاجراءات الاداريه اللي موجوده.
1: باه خليفه سل سؤال اخر, شنو هو اهميه انه الضغط هذا ما يتبدلش على السنوات؟ يقول لك انا في اللي
2: بريفيزيون انا كل قانون ماليه قوانين اخرى وجديده
0: موضوع الاستقرار
1: هذا ما يقولوها لنا ياسر المستثمرين, يقول لك انا ما نعرف
0: استقرار القانون. فما اون سيكوريتي, نوع من الامان القانوني, نوع من الامان الجبائي لازم يكون موجود. لاني انا وقت اللي نعمل حساباتي مثلا ان بزنس برون نجم يكون على مده 10 سنوات, نجم يكون على مده 5 سنوات 15 عام. دونك انا وقت اللي نخدمك المخطط الاعمال نتاعي عندي دي نوسيون بيان ديتيرميني
1: نجم نحسبها ونعرف شنو باش نحقق وشنو باش نعمل.
0: دونك انا بنيتك المخطط نتاعي على معطيات معينه. اذا اون كور دو روت انت تبدل لي بصفه جوهريه هك المعطيات هذيك, مخطط الاعمال نتاعي ما عادش عنده حتى قيمه. وبالتالي كنا نحكيو على معناها مردوديه معينه, مش نوليو نحكيو على مردوديه اخرى, واللي ربما في اطار المعطيات الجديده انا ما كنتش ناخو قرار الاستثمار بتاتا.
1: وقتاش نربح انا في علاقه بالضغط الجبائي؟ شنو النقاط اللي ممكن تربحني؟ مثلا المصاريف, ثم اللي يقول لك نختار نستثمر توا في القصرين ولا سيدي بوزيد
2: ولا مناطق معينه,
0: فما مناطق
2: ولايه
0: اي في اطار
2: تنميه جهويه هكا ربي نرجعوا لهذه التنميه الجهويه, نحبوا نعطيوها شويه وقت تو نرجعوا لها بعد الفاصل بالضبط. ان هما الولايات هذه نعرف من الزغوان واحنا طالعين هذين نعرفوا
0: عليهم, عدد من الولايات
2: فما عدد من الولايات اللي فما تشجيعات جبائيه وحتى سوسيال معناها اجتماعيه.
0: صحيح
2: العوام الاولى ان هي ما عندكش كوتيزاسيون لازم معاك كوتيزاسيون في نتاع سنة
0: على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
2: هذوما نشوفوهم زاد مهمين باش يعرفوا العباد راهو اوسي تنجم تستثمر في المناطق هذوما نتاع التنميه الجهويه اليوم, ومش بعد فما البعيد وفما القريب خطوتين, ولكن تنجم تعمل مشروع تتمتع بتخفيضات مهمه في الضغط الجبائي. فاصل وراجعين مع الاستاذ حسام الدين بناني.
3: من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك مع سامي بنور,
4: ساعتين
3: أكتواليتي ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار, آخر المستجدات, أما ديما بطريقتنا خفيفة قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار, هي جرعة أنت بوزيتيف, شوية معلومة شوية ضحك شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك, الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.
5: جوهرة بوبليسيتي
6: مع أورانج, بوستي الرونتري بالفيبر 100 ميجا.
7: الرونتري مشكل للقراية, الرونتري فرصة باش تبدا عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عود 99 دينار و900.
6: مالا فيش تستنى, امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرونتري بالفيبر.
8: عندك أورانج.
9: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك؟ مولا باز
10: والله ايش باش نقول لك, فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
9: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كياسر دي, انا اخوك ركبتها عندي سنين وخلصت القرض منه فيه, وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسهاش.
10: برعت خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
9: لا لا مش هكا بالكل, انت ما عليك تختار الشركه المعتمده من عند لاينامو اللي تلقاهم في السيت ويب, وننصحك باش تاخذ ثلاثه ولا اربعه دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه, وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض, وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
10: يعطيك الصحة جاري الباهي على هالف.

0: فكرة وهالمعلومات.
1: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: الكرتابة حاضرة، التبليه حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل ل 50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى للإلكتروميناجي، باش تحضروا أحلى غوسيت للغوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات
3: مونوبخي ديما معك.
4: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بتبيعتي معايا الميفي 5G
5: حصريا مع اريدو. في الغونتخي انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
6: اريدو طور عالم
7: جوهرة
8: بيبليسيتي.
9: تسمعوا من الاثنين للجمعة
10: من 6 إلى 9
9: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
11: على جوهرة موج مع الموجة.
12: صباح الورد دوزيام بارتي دو الانترفيو مع الاستاذ حسام الدين بوناني، نائب رئيس النائب الاول لرئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسيه والعماده نتاع المحاسبين، اللي زاد اوسي راهو قاعد تقوم بدور جبار في عملية التحسيس والتثقيف وتبسيط المفاهيم الكلها. وحضرت على ندوة مهمة صارت في الصيف هذية، كانت حول واجب المحاسب في خصوص هذه تبييض الأموال، تبييض وغسيلي وفهمنا شنو هو التبييض والغسيل. حضرت والله فهمت الحكاية وقتها، ما كنتش فاهمها، ما فنيش مفرق ما بين التبييض والغسيل.
13: أحب الدهن وأحب الماء.
12: هاي سيدي نرجع لسؤال الخليفة أستاذ حسام الدين بوناني ونشوفه معك أنت. التنمية الجهوية شنو اللي فما ديزافونتاج موجودين لحد الآن معنا؟
14: موجودين، هو في إطار قانون الاستثمار، وكان عندنا الكود دانسيتاسيون لانفستيسمون قبل مجال التشجيع على الاستثمار، وعام 2016 تمت المصادقة على قانون الاستثمار وبدأ العمل به في أفريل 2017، وكان حدد عدد من
12: وقت انت نايم في مسنو بشار
14: اي موجود في البرلمان،
12: صوت عليه
14: صوت عليه ولو انه اليوم يزمو يتراجع
12: عن قريب مراجعة
14: قريب 10 سنوات
12: بعد 10 يرجعوها انا مو بعد خماسية يقول لك انت
14: يلزم نعملوا يقع تقييمه. دونك وقع خنقولوا تحديد عدد من الولايات اللي الاستثمار فيهم يعطي الحق في امتيازات جبائية وامتيازات اجتماعية كبيرة. ووقتها فما دو زون، زوز معناها لزون 1 ولزون 2، يعني فما امتيازات توصل حتى 10 سنوات اعفاءات من الضريبة على الشركات، وفما اللي 5 سنوات، وفما زادة كيف كيف اعفاءات على تم المعاليم الموظفة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبطبيعة عدد من الامتيازات المالية
12: زادة في الزون الدستورية اللي حضروهم بعض لزون ولا
14: لزون. اما القانون مشى خاصة في التنمية الجهوية، وفما عدد من المنح المالية الهامة وقت اللي معناها تقوم بالإجراءات بطبيعة الحال بطريقة صحيحة، تقوم بالاستثمارات. فما عدد من الإعفاءات على مستوى مثلا الديوان، على مستوى الأداء على القيمة المضافة حسب ليزيكيبمون، حسب التجهيزات اللي باش توردهم ولا باش تشريهم، وكيف كيف معناها منح مالية هامة. بالطبيعة يلزم تقدم الفواتير متاعك وتقدم، فما توت اون بروسيدور، ومعناها في إطار تشجيع على الاستثمار في كل الجهات هذيك، في إطار وقتها التمييز الإيجابي.
12: التمييز الإيجابي وثم العاصمة ما عادش تحمل رأي من الاستثمارات.
14: ثم بعض الولايات اللي تم استثنائها وقت على أساس أني ولايات بون بلوز وموان بين قوسين مرفها كشوية،
12: وزادة وسي حتى المساحات المناطق الصناعية ما عادش تقل فيها.
14: الأغلبية مشيت في ولايات وقتها مؤشر التنمية في مختلف الولايات، وقع منا تحديد المناطق اللي تتمتع بالامتيازات هذية على ضوء هك المؤشرات هذيك.
12: ارتفاع الضغط الجبائي عنده شي علاقة بالمالية العمومية؟ وهل ارتفاع المداخيل الجبائية يعني بالضرورة تحسن مؤشرات المالية العمومية؟
14: بالضرورة لا، بالضرورة لا. علاش؟ لأنه بون نجم المداخيل الجبائية تتطور، هذا صار في تونس أنه على مدار السنوات الفارطة الكل قاعدة المداخيل الجبائية تتطور من سنة لسنة بارابور
12: حسب التقريب
14: الجودة،
12: حسب التقريب هذا التطور بين 2000 ونقولوا بين العشر سنين الاخرين قديش؟
14: بو ما عنديش الحقيقه النسب، ولكن في القانون الميزانيه الفارط المداخيل الجبائيه كانت تمثل تقريب قريب 90% من المداخيل نتاع الدوله في قانون الماليه الفارط. بو خنقولوا لو كا دي سبيس مثلا، كي تاخذ فرنسا مثلا، فرنسا هي من اعلى الدول اللي فيها ضغط جبائي فوق ال 45%، ولكن كي تشوف الماليه العموميه نتاعها في وضعيه سيئه وسيئه جدا، ما نحكي ولا 3500 مليار اورو من الديون، نحكي على نسبه تداين فاقت 110% من الناتج المحلي الخام، نحكي على نسبه عجز فوق 5%، نحكي على تدهور الاقتصاد معناها تماما. اليوم فرنسا كي تداين سي خليفه باش تمشي تخرج على السوق المالية باش تاخو قرض، ولات تقترض بنسب فايدة أكثر من إيطاليا وأكثر من إسبانيا وأكثر من البرتغال، وبالتالي تطور المداخيل الجبائية والضغط الجبائي ما يعنيش بالضرورة أنه معناها المالية العمومية متاعك في صحة جيدة، بينما في بعض الدول الأخرى خاصة الدول الاسكندنافية الضغط الجبائي عنده معناها خنقولوا
12: مردوديه
14: هامه برشا على الخدمات الاجتماعيه وعلى مؤشرات الماليه العمومي. دونك سا ديبون من خنقولوا من الحوكمه، زاد سي لا غوفرنونس، من الحوكمه في اطار خنقولوا التصرف في الموارد العموميه. وديما نرجع للتران دو في دو ليتا، فما دول قاعده تعيش خنقولوا اكثر من طاقتها، وعندك زادة بالنسبة لفرنسا
0: ثم دول أكثر منطقتها مصاريف الدولة ولا مصاريف الدولة المجتمع
14: مصاريف الدولة الشعب. مصاريف الدولة، ولكن أيضا اختيارات خنقول كما قلت لك من وين المجتمع
0: لي أستاذ معناها عدد الموظفين،
14: عدد الموظفين
0: الشركات
14: بالضبط
0: النقل،
14: أنت مثلا
0: النقل الجوي كما تونس هذا كله هو يمثل.
14: نحكي لك مثال فرنسا، فرانس عندهم سيستيم يتسمى لو سيستيم دو ميلفوي، انه تلمون مشاو في لا مركزة الخدمات انه معناها ولا فما عدد كبير ياسر من الموظفين وانديليسيون تاع المسؤوليات، والانفاق العمومي معناها وصل معناها الوضعيات معناها لا تطاق. بالنسبه لتونس عندنا مشكل على مستوى التاجير العمومي، ولكن زاد عندنا مشكل الدعم اللي ديما نرجعوا له،
12: يلزم ترشيد الدعم، هذاك اختيار نتاع الدوله تقول لك انا نخدم دوري الاجتماعي،
14: فما دور اجتماعي عنده تكلفة، الدولة. عنده تكلفة،
12: تكلفة مالية.
14: علاش قلت لك قبيلي الضغط الجبائي يعطيك فكرة على المنوال المجتمعي اللي مشيت فيه الطبقة السياسية خاصة الجهاز التنفيذي في دولة من الدول.
0: خبير محاسب وتعرف الشركات وتحكي مع المستثمرين، علاش رغم تلك الامتيازات اللي تمنح في علاقة بالاستثمار في المناطق الداخلية ما ثم عزوف؟ نقولها حقيقة،
14: لأنه
0: مناطق صناعية
12: بعض الولايات لا في بعض الولايات تحسنت بشكل كبير.
14: حسنت
12: المثال نعطي زغوان وشفت بعيني تحسنت العملية، أيضا جابت نتيجة في سيدي بوزيد، فما نتيجة في سيدي بوزيد وفما ناس اختارت أنها تعمل استثمارات كبرى غادي، وفما بعض المناطق اللي عرفت ديزون انتعاشة بفضل هذا القانون.
0: لا القانون يشجع، ولكن المعدة كان نعمله الكور بك نقول لك على الزغوان، أنا تابعت الحكاية الزغوان قريب العاصمة، يعني هذا اللي حبيت نقول لك أنه ما يكفيش تعطي الامتيازات
14: بالضبط،
0: لأنه المستثمر في العادة فيه نسبة كبيرة مربوط بالبورت ومربوط بالمطار، إذا ما تحسنش الانفراستركتور الطرقات يقول لك أنا ما باش نخدم نستثمر من العرش المعتمدين الفلانية في المنطقة ذيك نخسر أكثر من الامتياز اللي عطاه لي.
14: احنا على مستوى مجمع المحاسبين فما دراسة تعملت وتعملت بصفة معناها سيونتيفيك 100%. دونك الدراسة هذه شنو؟ أنه شنو ما خنقولوا المعايير اللي يعتمدها المستثمر باش ياخذ القرار، اللي يرتكز عليهم باش ياخذ القرار الاستثمار من عدم الاستثمار. الامتيازات الجبائية والضغط الجبائي يجيوا تقريبيا في المرتبة السابعة.
0: السابعة.
14: السابعة.
12: والله
14: أول حاجة يمشي لها المستثمر هو النقطة اللي أنت جبت عليها. هو الاستقرار القانوني.
12: الاستقرار القانوني.
14: احنا عنا une continuité juridique, une sécurité juridique, une sécurité fiscale. يعني ما تجيش تبدل لي قواعد اللعبة كلها. انا عملت الدراسة متاعي على ضوء معطيات، على ضوء مؤشرات معينة، ما تجيش بعد ستة شهور بعد عام تقول لي لك المؤشرات هذوك مطيشهم.
12: سمعن القانون المالية اللي نخرجوه هذاك كل عام اللي فيه
14: ينجم هو ينجم هو بطبيعة ينجم كي يزيدك في الضغط الجبائي، كي يزيدك في التي في آه كي
0: يبدل شروط جديدة،
14: شروط جديدة كذا، قواعد اللعبة تتبدل أنكور دروت. مثلا المستثمر تري سونسيبل للمنظومة القضائية في بلاد من البلدان، يقول لك أنا غدوة عندي مشكلة، عندي ليتيج، عندي مثلا
12: قضاء يحميني ويأخذ لي حق،
14: عندي قضاء يحميني حتى كي نبدأ نخدم على الدولة مثلا. فما جودة الحياة مثلا، أنا مستثمر باش نجيب صغاري، باش نجيب مرتي، باش نجيب كذا، ونستقر في بلاد من البلدان. القرار متى الاستثمار ما هوش مرتبط فقط بالجباية، مرتبط نجم نقري صغيري وقت اللي مثلا نمرض نلقى وين نداوي. أيه. الانفراستركتور مش نتفرهد،
0: نلقى وين نتفرهد في القرايه. دونك احنا تقرا انت في منطقه داخليه، راه مش باش تقرا كان في لونفي، يحب ثم المكتب البارا، ثم الفضاءات اللي تتعمل المسارح،
12: كان يداوي كان يمرض.
0: ساعات الامور يقولوا شو يحاول من المنطقه الفلانيه، يحاول لانه حياته كلها.
14: علاش قلت لك فما عدد من المؤشرات اللي هي المؤشر الجبائي والمؤشر المالي مهم انك تعطيه منح وكذا، ولكن ما هوش المؤشر الوحيد اللي هو يرتكز عليه المستثمر باش ياخذ القرار نتاعو النهائي، يستثمر ولا ما يستثمرش.
12: السؤال ما احنا ايامات قليله وباش يرجع مسنوبه للشعب وباش نبداو نحضروا في قانون الماليه جديد. ايامات قليله، شهر اخر، شهر ونصف على اقصى تقدير،
0: 1 اكتوبر
14: ولا اكتوبر. اكتوبر
12: هل انه الزياده في الضغط الجبائي من 35 نمشيو ل 40 تحللنا مشكله الماليه العموميه ومشاكلنا، والا انه حاسبكم انتم، انتم يديكم دولابات، انتم في السوق معناها وفي الساحه، وتشوفوا كونه الترشيد ولا المراجعه ولا التحفيز هو اللي نجم يحرك لنا الامور.
14: وضعيه تونس وقت اللي تاخو، خلينا نقولوا بصفه مبسطه، تاخو الوضعيه في تونس ونحكيو مثلا على اقتصاد موازي، فما ناس تقول لك 40%، فما ناس تقول لك 50%. إذا باش تزيد الضغط الجبائي في اقتصاد كما
12: نور بنا من الاقتصاد المناظر مش الاقتصاد الجبائي،
14: في ديفيكسيون يعني الاقتصاد المهيكل باش يخرج لك المنظومة الغير مهيكلة، ونحكيو على اونيروزيون دو لا باس فيسكال، يعني القاعدة الضريبية اللي انت تخدم
12: اللي عندك
14: ديجا باش تبدا تتفتف. دونك زيادة الضغط الجبائي ما هيش باش
12: هي الحل،
14: ماشي هي الحل طبيعة الحل،
12: يزمك مراجعات
14: مراجعة أخرى. فما جملة من الحلول لازم تجي مع بعضها باش هك المنظومة الغير مهيكلة تحاول تدخلها في المنظومة المهيكلة، وحتى على مستوى خنقولوا المالية العمومية يلزم اون فيزيون أخرى، ويلزم خنقولوا تشخيص آخر وحلول أخرى باش بشوية بشوية نخرج من الوضعية. إبان اللي احنا ما يلزمناش كونوا زادة ألارميست، يعني ما ناش في وضعية كارثية كما الدول الأخرى اللي وضعيتها معناها
12: أصعب منا وأخطر منا،
14: أخطر منا
12: برشا،
14: ولكن معناها
12: ما احنا سي جواب راهو مازلنا نلعبوا ونجموا نصلحوا،
14: ما نوصلوش الوضعية اللي تولي أصعب وتولي واحد.
12: شكرا لك أستاذ حسام بوناني على كل هذه المعطيات. فاصل ونختموا بالبون بلان تاع المراديو تاتسو.

0: تسمع من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: يا سيدي، مازلت تحب تفرهد العائلة وتعمل ذريبة بحر قبل ما ترجع لقراية؟ سي فكرة وما وفاش مع لشان اللي مرادي. نعم، الصيف مازل متواصل ومواصل، زادة العروض الأحلى عاودة رجعت مع اللي مرادي، مع الفلاش برومو، هذه برومو فلاش هذه متاع سلسلة المرادي هوتيلز، تمتعوا بتخفيضات توصل إلى حدود 40% للإقامة حتى 31 أكتوبر. ريزيرفاسيون مفتوحة حتى 10 سبتمبر انكلو، معناها اليوم وغدوة، زادة مازال أمامكم. المرادي هوتيل سوسي أنيماسيون تعرفوها نهار وليل وإكسترا أوردينير، بيسينات على كيف كيفكم في كل النزل متاع المرادي، لتوبوغان، الماكلة البنينة، الأجواء العائلية والدلال أكثر في المرادي جربة، وين تتمتعوا مباشرة، مش توصل هذه مباشرة، تتمتع ب40% تخفيض للإقامة إلى حدود 31 أكتوبر. سيفك راهم وفيش مع المرادي هوتيلز، اطلبوا توا 70-105-720 70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720-70-105-720- هذه للعائلات التونسية وللتوانسة الكل، وإلا تحب تزوروا زادة الموقع

0: l'été.
1: مع اورانج بوستي الرونتري بالماكس بوك 5G.
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع اورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني اكثر انترنت واكثر سرعه للفرجه والقرايه والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوق ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: مالا باش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج.
3: الغانتري سكولير لازمها تكون فرحة لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبالشراكة مع المساحات الكبرى نجم تساهم في الفرحة هذه. على كل برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة سنية ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
0: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام،
5: مرحبا بكم. في إطار المتابعة الميدانية للاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والحرص على توفير أفضل الظروف لضمان جاهزية أسطول النقل العمومية، أدى أمس والي سوسة سفيان التنفوري زيارة ميدانية للاطلاع على مدى جاهزية الأسطول والاستعدادات الجارية لتأمين النقل المدرسي والجامعي. وشملت الزيارة مستودع شركة النقل بالساحل وورشات الصيانة التابعة لها، حيث عاين الوالي مختلف التجهيزات والوسائل المتوفرة واطلع على سير أشغال الصيانة والأسلاح ومدى جاهزية الحافلات لتأمين خدمات النقل خلال العودة المدرسية والجامعية. المتصرف والمفوض لشركة النقل بالساحل عبد الرؤوف الظاهري أفاد بأن إطارات وأعوان الشركة على أتم الاستعداد لتأمين النقل المدرسي والجامعي وضمان حسن سير المرفق العمومي. تتواصل المتابعة الميدانية بولاية صفاقس لمختلف التدخلات والإجراءات الوقائية الهادفة إلى تعزيز الجاهزية والحد من المخاطر المحتملة في إطار إحكام الاستعداد المبكر لموسم الأمطار والتوقي من أخطار التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء. وتندرج هذه المتابعة في إطار الوقوف على مدى جاهزية مختلف الهياكل والمصالح المعنية إثر انعقاد جلسات لجنة مجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، بما يضمن سرعة ونجاعة التدخل عند تسجيل تقلبات جوية أو نزول كميات هامة من الأمطار وما قد تشهده بعض المناطق السكنية والصناعية والطرقات المنخفضة من تجمع لمياه الأمطار وفيضان بعض الأودية. نظمت أمس بإشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني جلسة عمل لمتابعة تقدم إنجاز وحدتين للمساعدة الطبية على الإنجاب مع أعضاء اللجنة الوطنية للطب الإنجابي والفرق الطبية والفنية المعنية. ودعا الوزير وفق بلاغ صادر عن الوزارة إلى التسريع لاستكمال الوحدتين، ينتظر دخولهما حيز الاستغلال في نوفمبر القادم بمستشفى فاطمة بورقيبة بمنستير، ومطلع السنة القادمة بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس. هذا وتمت المصادقة على دليل الممارسات الجيدة للمساعدة الطبية على الإنجاب لضمان جودة الخدمات وسلامة المرضى. ختاما في أخبارنا العالمية، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن استهداف مدمرتين أمريكيتين تحملان صواريخ بصواريخ باليستية وإلحاق أضرار كبيرة بهما. الحرس الثوري أكد أن هذا الاستهداف جاء ردا على الإجراءات العدوانية الأمريكية ضد ناقلات النفط والسفن الإيرانية، وأكد أن الرد على واشنطن سيستمر حتى وقف الاعتداءات. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار،

0: زوجة وراء
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: بالله نحب نعبر ونقول

0: التونسية وللسيد وزير التجارة. يا أخي وين هو الماء؟ خلنا نشرب وشرب ماء يا أخي، نقعدوا هكا كل يوم عند جارة وعلى الماء ما نلقاوش. شنو معناها عطار وبيه قهوة إن توا نخرج باش نشري الماء نلقاه يخرج من الدار في الماء ويهز فيه للقهوة والعطار في الوسط، معنى العطار ياخذ في الماء ويدخلهم للقهوة باش يبيعهم ويربحهم ويستثمر فيهم. جيناش لك حكاية عبد العزيز العروي أكاد مشات التاجر في الماء مع ولد عمها، هي ربحت روحت رابحة هو خسر التجارة متاعه. يعني ما ولا تجارة في تونس الدخل الذهب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: عندنا ما جورا فهم نداء للوزارة التجارة حماية المستهلكين، تبوس المية في الكلاسيكات المتطرفة، الكلاسيكات المتطرفة تبوس المية من 200 فرنك خذ ونخلي غاد، بينما في الغرباز شوفها تباع مريقلة، في الكلاسيكات بتاع الطرود تباع شوفها مريقلة 700 فرنك، مريقلة بورها واضحة تباع، في العطريات تيجي تلمية 7500 خذ ونخلي غاد، يوينكم أخويا؟ أكتب حماية المستهلك ولا أخرج من البيروات دي سارشة.
2: والله مثل الحمص يقول له عندك دخان يقول لي ما عنديش، عندك ماء ما عنديش، عندك حليب يقول ما يبيعه ما عنديش، نبيعك ما عنديش. قال لي اخوي على شحال من اصل انت رخصتك وزينتك على شحال من اصل يرحم والديك.
3: جوهر افهم راني ديما تبع فيكم، جا ربي وصلوا لي صوتي، راني عايش مظلوم في بلاد القانون، راه دار مش تاع صغاري من 2018، راني شفت السلطه المحليه والجهويه بدون فائده، ما خليت وزاره ما مشيت لهاش، حقي ما خذيتهاش، يا رسول الله كان عندي كرمي ابيض رزعوا لي اصفر، بنتي انا منتشر في سبيطار وسيله، قالوا لها ما تخدم 65,000، عندها امراض مزمنه، نرو راجلها بطال خدم مربى نهار مع عشرة قاعد يرمموه زيادة يعطوه كرمي أبيض يعطوه كرمي أسفر عليه. فراه زيارة سيد الرئيس عندها شهرين ونص لتكلفة، تراني قابلته وحكيت معاه سيد الرئيس من زيارة السلطة المحلية الجهوية ما عملوا لي حد شيء، جاء ربي وصولي صوتي.
4: السلام عليكم، بربي أنا ولية بمدرسة بالقيروان، نحب نوجه نداء عاجل ومستعجل لوزير التربية والتعليم على الخور الموجود في المدارس الحكومية بالقيروان، على خاطر ثم فئة من المعلمين غير مؤهلين أنهم يقوموا بدورهم كمربين من ناحية المادي واللفظي ومن ناحية المستوى التعليمي المنحدر. وقت اللي تقدمت بشكاية بالمحسوبيات وبالمعارف طفيت الشكاية وما عديتش وما خذوا حتى إجراء قانوني. سؤال وزير التربية والتعليم، يا أخي نحن كمواطنين تونسيين ما عندناش الحق في التعليم المجاني؟
5: ابناء من نداء من المنبر بتاع الاذاعه نتاعكم، حنان تليلي من استاذ تعليم ابتدائي منتدبه دفعه 2026، جيت قريه عم نول بعيد على داري من ولايه قبصه، جيت قريه في ولايه سليانه، عملت برشا محاولات للتحويل خاطر عندي احد اطفالي توأم يعاني من مرض التوحد، حبيت نعمل نداء من منبر هذا للسيد وزير التربيه ورئيس الجمهوريه لتمكيني من نقله لولايه قفص ليتمكن من علاج طفلي

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 نتاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6 لـ 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9 للـ10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع، وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو لكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتي بيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 للـ6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3، 4، 5، و7 من 6 لـ7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي. دوم تيك مع وليد بزباس. خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود. ومع منارات تونسية نكتشف حكايات تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7 سينما سينما مع خالد التوني. آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين. والويكند جوهرة عندها طعم آخر. ماتينا الويكند مع سنة مهن، أحلام غيلان مع لالا البيا، وفيها حكاية المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع

الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات، أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنة مع سفيان الخشين. نرجع للزمن الجميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش.

0: شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام، جوهرة أفام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: جوهرة
2: أفام. بوبليسيتي.
3: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بتبيعتي معايا الميفي 5G
4: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
5: اريدو طور عالمك.
1: جوهرة أفهم.
2: بوبليسيتي.

سان لوفون يوصلنا على جوهر اف ام للعشرة واثنين واربعين دقيقة. اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. اكيد انتم في متابعة كيف نزيد لاخر الاخبار والتحينات في علاقة بالتطورات الجوية. الطقس اليوم وتركيز برشا على النشرات التحذيرية والانذار والالوان الاصفر والبرتقالي والامطار، وين باش تكون؟ احنا نقولوا ربي وصلها بالسلام، ان شاء الله يا ربي امطار الخير وان شاء الله غيث نافع على بلادنا، وين ما تصب ان شاء الله تنفع. اخر التحينات تقراوها على موقعنا الايون على www.jawhrafm.net في علاقة بالتطورات الجوية. الطقس اليوم ومن المنتظر من العشية باش تبدأ التقلبات الجوية، باش تشمل مناطق الشمال محليا الوسط. الأمطار باش تكون غزيرة والكميات باش تكون هامة إن شاء الله ربي وصلها بالسالم، بين 30 و 50 ملم بولايات بنزرت، تونس الكبرى، نابل، سوسة، القيروان، الكيف، وتوصل إلى حدود 70 ملم بولايات جندوبة، بيجة، وسليانة، وزغوان، وهذايا على أقصى تقدير نهار الخميس العشية كما نقولوا. دونك التقلبات باش تبدا تتوسع تدريجيا في الخريطه نتاع بلادنا، وان شاء الله الامطار زاده من المنتظر باش تتواصل حتى لنهار الجمعه 11 سبتمبر، وباش تكون غزيره زاده بالمناطق الغربيه. ممكن اهتمام التوانسه زاده ولا فيه تاقلم كبير برشا مع التطورات الجويه، وعادي جدا في بروفيلك في الفيسبوك معناها تلقى روحك تبارتاجي من غير ما تشعر اخبار في علاقه بالطقس والامطار اللي جايه، تكتب ستاتيو على السخانه، تكتب ستاتيو على الرطوبه، على المطر وقتاش تجي، غسالات النوادر وقتاش تجي. ربي يرحمنا احنا ان شاء الله نقولوا، واحنا في متابعه لكل الاخبار من المصادر الرسميه للتطورات الجويه اللي هي المعهد الوطني للرصد الجوي، وكل شيء موجود على موقعنا jawhrafm.net. نجمو تبارتاجيو زاده وتنجمو تخليو لي كومونتير نتاعكم. بالمناسبه نحب نفتح المجال لمستمعينا باش يسجلوا لنا اصواتهم وشهاداتهم على البواد فوكال على 73 24 3000 ولا على 29 100 100 في اولويات الاهتمامات نتاعكم الفتره هذه، كما اشرنا مع العد التنازلي للعوده المدرسيه. دونك شنو هي اهتماماتكم الفتره هذه؟ انه يكونوا عندكم زوز وثلاثه ستيك ما في الدار، والا انكم تلقاو الكتب المدرسيه اللي هي مفقوده في بعض المكتبات، وحنا باش نرجعوا له زاده الموضوع هذا. يعني قليل جدا وين المواطن التونسي ياخذ الكتب نتاعو من نفس العنوان، لازم يلقى روحه الكتب المدرسيه ياخذ زوز من هنا، ثلاثه من الغادي، اربعه من الغادي. شنية حكاية التوزيع متاع الكتب المدرسية هذه؟ شنية أولوياتكم زادة؟ خايفين من الفاتورة متاع ستيك اللي باش تجيكم قريبا وإلا لا؟ أولوياتكم كم تستغلوا السولد في آخر أيام زادة وإلا لا؟ أعطيونا أصواتكم وشهاداتكم، أولوياتكم، مخاوفكم، ممكن انتظاراتكم إذا نجم نقول زادة بمناسبة العودة المدرسية والنقل العمومي. وما أدراك من النقل العمومي؟ فما ناس كي تسألهم توا يقول لك والله أنا اللي نتمناه لحد الآن إنه عام سنة تكون عندنا كار قارة وما تغيبش علينا، معناها ما نلقاش صعوبات في النقل. دونك مرحبا بأصواتكم على 73 24 3000 وإلا على 29 100 100. بعد شوية الموعد باش يكون مع قسم الأخبار في تقديم موجز لآخر الأخبار والمستجدات في تونس. تحية توصلكم بيان سور ليكم الكل مستمعينا وين ما كنتوا. تحية كبيرة برشا زادة للمستمع الوفي حمزة سعيداني اللي هو من المقيمين في الخارج في كندا تحديدا، هو توا موجود بحضنا في تونس احتفالا بزواجه. إن شاء الله ألف مبروك يا حمزة، وإن شاء الله ربي يهنيكم وربي يسعدكم إن شاء الله، وإن شاء الله كل صيفية تكون موجود وتعدل المود على جوهرة فيم في مختلف البرامج والمساحات التنشيطية.

0: ناجح في الباك وتحلم بمستقبل في الاسيورانس بانك اسباف بزنس سكول المدرسه العليا الخاصه بالبنوك والتامين تستنى فيك نهار 10 سبتمبر من الساعه 11 صباحا حتى للواحده بعد الظهر في نزل موفون بيكسوسا في جورني دورينتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات وافاق التشغيل. لاكثر معلومات الاتصال على الرقم 29 807 600.
1: عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. سيتم اليوم تشييع جثمان رجل الأعمال أزهر ستار الذي توفي أول أمس في محل من محل سكنه بمفترق بنك الإسكان باتجاه البحر بخزامة سوسة نحو مقبرة الوردانين على الساعة 3 بعد الظهر. يذكر أن الفقيد أزهر ستار كان عضوا سابقا بالمكتب التنفيذي الوطني لاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وكان مستثمرا في قطاعات البناء والمالية والسياحة، وشغل عضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد أكثر من دورة. قال الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي إن زيارته إلى تونس كأول دولة عربية إثر توليه منصبه أمر منطقي وطبيعي بالنظر إلى الدور العربي الذي تطلع به تونس على امتداد التاريخ ودورها الهام والملموس في إطار العمل العربي، خاصة صلب جامعة الدول العربية. وصف في تصريح إثر لقائه أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد اللقاء بالثري، موضحا وفق مقطع فيديو نشرته صفحة الرئاسة أنه تناول الأوضاع العربية والدولية وأوضاع الجامعة العربية إضافة إلى الأسس التاريخية للقضايا المطروحة في المنطقة وسبل التحرك العربي بشكل متوازن ودقيق مع التمسك بالقانون والعدل كأساس لأي تحرك واعتماد الواقعية السياسية في البناء التدريجي للحلول، مضيفا أن اللقاء تطرق أيضا إلى استعداد المنطقة العربية لمستقبل يحمل العديد من الفرص والتحديات، مشيرا إلى أنه أطلع رئيس الجمهورية على المحاور والقرارات التي اتخذها مجلس الجامعة خلال اجتماعه برئاسة وزير الشؤون الخارجية التونسي محمد علي النفطي. تطرق الأمين العام الجديد أيضا لجامعة الدول العربية لمشاركته اليوم في مؤتمر الذكاء الاصطناعي الذي سينظم بمدينة الحمامات، معتبرا أن تنظيم هذا المؤتمر يمثل مؤشرا على أن العالم العربي ينظر إلى المستقبل ليس فقط كمستهلك وإنما أيضا كمساهم ومشارك في بناء المرحلة القادمة. تمنى. وفي أخبارنا العربية، وقع انفجار فجر اليوم في منطقة برج النمرة قرب مدينة سرمدا بريف إدلب ما تسبب في سقوط عدد من الجرحى حسب ما نقلت الإخبارية السورية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار

من بي دون لو. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. ل 11:14 دقيقه على موجاتنا، حضروا رواحكم. بعد شويه باش نحكي لكم على مغامره ما تصيرش ديما الحقيقه هي، اما احنا قعدنا في متابعه الحقيقه لتطورات الموضوع هذايا، وخصوصا كيفاش كي يتحركوا المواطنين ويتفاعلوا على مواقع التواصل الاجتماعي ينجموا ينقذوا الارواح. نعم، ينجموا ينقذوا الارواح. والحكايه باش تهزنا مباشره للمكنين، وكل التفاصيل باش توصلنا بعد لحظات. اما يكفي مستمعينا انه نقول لكم ساعات والله قد ما يبدا الخبر بسيط، اما قد ما تفرحك الرياكسيون تاع العباد، معناها وكيفاش المواطن ممكن مواطن يكون هو مهتم بالتفاصيل هذيا ويرد الكوميونيتي نتاعو الكل مهتمه بالموضوع هذاك، وتتحرك العباد والعباد تسال. واليوم سهل ياسر انه توصل المعلومه، كيما زاد سهل ياسر انه تنتشر الاشاعه. ومعنا في بي دون لو بعد شويه باش تعرفوا الصحيح من الغلط في الحكايه اللي اكيد هكا عندكم عليها شويه ترات حديث. اما معنا باش تعرفوا صحيح شنو اللي صار في حكايه السلاله النادره جدا من الابل الجمل اللي أنقذ يوم أمس في المكنين، والتفاصيل بعد لحظات على جوهر أفهمها.

0: تسمعوا بيدولو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
1: لحديش و 23 دقيقة، أهلا وسهلا، إن شاء الله تكونوا متونسين مع البلاي ليست نتاعنا ومختلف أخبارنا، وكيف موعدكم الأجواء باش تجينا والأخبار وتفاصيلها الصحيحة باش تجينا مع مراسلنا وزميلنا طارق عويدين توت سويت من المكنين اللي باش يلتحق بنا باش يفسر لنا شنو اللي صار في المكنين بعد نشر الصور لسلالة نادرة لقعود اللي هو كان نورمالمون مربوط قدام جزار باش يحضر روحه ويذبحه بطبيعة ويبيعه للمواطنين، لكن القعود هذية أنقذ من موت محقق بسبب الجمال متاعه. انتم تفرجوا معنا على الفيديو وشوفوا معنا التصاور ويقولوا لي هي سلالة نادرة. خلينا ناخذ كل المعطيات اللي جمعها من مصادر موثوقة اليوم. طارق عويدين صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: صباح النور سناء، صباح الورد لكل مستمعي جورة فهم، مرحبا بكم من مدينة المكنين مباشرة من حادثة غريبة صارت أمس الحقيقة. القعود بيع في جزار في حومة القلالات. القعود هذايا فيه صفة متميزة ياسر، معناها جميل جدا الحقيقة، عينين خضر زرق عينين خضر زرق كما الإنسان بالضبط، مزيان عنده مواصفات جميلة جدا، جمالية نادرة جدا وغريبة الحقيقة، ما نراوهاش في برشا حيوانات ولا ما نراوهاش حتى في القعود والجمولة، معناها يعطيك الصحة الحقيقة، معناها عينيه ساحرة معناها حتى كي تشوفه تحبه الحقيقة.
1: سبحان الله، بالحق راسو ابيض كرشو بيضه، القوامه نتاعو بنين دونك،
2: وعاتي بالطول سبحان الله، ما تلقاش جموله عاتين بالطول العلو هذاك الكل، حسب معناها الخبراء اللي يفهموا معناها قالوا لي ما فماش معناها هذه تسمى سلاله نادره. هذا اللي خلى معناها انه هو الجزار يتراجع على ذبحه، وهذا معناها بعد نشر الصور معناها كما قلت انت منع الجمل من الذبحان، وبالتالي السلاله النادره هذيك بقات في معنا حيه، وقدره ربي بعد ما اخذها احد هواة المهتمين ببيع بتربيه الابل هذوما النادره شي ربي وش يحاول باش يعمل منه سلاله. وبالتالي احنا بالنشر الصور نتاع امس تم حمايه الابل هذا الجمل هذا القعود هذا من الذبح.
1: دونك الجزار اللي في المكنين هذايا كان على اساس انه كيما برشا جزاره يبدا حاطه قدام المحل نتاعو باش يقول اللي هو بيانتو عنده ذبيحه نتاع
2: القعود، هو المعمول به في الجزاره خاصه ولا تعادة في المكنين، حتى كي يبدا عنده عجل ولا شي يذبحه يجيبه قدام المزرعه نتاعو العشويه يحطوا باش الناس تشوف انه هو غدوه راه اللحم هذاك هو اللي شاكلوه، معناها اللي شي تشريه من عنده القعود هكا ولا العجل هكا ولا معناها العلوش هكا، فهمت؟
1: معمول
2: به. يعطيك الصحة
1: طارق، انه فما خليجي تدخل واقترح باش يشريه ب 50 مليون.
2: والله هي دي ممكن تدخل في الدعايات، ممكن مازالت معنا الحكايه ماهيش صحيحه 100%، لكن فما واحد عنده ضيعه يربي في الابل النادره معنا موجود معنا في مكنين، اتصل به وقال له ما تذبحوش ونشري من عندك. هو الراجل كان على حد كلمته، معنا اول واحد كلمه قال له ما تبيعوش ونعطيك فلوسك، حتى اللي كلموه من بعد الكل رفضوا، قال لهم صحيح عطيت كلمتي رقمتي هذا ايش نقال بالضبط.
1: هو السيد هذا المغروم بتربيه الابل وعنده ضيعه كما قلت انت، اكيد راه كما نقولوا عنده برشا سلالات ولا مغروم بالمجال هذا، عندك شي فكره قديش السوم اللي شري بيه معناه؟
2: هو السوم اللي شرى بيه والله لا عندي فكره بالضبط، خاطر ممكن هذيك تقعد هي بيناتهم، لكن السوم القعود اللي قاعد يتباع الكيلو طاو ما بين 30 و35 دينار سوم لحم القعود في المكنين.
1: مذبوح انت تقصد عاد؟
2: مذبوح، يعطيك الصحه، مذبوح
1: يا اخويا، نحكيو على كيلو حي وسلاله نادره،
2: معناه ينجم راهو ينجم يوزنوا ويبيعوا له بالوزن ويزيدوا على الشهره معناه.
1: ايوه هو اسفوها بقديش الجزار هذيا شريها اصلا معناه؟
2: هو ذاك سألته وقال لي ما ينجمش يعطيك السوم باش انت ما تحسبلوش حتى قداش يربح وكل
1: يا طارق. احنا نتفهموا التفاصيل هذيا، فقط احنا جبنا المعلومه كما نقولوا الصحيحه من المصدر. مشكور جدا طارق على كل الاتصالات اللي قمت بها باش جمعت لنا المعلومات هذيا من مصادر موثوقه وصحيحه بطبيعه. سبحان الخالق، صحيح كي تشوفوا تصاور وتشوفوا الفيديو، يعني واحده من الناس شخصيا اول مره نشوف يعني قعود بالجمال هذيا، العين مكحله بزرقة الحلقه ما شاء الله شوافر طويل، فما اللون الابيض وفما اللون البني. تنجموا تدخلوا على اللايف نتاعنا مستمعينا وتشوفوا كل التفاصيل. مشكور مره اخرى طارق عويدين، يعطيك الصحه، ونبقاو على تواصل ديما. كل ما فما معلومات وكل ما فما تصحيح ممكن للشائعات نجموا نقدموه لمستمعينا. علاش ليه؟ دونك مساله الخليجي هذايا اللي اقترح باش يشري القعود ب 50 مليون ما فماش منها، لكن فما شكون تخلى على الخط من تونس بيان سور باش يحمي السلاله هذايا ويحاول انه يكثر منها. دونك موضوع تبعناه هذايا في بي دون لو، بعد شويه باش نمشيو بكم لموضوع اخر، واكيد المواضيع المقترحه ديما متنوعه ومتنوشه كما نقولوا في بي دون لو. باش نمشيو بكم لقضايا النقل نتاع المعلمين في المدارس الابتدائيه وبين مختلف المناطق. المره هذه باش نحكيو على خلل في منظومه وزاره التربيه خلات مجموعه من المعلمين في اشكال كبير، والتفاصيل تجيكم بعد شويه.

0: شفت القمر غازي العيادي وصلنا ل 11:42 دقيقة وحنا توا باش نشوفوا ونسمعوا الغريبة اللي تنجم تصير سورتو انه الحال ماهوش واحد سورتو انه المواطن اللي باش يقدم شهادته تو سويت في بي دون لو دونك في تواصل مع بقية الزملاء ولا كيبدا في الإجراءات الإدارية اللازمة اكتشف انه ماهوش هو الوحيد اللي صارت عليه الغريبة هذيا في علاقة بالنقل هو معلم اسمه ياسين الغريبي نستقبلوه تو سويت معنا في المباشر صباح النور سي ياسين أهلا وسهلا
1: صباح النور أختي سنة تحياتي ليك ولكافة المستمعين والأحلى جوهر أفهم
0: يعيشك يا سيدي أنت في الأخر ما بقالك كما نقوله كما برشا مواطنين كان مواقع تواصل اجتماعي باش تستنجد بيهم لكن أكيد. على جوهر أفهم نتفاعلوا مع كل المواطنين مع كل الرسائل زي اللي توصلنا ونحاولوا أنه نبلغوا أصواتكم بيانسيو خصوصا وقت اللي الإشكال يكون متعلق بمصير مش المعلم بيدو يعني شخصك أنت متعلق ممكن بمصير عائلة وعائلة كان ما تنجم تتأثر وقت اللي رب العائلة يلقى روحه مجبر على نقلة هو ما عينتوش فيها ولا هو ما حاشوش بها ولا ما كملهاش وخصوصا ما زال أسبوع بركة على القراية أحكي لنا الحكاية سيدي كاملة
1: أول حاجة يعطيكم الصحة جوهرة أفهم بصراحة مش غريب عليكم أنكم لهين بالشأن العام لبلاد تونسية وخاصة توا الناس الكل والجمهورية كاملة مركز على العودة المدرسية والمشاكل اللي فيها والظروف اللي احنا فيها توا أنا مش كنت بدأت مع بلاتفورم القديمة بخلاف البلاتفورم الجديدة المنصة القديمة خدمات كانت مريقلة أمورها واضحة لكن ما عرفش شنو اللي صار بعد أنا شركة أونلاين كما هو مطلوب منا من وزارة التربية من مندوبية الجهوية تبطلنا إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الموقع متاعها يقول لك أخويا باش تشارك في النقلة شارك عن طريق المنصة وفما أجل معينة شاركت أنا نهار 19 ماي
0: أي
1: فهمتني حطيت طلب فهم أم كومبرومون نورمال ما تطلع لي أكثر من ولاية طلعتي ولاية بركة المستير حطيت المستير
0: انت ساعة ما تفوتنيش بالحديث انت معلم مباشر عندك 19 سنة في القيروان
1: عندي 22 سنة في القيروان نخدم في مدرسة سنين مارس 34 في المنصورة
0: اي
1: فهمتني خدمت منهم 19 سنة في الأرياف وما زلت حاولت الوصل البلاد ديجا انا في جويلية حاولت كريت بجنب المدرسة بالضبط عندي صغار يقرأوا في المدرسة نخدم فيها انا كي شاركت في المنصة 19 ماي فجأت نهار 10 جوان جاتني نوتيفيكاسيون دو روفي
0: دونك رفض المطلب نتاعك
1: رفض المطلب سكت على روحي غضيت نظر الحكاية ربي سهل في عام اخر مش مشكلة تفاجأت في تقريبا 15 شهور هبطت النقل ما بين الولايات نلقى روحي متسامي في المستير
0: يا عاد هذيا هاو باهي معناها انت جاك في الاول رفض بالك هذاك رفض اولي ومن بعديك قبلوا المطلب نتاعك ما تتفهمش هكا الوضعيه؟
1: لا ما تنساش حاجه مادام اذا كان احنا في في في جوان جات نوتيفيكاسيون ديال في كنت مبرمج باش نمشي ونقل في المستير ونشوف كرا على روحي ونبرمج كل شيء فهمت جيني في الاخر كيف هناك وديجا ما عملتش هو التمشي الاداري الصحيح مادام والقانوني انك بعد ما تعمل المطلب على المنصه يعطيك اجل معين ماكسيموم ما فيهوش مثلا 10 جويلية يلزم يقدم مطلب كتابي نستخرجوه من المنصه زاده
0: الملف الورقي معناها في اللول
1: الملف الورقي يعطيك الصحه
0: تقدم ملف
1: وبعد الملف الورقي ملف ورقي في المطلب هذا نستخرجه اون ليني ومع المؤيدات وتحط الاسباب وتقدمه للاداره جهويه في ديلي معين ما قدمتش في الديلي هذاك اوتوماتيكمون المطلب نتاعك ريفيزي
0: ولا خاطرك ما كملتش الاجراءات
1: ما كملتش هذاك هو يعطيك الصحه تفاجات كي جاتني النقله اتصلت بالاداره قالوا لي ما عدنا ليك حتى شيء
0: حلك تعمل ما عدنا عليك حتى شيء
1: ما عادنا حتى شيء حلو الزهرة حضرتك عندك حل واحد انك تعمل مطلب بتاع اعتراض
0: تعمل مطلب اعتراض على النقلة باش تقعد كما نقولوا
1: يعطيك الصحة
0: على بلاستيك
1: يعطيك الصحة
0: الاشكال اللي عندك سياسيين خلينا نفهموا حتى المواطنين اللي يتبعوا فيه هو اشكال كما نقولوا ضد الزمن ضد الوقت يعني توا الوقت ما عادش يسمح لا باش تنقل اولادك لا باش تنقل العائلة لا باش تكري لحد شيء
1: انا ديجا مازلت كريت عندي شهر ونص توا بجنب المدرسة ومش نقل اخر
0: معناها كي جاك الرفض انت سلمت امرك
1: سلمت امري لله
0: وزدت قربة للمدرسه اللي انت تقري فيها ونقلت العائله
1: الكل يعطيك الصحه دونك زاد حاجه اخرى مدام تمشي الاداري والقانوني انك تعمل مطلب كتابي وملف ورقي كامل تحط مؤيدات ما عملتش كيف هكاك اوتوماتيكمون ريفيزي حتى اذا كان جاتك القبول المبدئي راهو نحكيو
0: اي

0: دونك شنو صار من رفض من المره الاولى وفي الاخر تعديت
1: وفي الاخر تعديت اللي هو غلطه من المنصه
0: دي. هذه المنصة الخاصة بالنقل اللي هي القديمة كما قلت انت
1: اللي خدمات خاصة بالنقل وحتى فيها قبل زادة بيناتنا حتى فيها نصبوا اللي نوت متاع كلامنا ونخدموا عليها كل شيء فهمتني وقعفة ديفو هذايا
0: منصة جديدة اللي هي في سكولير خاطر باش
1: نسير
0: مستمعينا بي. انت كيف قمت باللازم وتواصلت مع الإدارة الجهوية للتربية اللي انت ترجع لها بالنظر قالوا لك يلزمك ما عندك حتى حل غير انك تعمل مطلب اعتراض لكن انت تأكد لي زادة قبيلة في الكواليس لقيت حالات مشابهه لحالتك
1: اكيد لقيت حالات امس ولامس ما بار اكزومبل انا بار اكزومبل باش نفوتك مدام بالحديث سامحني اهم حاجه في التمشي نتاعي ولا نتاع الزملاء الاخرين عن اشكاليه انك لازم تعمل مطلب للوزاره توافق لك الوزاره وترجعك الولايه اللي كنت اللي خرجك منها
0: انت هذا عملته
1: عملته وصاي وجات له كان هذا الجمعه اللي فاتت هنا نورمالمون راهو المسؤول المرة فاتت كي مشيت له قال لي أنت توا تابع المنستير ما عندي لك حتى حل راهو قانونيا عنده حق. لكن كي الوزارة توا رجعتني قانونيا حقي لازم ترجع لي حقي كمسؤول في المندوبية لهنا. توا رجعت الكروان صحيح.
0: خلي نزيد نفهم أكثر معك. أنت كيف تواصلت مع الوزارة؟ الوزارة حافظت لك على المركز القديم اللي هو في القيروان.
1: حافظت لي على بلاصتي حافظت على مركز الولاية اللي خرجت منه.
0: اللي هو القيروان. بصفة عامة
1: القيروان
0: معناها تنجم تلقى روحك مش في المدرسة اللي أنت مباشر فيها تو عندك أكثر من 19 سنة قلت هكا
1: لا المدرسة هذه عندي فيها تو برسك عامين
0: فهمت
1: 19 سنة هنا الإشكالية وين مدام يلزم مدام غلطة صارت من مش مني أنا من البلاتفورم
0: أي
1: ترجع لحق الدوفيز كان عندنا سيد مسؤول هنا كان عندنا سيد مسؤول هنا الله يبارك له ويرحمه والديه سي لطفي الفرجاوي توا تحول عنده تقريبا عام وشويه ولا مندوب جهه ما عادش في باجه ولا في كيف في الامور هذه بالذات تجيك عندك حق يرجعك بالوقت
0: دونك شنو الحل تو بالنسبه ليك وانت والزملاء اللي لقيتوا رواحكم في الاشكال هذايا
1: والله انا واحد من الناس لقيت روحي ما مش نعرف حتى شيء توا سيد مسؤول قال لي ما عندي لك حتى شيء عملنا الحركه الانسانيه وتخدمت كل شيء قال كان أريف الحركه الانسانيه تخدمت وما هبطتش على الموقع نتاع المندوبيه دونك في امكانيه باش تصلح وترجع كل حق الانسان ترجع له حقه
0: هو هذا المنطق يقول لك ان احنا اليوم قدام خلل الكتروني اللي ينجم يصير في برشا حالات هو اكيد راهو الماكينه ماهيش معصومه من الخطا كما نقولوا اما خلينا نفهم معاك الوضعيه خاطر هي وضعيه انسانيه قبل اي حاجه اخرى سياسيا وذاك علاش انت معنا في المباشر دونك انت بالوضعيه هذه ما دام الوزاره حافظت لك على مركز الولايه اللي انت فيه ولا الولايه اللي انت ترجع لها بالنظر تنجم تلقى روحك ماكش تقري في مدرسه 2 مارس في ريف من ارياف القيروان مثال
1: هو حسب كلام المندوبية توا هذا كله باش يصير لكن هو باللوجيك وبالمنطق يلزم اترجعني
0: نقعد في بلاستي
1: مادي غلطة مش غلطي غلطتكم انتوما
0: نقعد في بلاستي
1: جابها زميلة والله امس والله سخفتني مسكينة تبكي وصاير فيها على المشاكل هذه فما جي قداش من زميل اخر يستناو مسؤول ولا غالب عندهم اجتماعات واحد ما عرفنا حد شيء توما ما عرفنا حد شيء توا
0: ولكن يا رسول الله عليه صورة ضبابية جمعة قبل
1: ما فما شيء والله والله الواحد على اعصابه وانا على اعصابي الصغار على اعصابهم عندي بنتي صغيرة هذه تقرا في المدرسة اللي انا فيها مريضة من صغرها لغالب وديجا عندها عام ونص عملت عملية واحد يعني اشتري شيء
0: يعني
1: وحاولت نقلت من بلاصة لبلاصة صح عليه وحاجة أخرى مادام اشبعت من الأرياف وتعبت 19 سنة في الأرياف نقل ساعة ساعة قبل ساعتين من رونتري لونتري بليتو المدرسه نقرا 8 قري 8 انا نقرا 6 من الدار
0: مش سهله
1: وشبعنا بالمطر وشبعنا بالترونسبور وشبعنا بالغبره وشبعنا برشا حاجات فهمتني دونك اذا كان انا توا نسكن قدام المدرسه ونخدم عندي سنوات هنا وعملت سمعه والحمد لله فهمتني بيجي تنقلني بغلطه من البلاتفورم تاعك نكون انا ضحيه نتاعها وقت ما توا نتاع واحد نورمالمون ترجعوا له حقه وحدكم وحدكم مش نبقاو نجريو هكا
0: اوتوماتيكيا معناها هي غلطه الكترونيه
1: يعطيك
0: الصحه اوتوماتيكيا
1: ثم مسؤوله يرحم والدين وديها ربي يبارك لها مدام ربيعه في الاداره الجهويه كي قابلت السيد المندوب قالت له السيد ياسين راهو ما عندنا اي حد شيء عدينا المطلب نتاعو بالرفض ما عداش المطلب نتاعو ديجا كتابي دونك ما عندوش حتى غلطه الغلطه في المنصه بعد هذا شنو مزيان نورمالمون بالوقت ترجعني لبلاصتي.
0: انت اكيد يوميا قعدت ماشي جاي زاد على المندوبيه
1: يوميا والله يوميا
0: الوضعيه نتاعك
1: وانت ما وصلت حتى نتيجه تو ما خدش تطيح انت
0: شنو يقولوا لك تو نشوفوا ترجع غدوه شنو يقولوا لك؟
1: نهار الاثنين مشيت السيد المسؤول غير المسا نتاع الصباح نتاع المطلقه نتاع العشيه وانا لهنا في ديبلاسمون تعبت باش نروح ما سامحوني ما عندي ما نقضي وعندي صديق نتاع وقتها شنو امس في ديبلاسمون الصباح العشيه انا دوما وصلت نتاع دخلوا الاجتماع جاء موفد من الوزاره اليوم تو مزيت مشيت الصباح في ديبلاسمون الصباح وارجع العشيه وتو نشوفوا ما فما حتى شيء يعني تو بحدا على اعصابه مش عارف روحه شنو باش يصير.
0: سياسين صوتك مسموع على جوهر فهم وان شاء الله المسؤولين المعنيين بالملفات هذه زاد يتفاعلوا معنا على شلي بما انه الحاله ماهيش منعزله كما نقولوا فما برشا حالات اخرين تم تسجيلهم في علاقه بالخطا التقني هذايا اللي صار في المنظومه هو الحقيقه باش كل واحد ياخذ حقه ونسمعوا كما نقولوا الروايه من الاطراف الكل هو العهده على سياسين في كل المعطيات اللي قدمها وهو شخص يعني واثق من نفسه بو عائله رزين يقول أنا اليوم نلقى روحي قبل أيامات من العودة المدرسية مانيش فاهم روحي حتى وين أصلا كيفاش بشكون الوضعية العائلية وأصلا هو ما كملش في البروسيدور متاع النقلة دونك علاش صارت أوتوماتيكيا وكي تصير أوتوماتيكيا ونتراجع وإلا
1: غلطة
0: بالضبط غلطة وإحنا في بين الرقم باش تسهل لنا حياتنا سياسين
1: يعطيك الصحة الإشكالية وين سامحني أختي سناء احنا نقاسيو توا كيما تشوف البلاتفورم الجديدة
0: البلاتفورم القديمة دي
1: بيسكولير يعطي الصحة البلاتفورم القديمة اللي هي خدمات كانت مريقلة أمورها واضحة وفيها كل شيء عسل ما شاء الله توا ضاعوا الزوز ضاعوا الزوز وفي الأخر بحول الله نعرف بصراحة جوهرة أفهم يعطيك الصحة كما قلت لك ناهين بالشأن العام الكل وبحول الله صوتي يوصل المسؤولين بهم الحاجة وبحول الله أنا وغيري مش كان أنا بركي خاطر تدخلت مع جوهرة أفهم نعرف حتى المسؤولين بتكلم عليهم بصراحة إن شاء الله يرجعون حقنا الناس يكون على قريب خلي حد يرتاح
0: يرجع له حقه فقط هي حرب ضد الزمن وحرب أعصاب في الأيام الأخيرة من العطلة الصيفية وإن شاء الله لي دو بلاتفورم ياسين يرجع لهم التوازن نتاعهم خلي الناس الإلكترونية راقية ترتقي بالمستوى المطلوب في 2026 كانت هذه شهادة سياسين الغريبي المعلم ليلقى روحه بسبب خطأ تقني في المنظومة التربوية يلقى روحه مجبرا على النقلة في وضعية نجم تأثر برشا على حالته الصحية النفسية تأثر على عائلته والحالة كما قلت لكم مش هو بركة هو وبرشا حالات أخرى كيفو مشوارنا مازال متواصل في بيدون لو بالمتابعات والأخبار اللي نكملوها مع بعضنا إن شاء الله في ساعتنا الثالثة توا باش نخليو المجال للموسيقى ترتيحة صغيرة لوتون اللي يخلط علينا أشرف من عبد السلام باش يقدم لنا النشرة الرئيسية الثانية للأخبار على رأس الساعة
2: شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV شبكة جديدة مواعيد جديدة برامج ترجع من جديد وحكايات أخرى تستنى فيكم من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من الستة للتسعة مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم دوريمي من التسعة للعشرة ساعة موسيقى ساعة تبدل المود وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة كابوتشينو مع سناء من العشرة للماضي ساعة فيها الاكتواليتي أخبار المرشي ثقافة مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا من الماضي ساعة للماضي ثلاثة زهير الجيس يرجع بالمشهد المشهد مش كان زهير الجيس انتوما اللي تتصلوا انتوما اللي تحكيوا انتوما اللي تناقشوا خاطر في المشهد الميكرو لكم زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة المحقق مع حمزة البلومي حكايات بوليسية قصص من الواقع أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 للستة متاع العشية وبالنسبة للرياضة بلانيت سبور نهار الثلاثة 4 خميس وسبت من 6 للسبعة نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة تحليل نقاش أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية السبعة وقت الملفات وقت التحليل وقت الحكايات اللي تهمك ملفات عالمية مع فاطمة الكراي ثمانية إيكونوميكا مع خالد الزيدي دومتيك مع وليد بزباس خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود ومع منارات تونسية يكتشفوا حكايات تونس وأهم محطاتها والعشاق الفن السابع سينما سينما مع خالد التوني آخر الأخبار الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما ومع التسعة متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلو نوي مع هيبة وأمين

هي المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماج مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمينة الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي في يا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

0: الكل متاع أهم المقابلات. ونهار لحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات، أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنة مع سفيان الخشين. نرجع للزمن الجميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027 بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام. جوهرة أفام. الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.
1: تحب تتكون في ميكانيك الطائرات، تعمل ستاج في سابينا تكنيكس وتلقى فرصة للعمل في شركة طيران في تونس ولا في الخارج؟ الترسيم مفتوح بالمركز الدولي للتكوين في الطيران المدني سيفاك في المنستير. سيفاك تفتح لك الأفاق وتحط على ذمتك أحسن الخبرات وأحدث التقنيات. لأكثر معلومات الاتصال ب 73-448-500 وإلا 54-048-100.
2: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
3: الرنتري مشكل للقراية. الرنتري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخذ الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و900 في الشهر في عوض 99 دينار و900.
2: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
3: عندك أورانج
4: تروبيكو
5: وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
4: جوهرة أفلام
3: بمبليسيتي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري. وبداية بالعناوين: انعقاد اجتماع الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل. وزير الدفاع الباكستاني يؤكد تواصل جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة مستمرة. في تفاصيل أخبارنا، أكد الأمين العام المساعد الاتحاد العام التونسي للشغل عثمان جلولي التداول في مختلف الأوضاع الوطنية والنقابية في أوضاع معقدة بتراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك خلال انعقاد اجتماع الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل.
2: الإدارية الوطنية تنعقد اليوم بالتأكيد في ظرف ناي، ونعرف كل ما قالت له بلادنا من حالة متاع انسداد بعد التفرد بالراي اللي تعتمد فيها القد 25 جويلية. تنعقد اليوم بالتأكيد الإدارية في ظل هالأوضاع هذه الكل المعقدة في تراكم الأزمات الاقتصادية الاجتماعية السياسية، في ظل ظروف متاع معاناة يعيشوها التوانسة وعموم التونسيين. اليوم الإدارية تنعقد فقط باش تبدي رايها وباش يتم التداول في مختلف الملفات المطروحة على المستوى الوطني والمستوى النقابي. ولكن نعتقد اليوم الهيئة الإدارية زادة كيف باش يكون عندها موقف واضح تجاه الوضع المأزوم اللي عاشته بلادنا وتجاه الظروف اللي عايشينها التوانسة. ونعتقد اللي الهيئة الإدارية باش تكون اليوم زادة كيف في لحظة مهمة باش تحط التصور اللي من المفروض باش تنبني عليه التمشي والسياسات متاع المنظمة. تعرفوا كل اللي فما إطار تنسيقي تم إطلاقه منذ أيام بالتنسيق والشراكة مع عمادة المحامين مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والإطار هذا هو الغاية منه هو تجميع قوى المجتمع المدني من أجل أنه نخلق ميزان قوى قادر أنه يلزم السلطة بالذهاب إلى الإنصاف للمجتمع. علاش الإنصاف للمجتمع؟ لأنه اليوم في ظل مشهد تنفرد به السلطة، في ظل مشهد سياسي مسحر وغايب الفعل السياسي بخلاف الحصار اللي عاشته الأحزاب السياسية، اليوم لي طون باش المنظمات المهنية والنقابية باش تتجمع في إطار وتوحد الجهود من أجل أنه ندافعوا على تونس أولا والتوانسة قبل كل شيء.
1: تنظم غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية دورة تكوينية متخصصة بعنوان القيادة تحت الضغط خلال الفترة الممتدة من 14 أكتوبر إلى 17 ديسمبر القادم بمقر الغرفة. وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى دعم قدرات المسؤولين والمديرين في التعامل مع المواقف المهنية التي تتسم بارتفاع الضغط وتعقد عملية اتخاذ القرار وظهور التوترات، من خلال تطوير مهارات القيادة واتخاذ القرار في ظروف عدم اليقين وإدارة النزاعات وتعبئة الفرق وقيادة التغيير. يشمل البرنامج ثلاثة محاور تكوينية. يتناول الأول موضوع القيادة وإدارة الأزمات واتخاذ القرار في الظروف الصعبة، فيما يركز المحور الثاني على حل النزاعات والتعامل مع المشاكل المعقدة، ويخصص المحور الثالث للقيادة المرنة وقيادة التغيير والمحافظة على الأداء. في أخبارنا العالمية، عبرت الخارجية والإيرانية عن استنكار طهران بشدة للاعتداءات الأمريكية التي استهدفت ناقلات نفط إيرانية الليلة الماضية، واعتبرت أن الاعتداءات على سفن الإيرانية التجارية تصعيد خطير للتوتر وتهديد للسلم والأمن إقليميا ودوليا، كما أن استهداف القواعد الأمريكية في الأردن جاء في إطار حق طهران المشروع للدفاع عن نفسها. وزير الدفاع الباكستاني أكد وجود جهود محلية لإسلام أباد للوساطة من أجل تحقيق السلام بين طهران وواشنطن، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى تهيئة بيئة تساعد على تخفيف التوترات في المنطقة. قال رئيس اللبناني: اتخذنا خيار التفاوض مع إسرائيل لمصلحة لبنان وليس إرضاء لأحد في الخارج، مضيفا بالقول: دعوتي لإنهاء العداء مع إسرائيل تعني إنهاء الحروب التي لا قدرة على تحملها. ختاما، جد انفجار في منطقة برج نميرة قرب مدينة سرمدة بريف إدلب الشمالية أسفر عن سقوط 8 مصابين حسب ما ذكرت وكالة الإخبار السورية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى. عجيل إنرجي قدملكم إنفو سبور. عجيل للطاقة، أكثر من 230 حتى على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
3: نصنارو 9 دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إنفو سبور. البداية طبعا بتفكير بالجولة الرابعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تتلعب على ثلاثة دفعات، السبت 12 سبتمبر، ثلاثة مقابلات في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى، قمة بين المستقبل الرياضي بالمرسى والنجم الرياضي الساحلي. في ملعب بوعلي الأحوار بحمام سوسة، الأمل الرياضي بحمام سوسة يستضيف الملعب التونسي، وفي استاد مصطفى بن جنيت المنستير الاتحاد المنستيري يلعب مع الاتحاد رياضي ببنغردان يوم الأحد 13 سبتمبر الدفعة الثانية. في استاد الشيدلي زويت شبيبة العمران يواجه النجم الرياضي بالمتلوي، في ملعب حمام الأنف في نادي حمام الأنف يواجه الترجي الرياضي التونسي، وفي ملعب بوجمع الكميتي ببيجا الأولمبي البيجي يلعب مع المتصدر الآني التقدم الرياضي بسقية الدير. الأحد 20 سبتمبر زوز مواجهات طبعا مؤجلة بسبب التزامات الأندية في المسابقات الإفريقية، النادي الإفريقي يلعب مع الترجي الجرجيسي، والسي اس اس يواجه المتصدر الآني نادي الرياضي البنزرتي في كلاسيكو. نحكيو على لاعبنا التونسي حنا بعل المجربري اللي أجرى اليوم وخضع طبعا تدخل جراحي بعد إصابته في المباراة الأخيرة في بطولة الشامبيونشيب. من المنتظر أنه يبتعد على الميادين لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، مما بيش يخليه يغيب على الالتزامات القادمة للمنتخب الوطني التونسي. أخبار الميركاتو، واللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي الظهير الأيسر 27 سنة غفران النوالي يمضي للمغرب التطواني لمدة موسمين. النوالي القائد السابق للتوال، ثاني لاعب باش يكون موجود في البطولة المغربية بعد صلاح الدين الخدمسي. وطبعا على أخبارنا العالمية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، لكن نبدأ بالكرة الذهبية. 30 لاعب مترشح لنيل الكرة الذهبية، أبرز الملاحظات 10 أسماء من فريق باريس سان جيرمان لأول مرة في رقم غير مسبوق، 6 لاعبين من المنتخب الإسباني، عودة ليونيل ميسي بعد تألقه في المونديال مع فريق الانتر ميامي، تواصل غياب لكريستيانو رونالدو وغياب محمد صلاح. أبرز المواعيد الأوروبية في مسابقة دوري أبطال أوروبا اليوم، طبعا نحكيه على مواجهات منتظرة، مواجهات باش تكون حماسية بين الفرق المتراهنة. البارح كانت الحصيلة 21 هدف في 6 مقابلات، اليوم القمة اللي تجمع ليفربول أتليتيكو مدريد، نابولي أرسنال، باريس سان جيرمان مع سلوفان، الفايكينج الفريق النرويجي مع شتوتغارت الألماني، وبرشلونة يلعب مع نادي فاينورد هولندي. طبعا زوز مقابلات ينطلقوا السادسة إلى ربع، الحديث على برشلونة فاينورد والفايكينج شتوتغارت، وبقية المقابلات ينطلقوا على الساعة الثامنة ليلا. هذا كل ما عنا في إنفو سبور، في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
0: عجيل إنرجي قدمت لكم إنفو سبور. عجيل للطاقة، أكثر من 230 حتى على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

ولا توقف عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

رجعنا لكم على جوهرة فيم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. مشوارنا مازال متواصل، هذه ساعتنا الثالثة من بي دون لو، نحكي فيها على آخر الأخبار. وبما أنه ركزنا ديجا اليوم شوية على العودة المدرسية، ميسيليش خنواصلوا مع آخر الأخبار والمستجدات اللي تنجم تهزنا لأجواء أخرى، البلدان الخارجية إلى العالم. دونك نحكي على العودة إلى الورق. الحقيقة العودة إلى الورق باش تكون رسمية في عديد البلدان في أوروبا، وقت اللي بدأوا رسميا في تقييم ثورة الرقمنة في التعليم. والخطوة هذه تقريبا تعتبر استفاقة تربوية بعد سنوات من الاندفاع الشرس، خليني نقول، نحو الشاشات، لي تابلت، لي زيكران، التليفونات بأنواعهم الكل. منظومات تعليمية نلقاوها رايدة في أوروبا، ونحكيو لهنا على السويد، نحكيو على فنلندا، نحكيو على النرويج، نحكيو على فرنسا، إيطاليا والدنمارك، اللي رسميا في العودة المدرسية هذه قرروا العودة إلى الورق وإعادة الاعتبار إلى الوسائل التقليدية. القرارات هذه ماهيش مجرد آراء فردية، على خاطر قبلها صارت دراسات، صارت إحصائيات، صارت معاينات، وقت اللي اختاروا اللي هما رسميا باش يرجعوا للكتب المطبوعة. احنا في وقت من الأوقات قلنا نقولوا صح عليهم في المدارس الفلانية يقراوا كان باللي تابلت، ما عندهمش كارتابلة وما عندهمش كتب. إيبان في العودة المدرسية هذه رسميا يرجعوا للكتب ويرجعوا للوسائل التقليدية ويرجعوا للكتابة إجباريا باليد في وسط الفصول الدراسية أو في وسط الأقسام، وهذايا بالتوازي مع قانون كنا تبعناه ديجا ملي صدر القانون هذايا في علاقة بفرض حظر استعمال الهواتف الذكية داخل المؤسسات التربوية. والمؤسسات التربوية في البلدان هذايا كما يعملوا دي كازي يخبيوا فيهم الأدوات متاعهم المدرسية أو أدواتهم الشخصية، عملوا لهم دي كازي مخصصين وقت الدخول يحطوا فيهم تليفوناتهم، يحطوا فيهم وسائل التواصل متاعهم الذكية. أكيد التحولات هذايا مستمعينا هي جات نتيجة تقارير ومؤشرات أكاديمية نبهت إلى تراجع المستويات متاع الفهم القرائي وقدرة التركيز عند التلامذة بسبب الإفراط في استخدام الشاشات. والحقيقة منيش خبيرة في المجال، لكن كوالية نجم نكون متأكدة أنه الشاشات بش يكون عندها تأثير كبير برشا زاد على تلامذتنا كي بش يرجعوا يقراوا عام السنة، وقلة التركيز بش تسجل وتلاحظ في أغلب الأقسام، وهذه نسموه حتى من عند المعلمين والأساتذة. نلقاو أنه الذهن متشتت، هذه حاجة متأكدة منها. نلقاو مهارات الحفظ والاستيعاب العميق والد ضعيفة جدا. نلقاو ضمور المهارات الحركية الدقيقة تقويها كان الكتابة باليد. وتعرفوا انتوما انه من اصعب ولا من اكثر المشاكل زاد اللي موجودة عند الجيل الحالي هو الخط الجميل واحترام معايير الكتابة والخط المقروء، خليني نقول، والواضح. والمشاكل هذه موجودة عند الناس الكل بيان سور، من غير ما نحكيه على الاثار الجانبية القلم كما نقولوا اللي عند الهواتف الذكية في المؤسسات، خليني نقول اللي يلزم يكون، والوقار متاحة القديم. مستويات القلق والتوتر عالية عند التلامذة وعند الطلبة، هذك علاش البلدين هذوما قالوا أفضل وسيلة لأحنا نرجع للوسائل التقليدية والكلاسيكية. ورسميا في البلدين هذوما السويد، فنلندا، النرويج، فرنسا، إيطاليا، الدنمارك رجعوا للوسائل التقليدية، ورسميا تسجل عندهم في العودة المدرسية متاحهم الحالية العودة إلى الورق. كيفاش باش يكون الحال في تونس؟ هذا اكيد باش نشاهدوه ونعيشوه مع بعضنا، خصوصا في الاسابيع الاولى من العوده المدرسيه. واكيد تنرجعوا له احنا زيد الموضوع في برامجنا مع المختصين، خصوصا باش يقدموا نصيحه وباش يقدموا قراءتهم للوضع الحالي في علاقه بالتعليم بادواته الكلاسيكيه والقديمه، يعني الكراسه والكتابه، وتاثير الشاشات على القدرات الذهنيه للتلميذ التونسي. اكيد باش نرجعوا له الموضوع هذا في الايام الجايه. خليكم معنا.

0: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم ان فيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني لاسز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم. ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي مع اورانج بوستي الرونتري بالماكس بوك 5G.
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع اورانج الماكس بوك 5G بديبي 100 ميجا، يعني اكثر انترنت واكثر سرعه للفرجه والقرايه والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا فاش تستنى؟ امشي لاقرب بوتيك اورانج وبوستي الرونتري بالماكس بوك 5G. عندك أورانج
3: جوهرة

ختام الموعد اليوم في بيدون لو اخترناه باش يكون بالبلاغات، البلاغات اللي تهم الطلبة أكيد في علاقة بدورة إعادة التوجيه الجامعي بالنسبة لسنة 2026، واللي شاركوا في الدورة هذية وما تحصلوش على إعادة التوجيه راهو عندهم فرصة في علاقة بالحصول على توجيه يناسب تطلعاتهم، على خاطر ديجا النتائج منشورة على الموقع www.mes.tn، والمطلوب منهم الطلبة هذوما اللي شاركوا في دورة إعادة التوجيه وما تحصلوش على إعادة توجيه أنهم يقدموا مطالب كتابية في الغرض، تتقدم إلى مكتب الضبط المركزي في أجل أقصاه 9 سبتمبر اللي هو اليوم، وبطبيعة يلزمهم يقدموا كل النسخ المطلوبة من وثائق رسمية كما نسخة من بطاقة التعريف، رقم البكالوريا، عنوان الترشح، أنسي دو سويت، دونك برشا معطيات شخصية، وكل مطلب يوصل بعد الأجيال هذية وما يضمنش المعطيات المشار لها فإنه يعتبر لاغيا ولا يتم النظر فيه. مع العلم أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأكد أن أعمال اللجان الاجتماعية والصحية وفات، بما معنى أنه قل وإعادات التوجيه لأسباب اجتماعية وصحية فإنه لن يتم النظر فيها على خطر أعمال اللجان هذه المعنية بالأمر وفات، لكن اللي ما تحصلوش على توجيه متاحهم وممكن ما عندهمش الأسباب وإلا ما كانوش معنيين بالملفات الاجتماعية والصحية وما جاتهمش النتيجة عن طريق الموقع www.mes.tn، فإنه ينجموا يعملوا الحاق كتابي كما نقولوا باش يتم إعادة النظر في المطلب متاحهم. هو صحيح اليوم آخر أجل لكن ما زال التوقيت يسمح بطبيعة، وإن شاء الله المعلومة تكون وصلت في وقتها للطلبة المعنيين واللي يبدأوا الحقيقة عندهم أمال كبيرة برشا مع مطالب إعادة التوجيه، وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. احنا بالبلاغ هذه نكون وصلنا معكم لختام موعدنا اليوم في بيدون لو، شكرا لكم اللي تبعتونا من 10 متاع صباح حتى التوا، التحية توصلكم من عند ليكيب الكل، سعاد رفقتنا في التنسيق العام، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، جيهان الرحومة في الإخراج التقني، يعطيكم الصحة، وسلام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم، متابعة طيبة الكل برامجنا، إن شاء الله نهاركم زين، باي باي.

0: 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم لبنى حميدة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. البداية بنشرة متابعة أصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي، وجاء فيها أن الوضع الجوي يتميز بداية من بعد ظهر غد الخميس بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط، وتكون أحيانا غزيرة وتتراوح أعلى الكميات بين 30 و 50 مليمترا بولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان والكاف، وتصل إلى حدود 70 مليمترا بولايات جندوبة وباجة وسليانة وزغوان، مع تساقط محلي للبرد وهبوب برياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وينتظر أن يتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا الوسط خلال يوم الجمعة القادم، وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية. في شأن آخر، الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي تدعو للدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي، مع التسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعين، مشددة على أن أزمة الجامعة العمومية لا تعالج بحلول ظرفية أو شعارات، داعية إلى اعتماد رؤية وطنية متجددة للتعليم العالي تقوم على الاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص وضمان كرامة الجامعيين وتحسين ظروفهم في عملهم. وأكدت الجامعة في بيان لها على ضرورة الترفيع في منحة العودة الجامعية على أن يتم صرفها قبل بداية السنة الجامعية، واستكمال دورات الانتداب والترقيات المتأخرة بما يضمن ضخ دماء جديدة في الجامعة والحد من تراكم الانتظارات في صفوف الدكاترة المعطلين، كما طالبت بإرساء آلية وطنية تشاركية للنظر في مطالب التظلم وفض النزاعات المتعلقة بالمناظرات الوطنية والتشارك في معالجة الملفات التي تمس الحياة المهنية للجامعيين، وخاصة الأنظمة الأساسية وملفات النقل والإلحاق. انطلاق فعاليات قمة AI Forward بمدينة ياسمين الحمامات، والتي تعد حدثا بارزا في المنطقة العربية للذكاء الاصطناعي والحوكمة والتحول الاقتصادي. وفي تصريح لمراسلتنا روض العلاقي، قال رئيس المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات محمد بن عمر إن هذه الدورة تأتي في وقت أصبح فيه الذكاء الاصطناعي متداخلا في كافة مجالات الحياة والقطاعات.
2: هذه الدورة الثانية حول الذكاء الاصطناعي. الكل يعرف اليوم أنه الذكاء الاصطناعي صار يعني متعايش معنا في شتى مجالات الحياة وفي شتى القطاعات، وبالتالي هذا دورنا كمنظمة عربية مختصة في هذا المجال أن تنير السبيل حول هذا الموضوع والهام جدا. وبالتالي كانت الدورة الأولى السنة اللي فاتت، وكان يعني موضوعها من مجتمع المعلومات إلى مجتمع الذكاء، وهذه السنة شعار هذه الدورة من الرؤية إلى القيمة، لأننا نريد أن المنطقة العربية والإفريقية تقوم وتأخذ فرصتها من هذه التكنولوجيا التي أخذت مكان كبير وكبير في كل العالم. يعني أولا الكلمة المفتاح الأولى هو هنالك دعوة للشراكة. لماذا شراكة؟ لأن الذكاء الاصطناعي اليوم يتطلب العديد من الاستثمارات. هنالك بعض التجارب الناجحة في مختلف بلدان المنطقة العربية، وبالتالي من خلال الشراكة سوف نقوم أولا باشتراك في هذه التجارب الناجحة وتحمل الأعباء الكبرى التي يتطلبها الذكاء الاصطناعي وخاصة البنية التحتية ومراكز البيانات.
1: دوليا، شبكة سي ان ان تفيد نقلا عن مصادر بأن الجهود الأمريكية لوضع خطط لشن ضربات حاسمة ضد منشآت إيران النووية تحت الأرض متواصلة. وختاما، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول إنه إذا تعرض هدفان أو ثلاثة أهداف إيرانية للاعتداء سيردون عبر

0: 24 هدفاً للعدو. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الاثنين والخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تحياتي لكل مستمعي جوهرة فام أينما كانوا. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج، وانتم تسمعوا في المحقق بلوس، موعد القضايا والتحقيقات التونسية العربية والعالمية. بعد شوية نزكم لأول قضايانا بالنسبة لليوم، قضية شمشيوا فيها لمصر، حلقتنا الأولى، حلقة تسمعوها على جوهرة فام في المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
0: المحقق بلوس، محقق بلوس.

0: بلوز مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم تهزنا لمصر وتحديداً مدينة 15 مايو التابعة لمحافظة القاهرة. المدينة هذه اختير لها هذا الاسم تخليداً لتاريخ 15 مايو 1971، التاريخ اللي ارتبط بما يعرف بثورة التصحيح في عهد الرئيس السابق أنور السادات، اللي قام وقتها بإزاحة عدد من أعضاء التيار الناصري الموالين لعبد الناصر، واللي كانوا حسب الرواية الرسمية يخططوا للانقلاب عليه حاسيله. بعد أكثر من 50 سنة هذه المدينة باش تكون شاهدة على حادثة أخرى هي ما عندها حتى علاقة لمحالة بالسياسة، وإنما بعائلة كانت تستنى في لحظة فرح وما كانتش تعرف الموت كان يستنى فيهم قبل تلك اللحظة. نهار 14 أوت 2026 بالنسبة للرحاب كان نهار مختلف على الأيام والسنين اللي سبقوه. بعد سنوات من المشاكل والبعد والعرك أخيراً وصل لها خبر يخليها تتنفس السعادة. رجلها محمد أرجع من الغربة، والأهم من هذا كان فم حديث على الصلح ولم الشمل بيناتهم. رحاب كانت وقتها في دار خوها معاها لوزتها ونساء من العائلة وصغارهم، والكل يستناو في اللحظة اللي بتتصلح فيها الأمور وترجع العائلة كما كانت وخير. فوقهم فوق الدار اللي هما فيها في الطبق الثاني كان دار بنت خالة رحاب. الدار هذه اختارتها العائلة كمكان محايد باش تصير فيه جلسة صلحية بين محمد وبقية أفراد العائلة. تلموا فيها إخوة رحاب، أولادها، قريبهم أحمد والبقية. الجو كان عادي، الصغار يلعبوا يضحكوا، اللوطة النساء يحاولوا يهديهم باش ينجموا يسمعوا إيش قاعدين يحكيوا الجماعة الفوق. جلسة صلح عادية في ظاهرها، أو هكا كانوا يعتقدوا، لكن فجأة رصاصة وبعدها ثانية وبعدها ثالثة وبعدها صوت الكرتوش ما عادش وقف في تلك الجلسة. في ثواني ضحك واللعب متاع الصغار تبدل صياح وعياط. رحاب ولوزتها ما كانوش فاهمين شنية قاعد صاير الفوق، حتى شافوا واحد من اللي كانوا موجودين في تلك الجلسة يخرج يجري من الدار وفي ديه سلاح، في ديه فرد. رحاب وقتها طلعت الفوق خطوة القدام وعشرة التالي، وهي طالعة كانت تسمع في صوت ولدها عابد يئن ويبكي. عابد كان مصاب بالرصاص في ساقيه، إصابته كانت خطيرة. أول ما دخلت رحاب للصالة شافت المشهد اللي بشبقة محفور في ذكرتها بقية عمرها. أحمد وهاني أخوتها، وأحمد راجل بنت خالتها، وجنة وعابد أولادها، الكل كانوا في الصالة، الكل مضروبين بالرصاص والدم كان في كل بلاصة. مشهد ما عادش يشبه جملة جلسة الصلح، بل ولا مسرح جريمة. السياح رحاب والنساء اللي معاها وصل للجيران، والحس متاع الكرتوش فزع الناس الكل وفهموا اللي صار في وسط الدار. كلموا الإسعاف والشرطة، فرق الإسعاف وصلت سريعاً، لكن بعد معاينة الضحايا باش يتم الإعلان رسمياً عن وفاة 4 أشخاص: أحمد وهاني إخوة رحاب، جنة بنتها، أحمد قريب العائلة اللي كانت داره هي المكان اللي استضاف جلسة الصلح. أما عابد الوليد الصغير فكان ما زال عنده أمل رغم أنه الرصاص أصاب ساقيه. الإصابات كانت خطيرة والمسعفين نقلوه على وجه السرعة الأقرب مستشفى، وين شخض على أكثر من عملية. بعد ما خرجوا المسعفين بالمصابين والضحايا، الأمن طوق مسرح الجريمة وبدأت المعاينات الأولية، وفي نفس الوقت المحققين بدأوا يستجوبوا الشهود باش يفهموا بالضبط شنو صار في الدقائق اللي سبقت إطلاق النار، وكيفاش جلسة صلحية تحولت لمجزرة. أما باش نفهموا كيفاش وصلنا لهذا المشهد لازم نرجع بكم شوية للوراء. ونرجع لحكاية رحاب ومحمد. الحكاية اللي بدأت بزواج وبعدها عائلة وأربعة صغار قبل ما تتحول مع السنين لقصة نفقة القطيعة وطلاق غيابي وصراعات. رحاب كانت امرأة منقبة ومعروفة بين الناس اللي يعرفوها بأنها عاقلة وهادية وبعيدة عن المشاكل. كبرت وسط عائلة بسيطة ومتدينة، وكانت هي البنية الوحيدة بين زوز أولاد أحمد وهاني. عام 2003 تقدم شاب لخطبتها اسمه محمد. كان وقتها مازال كيف بدأ حياته المهنية، مازال كيكمل قرايته ويخدم مهندس. ومحمد كان زادا شاب متدين وعرف عائلة رحاب وشاف لي بينهم نفس المبادئ والقيم، وتم الزواج هكاك. مع مرور السنوات كبرت العائلة. رحاب ومحمد رزقوا بأربع صغار، جنة ثم جاء عابد ثم صفوة وأصغرهم براءة. حياة عائلية عادية، وصغار يكبروا يقرأوا وابو وامي يحاولوا يبنيوا مستقبل ليهم ولولادهم. محمد ما كانش مهندس برك، كان زادة داعية، عنده صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ينشر فيهم نصائح وقصص دينية. وبعد فترة جاته فرصة خدمة في قطر. بالنسبة لمحمد كانت الفرصة هذه تظهر وكأنها مفتاح لحياة مخير. سافر يخدم، يحسن وضعيته وضعية العائلة، يبعث لمرته فلوس كل شهر، يضمن مستقبل صغاره، وحتى علش ليه يرجعوا الحلم بناء دارهم. في عام 2018 الحلم تحقق فيما يخص السفر. محمد سافر فعلا لقطر، عنده عقد عمل. رحاب قعد في مصر مع الصغار. في الأول كل شيء مشي كما كانوا مخططين له. محمد يبعث الفلوس ورحاب تخلص الكريت، تخلص قراية الصغار، تخلص المصروف، والعائلة عايشة على أمل أن الغربة هذه بتكون مرحلة وتتعدى استثمار من أجل مصلحة العائلة. لكن بداية من عام 2023 كل شيء تبدل. محمد بدأ ينقص في المصروف اللي يبعثه رحاب. رحاب استغربت وبدأت تسأل فيه علاش. الرجل اللي كان يحلم يبني دار ويحسن وضعيتنا، علاش ولا يحسب كل فرانك يبعثه؟ محمد كان عنده جواب حاضر. شنو وقت قال لها تعمل بيهم الفلوس انت الكل اللي نبعثهم لك؟ يا اخي انت تخرج ليه؟ تخدم ليه؟ تاكل في الشارع ليه؟ امال علاش المصروف الزايد؟ نبعث لك اللي تستحقه انت والصغار وفيه البركه. اما رحاب فكانت تشوف الامور بطريقه مختلفه. كانت ساعه تحسب المصروف بالورقه والستيل والكراء، قرايه الصغار، الماكله، المصاريف اليوميه، وكانت تقول محمد انه راي الدنيا غليت، وراي مصر فيها تضخم كبير، والفلوس اللي يبعثها ما عادش تكفي لاخر الشهر. لكن محمد كان مصر على موقفه. بنهاية عام 2023 الأمور تدهورت، والمصروف اللي كان ناقص تقطع جملة وتفصيلا. محمد قال الرحاب عنده مشكلة في الخدمة، وأنه ما عادش قاعدين يخلصوا فيه، وما عندوش منين يبعث لها الفلوس. رحاب ما كانتش مصدقة، هي تشوف فيها في تصاور على مواقع التواصل الاجتماعي وما أدراك، تشوفه يخرج يحاوس عايش حياته في الخليج، في نفس الوقت أولاده في مصر ما همش لاقين مصروفهم اليومي. حاولوا تقنعوا على الأقل يصرف على الصغار، قرايتهم، حوايجهم، مكلتهم. قالت له أبعث مصروف الصغار، خلص لنا الكري والباقي خويا ما يهمش. محمد ابدا يبعد اكثر فاكثر، وبعد فتره من الاول نقص المصروف، بعد قص المصروف، من بعد ما عادش حتى يجاوب على تليفوناتهم ولا رسائلهم. وقتها رحاب ما لقتش قدامها كان اخوتها هاني واحمد. الزوز كل واحد فيهم معرس وعنده عائله ودخله على قد، لكنهم ما تخليوش على اخته، بالعكس كل مرة واحد فيهم يخلص الكراء، ومرة يعاونها في المصروف، ومرة مرته تطيب حاجة وتعمل حسابها لها هي وصغارها. رحاب لقات روحها في وضعية غريبة وقاسية، لا هي مطلقة لا عايشة حياة زوجية طبيعية، رجلها غايب، ما يجاوبش على تليفوناتها ولا مساجاتها، وتبخر من حياتها وحياة أولاده وخليها وحدها أمام مسؤولية 4 صغار. حتى جنة وعابد أولادها الكبار ما عادش قادرين يتحملوا الوضع. جنة كان عمرها وقتها 21 سنة، فعوض ما تركز على قرايتها باش تتخرج خرجت تخدم في بوتيك. عابد اللي كان عمره 19 سنة مشى يخدم في مغازة، على الأقل باش يشاريهم الزوز، قالوا يولي عندهم قدرة يعاونوا أمهم في الكرا ومصروف الدار. أما محمد ريحته ما فماش. جنة حاولت أكثر من مرة تتواصل معاه، بوها تبعث له على الفيسبوك، على الصفحات اللي يدير فيها، لكن ما جاها منه حتى جواب. إخوة رحاب حاولوا يقنعوها باش تشكي بيه، لكنها في الأول كانت رافضة. يمكن كانت ما زالت متمسكة بفكرة أو أمل أنه تو يرجع يصلح الأمور. لكن بعد ما شفت صغارها كيفاش تعبوا قررت تاخذ خطوة قانونية. كلفت محامي برفع قضية على محمد للمطالبة بالنفقة، وبعد جلسات ومداولات صدر الحكم لصالح رحاب. صدر حكم يلزم محمد بالنفقة على أولاده. محامي رحاب حاول يتواصل مع محمد، لكن كالعادة الرجل ما كانش موجود ولا يجاوب، لكنه شاف رسائل المحامي. وقتها قرر بدوره يكلف محامي باستئناف الحكم. الحجة اللي قدمها كانت واضحة عند القضاء، قال لي هو غير قادر على دفع المبلغ المفروض عليه لأنه عاطل عن عمل. لكن محامي رحاب كان عنده أدلة أخرى، أدلة أثبتت أنه محمد يخدم وأنه حالته المادية مش كما قاعد يحاول يصورها للمحكمة، بل المحامي نجم حتى يثبت قديش يدخل بالضبط. والنتيجة كانت أقصى على محمد. في الاستئناف المحكمة ضاعفت مبلغ النفقة المفروض عليه، لكن حتى بعد صدور الحكم ما وصل حتى فرانك لمرته وأولاده، وبقى الوضع هكا حتى عام 2026. محمد ما يسألش على أولاده، أولاده بدورهم ما عادش يحبوا يسألوا عليه ولا يتواصلوا به. حتى جينا الفيفري 2026، الفترة هذه محامي محمد بعث الرحاب ورقة صغيرة لكن محتواها كان قادر يقلب حياتها من جديد. ورقة طلاقها، محمد طلقها غيابيا رغم أنه رحاب كانت عايشة تقريبا 3 سنين في وضعية بين الزواج والغياب، لكن الطلاق الرسمي كان صدمة لها ولصغارها. والأصعب من الطلاق أنهم ما كانوش فاهمين أصلا علاش حياتهم وصلت لهذه النقطة. لكن بعد أشهر من الصمت، بعد سنوات من القطيعة، محمد باش يظهر من جديد. وهنا بالضبط تبدأ المرحلة الأخطر في القصة. نهار 10 أوت 2026، أي قبل الجريمة ب4 أيام، محمد رجع لمصر. الراجل اللي غاب على أولاده سنين، اللي ما كانش يجاوب حتى على رسائلهم، فجأة رجع وحاول يتواصل مع جنة وعابد أولاده. في الأول جنة وعابد ما عرفوش الرقم، لكن أول ما تأكدوا أنه المتصل هو أبوهم بلوكاو الرقم متاعه وما عادش يجاوبوا فيه. محمد رغم هذا ما استسلمش. إذا ما نجمش يدخل من باب أولاده قرر يدخل من باب آخر، وكلم قريب رحاب أحمد، راجل بنت خالتها. قالوا أنه يحب يصلح الأمور ويحب يرجع المياه لمجاريها ويحب يطلب السماح من رحاب وخاصة من أولاده. والكلام اللي قاله محمد كان في ظاهره مؤثر. قال لأحمد أنه في جلسة الصلح بش يحكي لأولاده على كل شيء وبش يصارحهم وبش يفسر لهم شنية اللي صار له وشنو اللي خلاه ينقطع عليهم كل هالسنين. وقال أنه بعد ما سمعوا، بعد ما هما يسمعوا، ينجموا يعملوا اللي يحبوا عليه، يسامحوه ولا ما يسامحوش، المهم يقابلوه ويسمعوا منه. وزاد حاجة أخرى باش يثبت بها حسن نيته، قال أنه باش يجيب معاه نصف المبلغ اللي تلم عليه من فلوس النفق، اللي هي يعمل مبلغ كبير. بالنسبة لرحاب، الكلام هذا كان كافي باش يخليها تصدق أنه الراجل أخيراً رجع لعائلته. قالت بينها بين روحها، تي أكيد كانت عنده ظروف، أكيد فما حاجة منعته من التواصل مع أولاده، وفي الأخر ما هو إلا أبو أولاده. لكن رحاب ما كانتش تعرف أنه الشخص اللي كانت تتصوره جاي باش يصلح أغلاط الماضي كان جاي باش يسكر حساب قديم بطريقة أخرى تماماً. محمد طلب من أحمد قريب رحاب أنه جلسة الصلح هذه تكون في دار رحاب بحضور الصغار وبحضور أولاده وبحضور المحامي متاع رحاب، وخاصة بحضور أخوتها أحمد وهاني، خاطرني راني نقدرهم ونحترمهم برشا، كل يحبهم يكونوا موجودين. لكن جنة بنت رحاب الكبيرة كان عندها إحساس غريب، ما كانتش مرتاحة للجلسة من أساسه ورفضت أنه صلح يصير في دارهم. وقتها أحمد قريبهم اقترحها الآخر، قال لهم بيه خلي الجلسة تصير في داري. دار أحمد كانت فوق دار خوريحة، مكان هاوكا قريب محايد ويمكن الناس الكل العائلة من أنهم يكونوا متواجدين. وهكا تحدد الموعد نهار 14 أوت 2026. رحاب حضرت روحها، الصغار حضروا رواحهم، العائلة كانت تستنى في لحظة باش تكون لحظة بداية جديدة. لكن بما أنه رحاب كانت وقتها مطلقة وما فماش رجوع رسمي بينها وبين محمد، خوها طلب منها ما تحضرش في الجلسة وقالها أنت أقعد اللوطة في الدار. اللي باش يحضروا الجلسة هما أحمد وهاني إخوة رحاب، جنة وعابد ومحمد وأحمد قريبهم، اللي الجلسة باش تصير إذن في دار. في الموعد وصل سي محمد، لكن ما جاش بيدي فارغة، كان هازل ساك كحلة وكانت معاه أخته. طلب منها تقعد مع النساء في الطابق السفلي ونبه عليها ما تطلعش الفوق. محمد كان داخل الجلسة هو يعتقد رحاب موجودة غادي، لكن حتى لما اكتشف أنها مش موجودة مش باش يتراجع على اللي خطط له. دخل الصالة قدامه رجال الثلاثة، قدامه أولاد الزوز، ما تعدتش حتى 5 دقائق ما زالوا حتى ما بداوش يحكيوا على النفقة والمشاكل، ما زالوا ما حلوش ملف السنوات اللي فاتت، ما زالوا ما سمعوش تفسيره لشنو اللي صار. وفجأة محمد خرج فرد وبدأ يطلق النار. ما كانش تلاق نار واحد قتلك ولا تلقى في اتجاه شخص واحد، الرصاص بدأ يضرب بشكل عشوائي في الناس الكل، وفي ثواني جلسة الصلح تحولت لمجزرة. بعد ما تأكد محمد أنه الرصاص أصاب الموجودين، رجع الفرد للساك الكحلة وخرج يجري. لوطة رحاب ما كانتش تعرف شني قاعد يصير إلى أن سمعت صوت الرصاص، ومن اللحظة هذيك العائلة اللي كانت تستنى في الصلح باش تبدأ حياة جديدة وصفحة جديدة، باش تبدأ بالنسبة لعدة أفراد منها حياة أخرى تماماً، حياة فيها 4 قبور وطفل يصارع الموت. فالتحقيق مع محمد ما كانش نادم أبداً، بالعكس قال المحققين اللي الضحايا يستاهلوا اللي صار فيهم. بالعكس سيد المحقق، أنا نادم اللي ما كملتش رحاب والمحامي متاعها زاد، ما عاش ولا كان اللي باش يدخلني للمحاكم ويحكم عليا بالنفق. أخوتها حرضوها باش تشكي بيا، هذاك علاش استهدفتهم. أولادي أولادي هذوكم مش أولادي سيد المحقق، أمهم علمتهم عقوق الوالدين، نكلم فيهم ما يجاوبوش عليا في التليفون. خلال استجوابه أكد محمد الإصلاح ما هوش مرخص واللي هو شريه من الدار كواب، وباش يأكد لهم أنه من بداية شهر أوت نواه يتخلص من أفراد العائلة الكل، وعمل خدعة جلسة الصلح هذه فقط للانتقام منهم. محمد اليوم رهن الإيقاف في انتظار الحكم اللي بش يصدر عليه واللي في الأغلب سيكون الإعدام.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
4: أريدو، طور عالمك.
5: جوهرة
6: شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد، من الستة للتسعة مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من التسعة للعشرة، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من العشرة للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي ثلاثة، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 ل 6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3 4 5 وسبت من 6 ل 7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. السبعة وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. ثمانية إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دوم تيك مع وليد بزباس، خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية نكتشفوا حكاية تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن السابع سينما سينما مع خالد التوني، آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع التسعة متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين. والويكند جوهرة عندها طعم آخر. ماتينال ويكند مع سنة مهني، أحلام غيلان مع لالا البيا، وفيها حكاية المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي فيا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

التفاصيل الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنا مع سفيان الخشين. نرجع للزمن الجميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش.

0: شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها. محقق بلس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم جديد، مواصلين معاكم اذا في المحقق بلس حتى الماضي ساعتين. وبعد قضيتنا الاولى اللي كانت في مصر، قضيتنا الثانية تهزنا الولايات المتحدة الأمريكية. هذا نقترح عليكم تكتشفوا تفاصيله حالا في المحقق بلس، قصة تسمعوها حالا على جوهرة اف ام، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلس مع حمزة البلومي.

قصة اليوم تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، تحديداً ولاية كاليفورنيا، وإحنا في منطقة بيج سور، منطقة ساحلية شهيرة جداً موجودة على امتداد ساحل المحيط الهادئ بين سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس. بلاصة معروفة بمناظرها الخلابة، خضار، جبال تطل على البحار. فما شلال ماكواي فولس من الغابة يصب وجبل مباشرة في البحر. المهم هي من أروع المشاهد اللي السياح جاها من مختلف أنحاء العالم بتشوفها. البلاصة هذه رغم جمالها كيما برشا مناطق طبيعية معروفة زادة بخطورتها، خاطر الطريق الجبلي اللي فيها خطير وفيه ارتفاعات مختلفة وساعات الزلقة بفلقة، والوقوف قريب برشا من الحافة متاع الجبل هو يغري، لكنه نجم يتحول في لحظة لحادث قاتل. 30 أفريل 1987 ثلاثة سياح من سان دييغو قرروا يعملوا رحلة لهذه المنطقة، كوبل ومعهم صاحبتهم. كانوا يتمشوا على حافة الجبل في منطقة سيل بيتش. الكوبل قدموا شوية باش يطلعوا في كرهبتهم، وصاحبتهم ديانا وراهم بدأت تقدم ناحية الهفوف باش تستمتع أكثر بالمنظر وتشم ريحة البحر قبل أن تغادر المكان. وفجأة الكوبل يسمعوا في صوت السياح، تلفت وراهم ديانا ما فماش. الزوز مشاو يتجراوا وهبتوا شوية في المنحدر، فماش ما يخلطوا عليها خاطر فهموا اللي هي طاحت من غادي، لكن وصلوا مخر. ديانا طاحت في الهفوف من ارتفاع 120 متر تقريبا. فيرجينيا ماكجينيس وراجلها بيلي جو ماكجينيس الزوز دخلوا بعضهم وما عرفوش شنو يعمل. فيرجينيا كانت تبكي وتصيح وتطلب من راجلها بيلي يعمل حاجة، تصرف، منعها، انقذها. بعد مشاو يتجرى والأقرب محل وطلبوا من الموجودين يتصلوا بالنجدة، وذاك اللي صار. تم استدعاء فرق الإنقاذ، لكن أول ما وصلوا سيتم إعلان وفاة ديانا رسميا. للأسف حوادث كما هذه قتلك تصير بشكل متكرر في هذه المنطقة، والمسعفين مستنسين بالبلاصة، ويعني أنه تصير فيها حوادث اللي تكسر ريده وساقه وأحيانا يخسر حياته. خاصة أول ما وصلت الشرطة وبعد ما عاينوا المنطقة لاحظوا ديانا كانت لابسة صبات عالي شوي، يعني على الأغلب ديانا قدمت شوية. مشيت فك المنحدر، قلت لك تشوف في الهفوف وتشوف في جمال المنظر من غادي، زلقت في الصخور، فقدت توازنها وطاحت. الله يرحمها. بعثت جثة ديانا للطب الشرعي، وانطلق الأمل في سماع الكوبل أصحاب الضحية باش يعرفوا منهم شنو اللي صار بالضبط. لكن قبل ما نعرفوا شنو صار في التحقيق، خليني نعرفكم شوية على ديانا هوبر ويلد. عمرها 20 سنة. ديانا هي شابة معروفة بالناس المحيطة بها أنها بحبوحة، صاحبة جو، وفي نفس الوقت عاقلة وما كانتش تحكي برش. تعيش بعيدة على عائلتها تقريباً 4000 كيلومتر. عائلتها في ولاية كنتاكي وهي في سان دييغو كاليفورنيا. نقلت غادي بحكم خدمة رجلها في البحرية الأمريكية. ديانا كانت في مرحلة انتقالية من حياتها، بما أنه في الفترة هذه كانت بدأت في إجراءات الطلاق الرسمي. من نشر التالي قررت ديانا ورجلها ينفصلوا على بعضهم، ورجعت بالتالي مرة أخرى وحيدة في مدينة ما تعرف فيها حد إلا جيرانها الكوبل فيرجينيا وبيلي جو، اللي وقفوا معاها الحقيقة في أزمتها وكانوا لها السند واحتضنوها وجابوها 4 شهور التالي تعيش معاهم حتى تكمل إجراءات الطلاق وتقف على ساقيها مرة أخرى. هذه بن ديانا. هتوا نرجع بكم لتقرير الطب الشرعي الأولي. تقرير أكد أن سبب وفاتها كان كسر في قاعدة الجمجمة بسبب ضربة قوية في مؤخرة الرأس، الشيء اللي
يتوافق مع سيناريو السقوط من ارتفاع 120 متر تقريبا، يعني لحد اللحظة وفاة ديانا هي حادث عرضي والطب الشرعي يؤكد ذلك. المرحلة هذه تم إعلام بطبيعة عائلة ديانا باللي صار لبنتهم. عائلة كانوا في حالة صدمة من الخبر اللي سمعوه، لكن زادة كانت عندهم برشة أسئلة على اللي صار. كيفاش ديانا قلت لي حبت تعمل طلة على البحر من الهفوف من الجبل وقدمت للهفوف وحدها؟ مستحيل، قالت العائلة. علاش مستحيلة؟ العائلة مش تأكد أنه بنتهم تعاني من لاكروفوبيا، رهاب المرتفعات. مستحيل وحدها تغامر وتطل من بلاصة عالية. على هذا الأساس قررت العائلة، لأنه عندهم شك في فرضية الحادث، تعين محامي باش يعاونهم يلقاو الأجوبة على الأسئلة اللي عندهم والوصول لحقيقة ما حصل لبنتهم. قدم لكم المحامي ستيف كيني دوبا ما اطلع على الملف حس ان فما شيء غير طبيعي. بما أن المسعفين شافوا ساعة أن سقوط ديانا كان مجرد حادث كيف وكما العشرات اللي سبقوها، وقت اللي وصل الأمن وعلموهم اللي وفاة ديانا اللي المرأة معناتها توفيت، ظهروا لهم حادث، وبالتالي الأمنين هما ما صوروش لا مكان السقوط متاع ديانا ولا الجثة، ما صوروش حتى البلاصة. هذاك علاش محامي ديانا طلب تصاور اللي صوروهم الكوبل وديانا من مصورتهم الخاصة قبل الحادثة. التصاور في الأول كانوا طبيعيين جدا، ديانا كانت تظهر لي تضحك فرحانة ناشطة، أما في التصاور اللي بعدها تبدلت برشا حاجات، ملامحها تبدلت، وليت ذابلة، عينيها تقريبا مسكرة، ويديها هابطة وضربتها الفشلة. المحامي ستيف حس لحالة ديانا غريبة، حالة متاع كأنها سكرانة أو متعاطية شيء ما. آخر صورة قبل ما تيح ديانا كانت هي الأكثر إثارة للشكوك. ديانا كانت واقفة قريب من الحافة تخزر للبحر، واقف بجنبها بيلي جو وحاطت يده على كتفها. وضعية اللي كان فيها بيلي كانت غريبة بالنسبة للمحامي، كأنها وضعية شخص باش يدز اللي بجنبه. من بعد فما 4 تصاور فارغين، لا فيهم ديانا، لا فيهم بيلي جو، لا فيهم فيرجينيا، فيهم السماء والجبل. تصاور من البلاصة اللي طاحت منها ديانا بالضبط، واحدة عجنب اليمين، واحدة عجنب اليسار، تصويرة توري الهفوف، وتصويرة تولي الجبل اللي وراها. بالنسبة للمحامي ستيف كينو اللي صور التصاور هذه، كان يحب يتأكد من أنه من الجوانب 4 ما فما حتى شخص كان موجود في مسرح الحادث. بعد ما المحامي ستيف قدم طلب فتح تحقيق في وفاة مسترابة وقدم شكوك حول الوفاة، سينطلق التحقيق في القضية. بالنسبة لستيف، المتهمين الرئيسيين في وفاة ديانا هما بيلي جو ومرتو فيرجينيا، واللي صار ما هوش حادث وإنما جريمة. أبب، وشنو الدافع سمحت؟ بعد بحث بسيط في الملفات المالية اكتشفوا المحققين حاجة مثيرة جدا. بعد وفاة ديانا بنهار واحد فقط، الكوبل فيرجينيا وبيلي قدموا

هذا اللغز. عقد التأمين عملوه الكوبل قبل بنهار فقط من وفاة ديان. الأغرب أن المستفيد من فلوس التأمين هو شد روحك ولد فيرجينيا. شكون؟ ما حكيت لناش عليه هذا، أي ما حكيت لكمش عليه، هو أصلا في الحبس. هو شخصية موجودة فقط في عقد التأمين في هذه القضية. حسب شركة التأمين فيرجينيا قالت لهم اللي ولدها هو خطيب ديانا. ملي كيفاش باش يعطيهم الفلوس؟ ما كانش بيعطيهمش الفلوس. المحققين كانوا متأكدين أنه ديانا ولد فيرجينيا عمرهم ما تقابلوا أصلا لا خطيبة ولا هم يحزنوا. موظف التأمين قال المحققين اللي هو كان عنده شك كبير في الموضوع، خاصة أنه التأمين صار قبل بنهار فقط من الوفاة. لكن على حد علمه قال الشركة مش باش تحقق في الموضوع برشا، على خاطر عادة في المبالغ هذه، المبالغ اللي تعتبر زهيدة، ما يعملوش تحقيق ومتابعة، خاطر التحقيق والمتابعة تتكلف أكثر. معلومة أخرى مهمة، نتائج التحاليل أثبتت وجود كميات كبيرة من دواء مضاد للاكتئاب في دم الضحية. غريبة، منين جاها ديانا هذا الدواء؟ أول حاجة من خلال سجلها الطبي المحققين نجموا يتأكدوا أن ديانا ما كانتش تاخو أي نوع من أنواع الأدوية هذوما اللي ما يتعطاو كان بوصفة طبية أوردونانس من عند الطبيب. كي بحثوا في الموضوع القاولي في المقابل بيلي جو عنده وصفة طبية بهذه الأدوية، وهنا المختصين باش يأكدوا للمحققين أنه الدواء اللي تلقاه في دم ديانا ينجم يفسر حالتها في التصاب. أي صحيح، مش كانت فاشلة كينها قلنا متعاطية حاجة. الخبراء أكدوا أنه الحالة هذه تصير للشخص إذا كان خذا دواء من نوع اللي قلنا عليه هذا، وخاصة ياخذوا لأول مرة. والشكوك بطبيعة الحال توجهت ناحية كوب للجيران متاعها، خاصة بعد ما ثبتوا المحققين في خط سيرهم في هذه الرحلة الجبلية ولقاوهم قبل ما يكملوا دورتهم في الجبل. بيلي جو فيرجينيا وديانا مشاو كلاو حاجة في مطعم قريب، وغادي ربما تحط الدواء لديانا. من ناحية أخرى تصوروا الجثة تبعثوا لطبيب شرعي آخر، بما أنه عائلة الضحية طعنوا في التقرير الطب الشرعي الأول. الطبيب الجديد لاحظ حاجتين مهمين في تصاور الجثة لم يتم ذكرهم في التقرير الأول. ظوافر ديانا كانوا مكسرين، وكانت فما جروح وكدمات على ظهر إيديها. ركز معايا في ظهر إيديها، في كف إيدها ما كان فما أي أثار لخدوش وإلا جروح. الدكتور فسر الوضع اللي كانت فيه يد ديانا كأنها كانت مكبشة في حافة الأفوف، وذاك علاش بصوابعها، وذاك اللي فسر أن ظوافرها تكسروا. لكن فما شكون تعمد أنه يضربها على إيدها بحاجة صلبة، حجرة على الأغلب، باش تنحي إيدها وتطيح من الهفوف، وهذا اللي يفسر الخدوش اللي موجودة على ظهر يدها. بعد الفرضية اللي قدمها الطب الشرعي المحققين أصبحوا شبه متأكدين أنه ديانا ضحية جريمة قتل، وفاتها ما كانتش مجرد حادث. في المرحلة هذه من التحقيق قرروا المحققين يحلوا الكتاب على فيرجينيا ورجلها. خل نفهموا هالزويز الكبار في العمر ذوما شنية أموره. اتضح أنه حياة فيرجينيا ماغانيس فيها عديد الوفيات في ظروف غامضة. خلال السنوات الأخيرة فيرجينيا تحصلت على مبالغ تأمين على الحياة على وفيات وحوادث مشبوهة وعديدة. أين بدأوا نحسبه؟ خالها، بنت عمها، رجلها الأول، بل بنتها، كلهم ماتوا في ظروف غامضة. وتقريبا كل دار عاشت فيها فيرجينيا تحرقت. يا لطيف،
طالع قديش مبلغ التأمين اللي تاخذ فيه فيرجينيا على كل وفاة تصير؟

0: وهي تظهر بالزهر المبلغ التأمين يرجع لها ليه. قديش؟
1: صحيح،
0: 35,000 دولار، نفس مبلغ التأمين على حياة ديانا. شنو لهالدرجة الموضوع الصدفة؟ المحققين كانوا متأكدين أننا مناش بتاتا في إطار الصدفة، وأن فيرجينيا في كل مرة تحط نفس المبلغ لأنه مبلغ بسيط، وهي متأكدة إلى شركة التأمين مش باش تحل تحقيق في وفاة مسترابة يكون المبلغ بسيط. بعد عامين من وفاة ديانا تم إلقاء القبض على فيرجينيا وبيلي جو، وتوجهت لهم تهمة قتل ديانا. في التحقيق معاها المرة هذه فيرجينيا ادعت أنها ما شافتش اللي صار وما كانتش موجودة لحظة سقوط ديانا، لكن رغم ذلك سيتمكن المحققين من إثبات وجودها بطريقة جد ذكية. استعملوا خيال موجود في التصاور اللي تصورت باش قاسوه، وبه هو عرفوا اللي هي كانت موجودة زمن سقوط ديانا في مسرح الجريمة. على كل حال، رغم وصلة الكوبر للإنكار إلا أنه النيابة كان عندها سيناريو للي صار. هذا هو ما حصل حسب إعادة تجسيد الأحداث اللي تبنيت في المحكمة. ديانا التجأت لهالكوبل بعد ما قررت الانفصال من رجلها، ما كانش عندها وين تعيش، ودارهم يعيشوا بعد عليها 4,000 كيلومتر، وكان ماشي في بالها جيرانها وحبابها اللي اقترحوا عليها انهم يعاونوها حتى تتعدى المرحلة الصعيبة هذه من حياتها، ماشي في بالها انهم باش يكونوا معاها. لكن ما كانتش تعرف اللي فيرجينيا وبيلي جو كانوا يشوفوا فيها فريسة، ما تعرف حد في المنطقة، مش باش يسأل عليها حد كان تختفي، يعني هذه ضحية مثالية عدت معاهم أشهر وهما كانوا يخططوا لقتلها. قبل بنهار من تنفيذ الخطة مشاوا لشركة التأمين وعملوا عقد تأمين على الحياة ب35,000 دولار، وحطوا المستفيد الوحيد ولد فيرجينيا على أساس أنه خطيب ديانا. مشاوا مع بعضهم على أساس رحلة، دخلوا المطعم فطروا وغادي حطوا لها الدواء في مشروبها، من بعد قاموا يتمشوا على حافة الجبل. ديانا في الأول كانت فرحانة تاخذ في التصاور للذكرى على أساس، لكن ما كانتش تعرف أن التصاور هذاكم باش يكونوا هما حل لغز وفاتها. في لحظة ما وقفت ديانا وبيلي جو على حافة الجبل. فيرجينيا شد الكاميرا في يدها باش تثبت إذا الوقت مناسب، وخاصة ثبت أنه ما فماش شهود على الجريمة. وفي لحظة بيلي دز ديانا في الهفوف، في الأول تكركبت ولكنها شدت بصوابعها وظوافرها في حافة الجبل وبقات مكبشة وتصيح تطلب المساعدة. هنا قدم بيلي جو بحجرة وبدأ يضرب فيها على إيديها حتى للي سيبت وطاحت في الهفوف. بيلي جو بش يتوفى في الإيقاف عن عمر يناهز 52 سنة، وخلى مرته فيرجينيا وحدها في المحاكمة. محاكمة صارت في مسرح الجريمة في قلب جبل سيل بيتش، وين النيابة قدمت جميع المعطيات اللي عندها مع التفسير على عين المكان. استمرت المحاكمة لثلاثة أيام، وفي اليوم الرابع تحديدا نهار 6 جون في 1992 قررت هيئة المحلفين إدانة فيرجينيا بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، وتحكم عليها بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط.
2: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد، احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة FM. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم أنكم دائما وأبدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.

0: ريتي
1: الصيف وفاه وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبيل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
2: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
3: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
4: اريدو طور عالمك
5: جوهرة
0: بيبليسيتي
6: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV الرياضة عندها طعم آخر أخبار أكثر تحليل أكثر ونقاشات أقوى جوهرة سبور كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد جول الحماس الأهداف والحديث على أهم المباريات راديو سبور معاكم في قلب الحدث أخبار كواليس ومتابعة متواصلة انفو سبور المعلومة صحيحة في الوقت صحيح وبلانت سبور وجوه رياضية آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث 5 برامج وبرشة مواعيد وكل مرة جديد في الرياضة الرياضة على جوهرة FM TV دنيا أخرى
7: دنيا أخرى
8: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jouer FM.
3: برعاية
9: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي نقرا نتكلم في التليفون
3: مع اريدو في الغونتخي قول الو واربح كادو خذ لوفر نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر
4: اريدو طور عالمك
8: جوهرة سبور
10: ماضي ساعتين على جوهرة فام أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور البداية بالبلاغ اللي نزلوا فريق نجم الرياضي الساحلي منذ قليل وهذا طبعا فحواه تعلم الهيئة التسييرية للإتوال أنها تتابع بكل أسف ما تم تداوله مؤخرا على من أخبار وإشاعات مغرضة تشكك في شفافية العمل وتمس من سمعة مركز تكوين النجم الرياضي الساحلي أولا تحب تنير الهيئة التسييرية الأحباء بالحقائق التالية تأكد الهيئة التسييرية أنه مركز تكوين النجم الرياضي الساحلي هو جزء أصيل لا يتجزأ من الإتوال وأي تطاول أو مس يمس من سمعة النادي ثانيا تستطلب الهيئة التسييرية هذه الحملات والشائعات اللي قاعدة تتكرر مع كل بداية موسم خاصة عند الإعلان على القائمات الرسمية للاعبين الشبان ثالثا تستغرب وتستنكر الهيئة التسييرية للإتوال يعني استنكار شديد استهداف اللاعب السابق وابن النادي الحديث على أسطورة من أساطير النجم الساحلي ياسين الشيخاوي قائد سابق وساهم في عدة تتويجات للإتوال وأيضا متطوع في مركز تكوين النجم الرياضي الساحلي ورابعا ذكرت الإتوال بالأسماء الكبيرة اللي خرجها مركز تكوين الإتوال خاصة هذا الموسم كما شفنا يعني أيوب الفجاري أنس العثماني ريان قارة ياسين رجب وبقية الأسماء اللي موجودة مع فريق الأكبر نحكيو على تعيينات الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي باش تلعب على ثلاثة دفعات السبت 12 سبتمبر في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى مستقبل المرسى يستضيف النجم الرياضي الساحلي في ملعب علي الحوار بحمام سوسة الأمل الرياضي بحمام سوسة يواجه الملعب التونسي وفي ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير الاتحاد المنستيري يواجه اتحاد بن قردان على حد 13 سبتمبر في استاد الشيد لزويتن شبيبة العمران يستضيف نجم المتلوي في ملعب حملانف نادي حملان في قمة كلاسيكية يواجه الترجي الرياضي التونسي وفي استاد بوجمعة الكميتي بباجة الأولمبيا البيجي يواجه المتصدر الآني التقدم الرياضي بسقية الدير الأحد 20 سبتمبر النادي الإفريقي يواجه الترجي الجرجيسي والسي اس اس يواجه النادي البنزرتي حنا بعل المجبري لعب المنتخب الوطني التونسي اللي كانت ألق طبعا في كأس إفريقيا الماضية خضع لتدخل جراحي بعد إصابة مع فريق بيرلي في الشامبيونشيب تدخل جراحي والإصابة باش خليه يعني يبتعد على الميادين لمدة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر وهكا باش يغيب على الأربع مقابلات القادمة للمنتخب زوز مقابلات طبعا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 وزوز مقابلات ودية للإيكيب ناسيونال في أخبار الميركات والظهير الأيسر والقائد السابق للنجم الرياضي الساحلي غفران النوالي 27 سنة ظهير أيسر وأيضا مدافع محوري يمضي للمغرب التتواني في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده في جوان الماضي مع فريق النجم الرياضي الساحلي ليصبح ثاني لاعب تونسي في البطولة المغربية بعد صلاح الدين الخدامسي. في الترجي التونسي الفريق في مفاوضات مع المهاجم الإيفواري اللاعب الشاب ناموري كايتا 19 سنة مرشح بقوة للانضمام لفريق بابسويقة يلعب في فريق أسيك أبيدجان الإيفواري سريع سجل 3 أهداف في الموسم الماضي و6 أهداف في الموسم قبل الماضي لعب مع المنتخب الإيفواري لأقل من 20 سنة في بطولة مرشحة طبعا لكأس إفريقيا وكان سجل 5 أهداف قد يكون الصفقة القادمة لفريق الترجي. المسابقات الإفريقية مواعيد الأندية ومواعيد مواجهات الإياب بالنسبة للأندية التونسية نادي الإفريقي من المنتظر أنه يسافر اليوم إلى باماكو باش يلعب مواجهات الإياب أمام نادي جوليبا المالي بعد ما كان فاز الإفريقي في مباراة الذهاب مقابل صفر هذا في مسابقة دوري الأبطال. بالنسبة للكونفدريشن كاب أيضا فريق الترجي الجرجيسي يسافر اليوم باش يواجه يوم السبت انطلاقا من الساعة 6 مساء نادي ديمبرازا السنغالي فريق كارا كان تفوق في مواجهة الذهاب 3 أهداف مقابل هدف والسي اس اس يلعب في الطيب المهيري يوم الأحد انطلاقا من الساعة 6 أيضا أمام شوتينغ ستارز النيجيري نذكر السي اس اس متأخر في النتيجة في مباراة الذهاب هدف مقابل صفر. نحكيه طبعا على الكرة الذهبية 30 لاعب مرشح للفوز والظفر بالكرة الذهبية أبرز الملاحظات عودة ليونيل ميسي لاعب الانتر ميامي بعد تألقه في كأس العالم تواصل غياب كريستيانو رونالدو غياب محمد صلاح 10 ملاعبية من باريس سان جيرمان مرشحين للفوز بالكرة الذهبية طبعا في رقم قياسي للبي اس جي وستة لاعبين من المنتخب الإسباني. أبرز المواعيد اليوم في مسابقة دوري أبطال أوروبا البارح 6 مقابلات 21 هدف الأهداف حاضرة بقوة برشلونة 6 غير ربع يلعب مع نادي فاينورد الهولندي البرسا متصدر البطولة الإسبانية أمام فاينورد صاحب المركز الثالث فريق الفيكينج بطل البطولة النرويجية يلعب مع نادي شتوتغارت الألماني أيضا 6 غير ربع 8 القمة بليفربول أتلتيكو مدريد 7 مواجهات سابقة 3 انتصارات للريدز 2 انتصارات ل أتلتيكو مدريد زوز مواجهات وفاو بالتعادل نابولي الإيطالي يلعب مع نادي أرسنال باريس سان جيرمان يبحث على أولى الانتصارات هذا الموسم بعد 3 تعثرات في البطولة الفرنسية يواجه فريق سلوفان سبورتينغ لشبونة يلعب مع غالاتا سراي التركية. هذا كل معنا طبعا في جوهرة سبور كان معكم رامي نصر في التقديم في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
0: كل نهار جمعة سفر وانتي في بلاستيك سفر وانتي في بلاستيك تسمع وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 6 للأربعة متاع العشية على جوهر FM على جوهر FM
7: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
11: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
12: مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دنيتكم
13: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا تونسي قريبة مني جوهرة

0: الاثنين للاربعاء في الويكاند من ما بيستعطين للاربعاء باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة, موج مع الموجة.
1: ساعتين وتسعة دقائق في استوديو جوهرة اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. رانديفو جديد من باراسول من توا حتى للاربعاء. سويعتين من زمان نفرشكوا القيلوله, نبردوا الجو هكا معكم انتم وين ما تسمعونا. تحيات ليكيب الكل, غادي خليل في الاعداد والتقديم في الاخراج, سمية صغير اهلا وسهلا سمية, ياسمين الجديدة في الاخراج الرقمي في الديجيتال, ياسمونة سلامة تحياتني ليك زادا. سينو باش نبداو توت سويت مع جديد وائل جسار لحظة.

0: météo des plages.
1: 22 دقيقة في استوديو جوهر اف ام، نجدد لكم التحية ديما في باراسول. مازلنا معكم الميتيو دي بلاج والتوقعات الجوية بالنسبة للمعهد الجوي، المعهد الوطني للرصد الجوي، آخر تحينات المعهد الوطني للرصد الجوي. مبدئيا نعطيكم درجة الحرارة على السواحل التونسية، ونبدأ على السواحل الوسط الشرقي. هرقلة 39 درجة، شط مريم كيف كيف، القنطاوي أبو جعفر كيف كيف، بالنسبة لسقانس 38 درجة، مهدية والشابة 36 درجة، إرجيش 35 درجة. صيفين في سواحل الشمال الغربي، نقولكم اللي في تبرقة 37 درجة، رسنجلة سيدي سالم والرمال سخونة شوية زادة 38 درجة، بالنسبة لسيدي علي المكي 35 درجة، شواطئ خليج تونس رواد 33 درجة، قمرت المرسى سيدي بوسعيد قرطاج 38 درجة، كيف كيف بالنسبة لبرج السدرية وسليمان. بالنسبة للخليج الحمامات تسخن شوية زادة، تقاوى في الهوارية 36 درجة، حمام الغزاز وقليبيا وقربة 34 درجة، الحمامات 36 درجة، خليج جابس الشفار وجابس 38 درجة، جربة وجرجيس 36 درجة. صح عليكم الكل، وانتي وانت حابة تعوم خلينا في كومنتير على بيبليكاسيون لايف على الباج اوفيسيال جوهر اف ام الخاصة بالميتيو دي بلاج. ونرجو مع الموزيكا، غنوا معنا يسرى محنوش، استنوها شوية اخرى سينو تو ليت مع ساليفان نانو.

0: الاسعار مع غازي خليل.
1: نرجع معكم في باراسول ونرجع نذكركم بالبلاغ اللي هبطت وزارة التجهيز والإسكان وتعلم فيه مستعملي الطريق الوطنية رقم A3 بغلق الطريق هذه على مستوى جسر المروج في اتجاه تونس اليوم زادة بعد ما كانت أغلقت الطريق هذا البارح بداية من 10 بتاع الليل حتى للأربعة بتاع الصباح، هذا في إطار أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة قصة عدد 3 اللي جايين من مفترق اليهودية والقاصدين مستشفى الحروق البالغة والعاصمة للنهراج يمين نجم كسر على اليمين على مستوى مفترق المروج 1 ولا المروج 2 في اتجاه مفترق ميامي ومن بعد محاول بير القصعة فالسريعة الجنوبية. الوزارة دعت مستعملي الطريق المذكورة لالتزام الحذر واحترام الإشارات المرورية المركزة في الغرض هذا وطريق سلامة للجميع. مي انا موري مع شكرا تو سويت.

هذه حما وصلتنا للساعتين وتسعة وأربعين دقيقة ديما في باراسول. نرحبوا بكم مرة أخرى. ذكركم اللي في ساعتنا الثانية باش نحكيوا على مهرجان الشركة وبالمنستير ينطلق غرة أكتوبر. ساعتنا الثانية مخصصة للبونيمور باش نحكيوا بمناسبة العودة المدرسية زادة والجامعية على التحفيز الذاتي. كيفاش نجم تحمس روحك، كيفاش نجم تشجع روحك باش تعمل نتائج طيبة، باش نجم تعمل سنة دراسية متميزة زادة. هذا اللي استناكم في ساعتنا ثانية. ما تنساوش الميني ميكس زادا وجو الموسيقى بالنسبة لزاني 80-90 ولا 2000 نوستالجي كبيرة في كل ميني ميكس. ميني ميكس الصيفي هذه أسماء المنور تسمعها معنا في درتي ليا طيارة.

0: هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا المشهد الإخباري. تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بنزول أمطار مؤقتة رعدية بالشمال بعد ظهر الغد، الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة تدعو إلى الابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول وتجنب الاقتراب من الأماكن التي قد تشهد تدفقات مائية قوية خاصة بالقرب من الأودية والمنشآت المائية، وتجنب المجازفة بعبور الأودية والانتقال إلى أماكن مرتفعة وأكثر أمانا خاصة لمن يقطنون في مناطق منخفضة أو في وحدات سكنية متنقلة مثل الخيام. كما دعت أيضا إلى التأكد من جاهزية قنوات التصريف حول المنازل والمحلات التجارية لمنع تجمع المياه أو تسربها إلى الداخل وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح القوية مثل الألواح الإعلانية واللافتات لتجنب وقوع إصابات وعدم الاقتراب من الأعمدة الكهربائية أثناء وبعد نزول الأمطار، إضافة إلى الامتناع عن ركن السيارات تحت الأشجار ومتابعة التطورات الجوية والبقاء على اطلاع على الحالة الجوية من خلال وسائل الإعلام واتباع توصيات الجهات المختصة. انطلاق أشغال تهيئة 5 مخازن بالمخزن المركزي للأدوية واللقاحات التابع لوزارة الصحة. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء قال المدير العام للصحة وليد نعيجة إن كلفة المشروع تبلغ حوالي 6 ملايين دينار، وإن أشغاله ستتواصل على مدى 2 عامين، وهو يهدف إلى تجديد المخازن التي تحتوي على الأدوية واللقاحات والمعدات والتجهيزات. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تعلن عن وضع شقق سكنية للبيع ضمن مشروع إقامة خلدون 1 الكائنة بمنطقة سيدي حسين السجومي بولاية تونس والمندرجة ضمن خطة تمويل النهوض بالسكن لفائدة الأجراء الفوبرولوس. دولياً، إيران تواصل تصعيدها في المنطقة وسط تهديدات بفرض عقوبات على سفن عابرة للمسار الجنوبي لمضيق هرمز وتلويح بتحديد منطقة محظورة تمتد نحو بحر العرب. وختاماً، مجلس الوزراء القطري يدين بشدة استهداف إيران ناقلة سعودية أثناء عبور مضيق هرمز وما نتج عنه من وفيات وفق ما جاء في وكالة الأنباء القطرية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: عشان طيب.
1: ما 13 دقيقة في استوديو جوهر اف ام، نجدد لكم التحية الناس اللي معنا لقيت هذايا وقيتكم انتوما مع النصائح الصيفية. كما قلنا البونيمور الايام هذه مخصصه للعوده المدرسيه والجامعيه، اخترنا موضوع مهم، التحفيز الذاتي للنجاح. شكون يجاوبنا؟ المختصة رقم واحد سبيسياليست نمبر 1 الدكتوره هدى صغير، مختصه في الصحه النفسيه، بسيكولوج بسيكوثيرابوت وبسيكاناليست، ماتر براتيسيان اون هيبنوثيرابي زاد. اهلا وسهلا دكتوره، مرحبا.
2: مرحبا يا غادي ومرحبا بمستمعين جوهر اف ام الكل.
1: شنحويلك؟ سافا
2: سافا تخي بيان، وانت شنحويلك؟
1: الحمد لله. المهم توا احنا على ابواب العودة المدرسية والعودة الجامعية، وكيفاش نجمو نحسنو من النتائج ونحفزو رواحنا باش نعملو دي ريزولتا مزيانين ونعملو عام مزيان ويكون فيه نجاح في الاخر.
2: الوغ ديما العبد يستنى باش يكون متشجع باش يسعى، وماشي في باله يلزم نبدا نتشجع باش نولي نسعى ونعمل اللي عليه. لكن كان تستنى اللي باش تكون متشجع باش تسعى، مخك باش يقول لك لا، بالعكس يلزم تسعى وبعد باش تجي الشجاعة. الموتيفاسيون راهو ماهوش شي حاجة اللي هي تهبط هكاكا وحدها عليك. مخك عنده مراحل، ساعات تبدا فرحان، ساعات تبدا تعب، ساعات ما عينكش، ساعات تشك، وهذا الكل معناتها تنجم تكون متشجع نهار تسنين ونهار تلبع ما عينكش. والمشكلة ماهيش في لي فاز اللي تعدى بهم مخك، المشكلة اللي أنت تمشي وتبدا ماشي في بالك وتبدا الإيمان اللي يلزم وقت اللي نبدأ نتشجع تنبدأ، والعبد بعد يبدأ يستنى في الوقت المناسب نهار تسنين الجمعة الجاية، في رأس الشهر وقت اللي نبدأ عندي أكثر طاقة، وقت اللي نحس روحي خير.
1: الوقت المناسب هذا تمشي له وإلا تخليه هو يجي؟ ما ناخد نفهمه بشوي بشوي.
2: الوقت المناسب هو اليوم.
1: أي.
2: نحن نلعبوا بمخنا، نمشي ونمنيه في رواحنا طوم بعد وكل شيء، ومن بعد العبد يقعد يستنى. ألوغ المرحلة الأولى بتاع الشجاعة نفسك اللي أنت تقبل اللي ما تستحقش باش تبدأ عينتك باش تعمل الحاجة باش تعملها. الحاجة اللي تحددنا هي البخل ولا الشارج مونتال. مثلا عبد اللي هو يحب يعمل سبور ما يمشيش في بالو باش نمشي ونبدا باربع دراج سبور، لا يبدا يحكي الروح ويزم نطيح في الميزان، يزم بدل مكلتي، يزم نعمل سبور ثلاثة مرات في الجمعة. والوقت وكان ما نجمش وكان ما وصلتش وكان كيما المرة اللي فاتت بديت وما كملتش، ولهنا مخ المخ بتاعنا شي يعمل ما يشوفش المرحلة الأولى اللي هي باش نبدا نمشي نعمل مارش بتاع أربع دراج، يشوف الجبل وبطبيعة الحال وقت يشوف الجبل ما عينوش معناتها.
1: مش هنا نجم نقولوا يصير غالونتيسمون للبروسيسوس تاع
2: الموتيفاسيون
1: والشارج مونتال كيما قلت انت
2: بالضبط. دونك هو ما تبداش وقت اللي باش تشجع نفسك ما تبداش بالهدف، ابدا بالخطوة الأولى اللي هي باش تنجم تعملها اليوم
1: باش توصل للهدف.
2: باش توصل للهدف يلزم الهدف بتاعك تقسمه على مراحل، والوقت هذاك مخك باش يقبل باش يسعى وباش يبدا. المخ بتاعنا حاجته باش يشوف اللي نجمو
1: نعملوها الاكسيون هذيك. وحنا نحكيو على سكولاريتي ونحكيو على عام دراسي، عام مدرسي، عام جامعي، كيفاش نجمو نحدو الخطوة الأولى؟ احنا الكل نحبو ننجحو مثلا،
2: نحبو ننجحو،
1: الخطوة الأولى شنو؟ أنك تمشي تقرأ، الخطوة الأولى أنك تراجع، الخطوة الأولى أنك تنظم لومبلوا بتاعك، كيفاش نجمك هنا تحدد الخطوة الأولى؟
2: الكلام بالكل والطلبة الكل اللي نعرفها يلعبوا اللعبة بتاع ما عادش عندي وقت، يخلطوا في نهارين ولا ثلاثة ولا جمعة قبل الاكزامان ويبدو حاسين بالضغط ويبدو متقلقين وفدين وما عادش عندي وقت. أي تلميذ وقت يبدأ العام يعرف أتبخي الوقت وقتاش باش يعدي الامتحانات بتاعه. دونك ما تخليش روحك معناتها تولي جبل بتاع ريفيزيون ولا بتاع مراحل. كل يوم كي تروح تراجع الكوغ بتاعك، تعمل لي فيش بتاعك، نهار يبو ميو تعدي ساعة كل يوم ولا نص ساعة ولا أربع دراج بلوتو كم بعد تقعد معتها تزيد الحكاية وتحسها اللي هي ما تنجمش توصل لها. يلزم تسهل روحك شنو التبديلة هذه باش تجيب لي وباش توظف لي. أسهل روحك علاش أنا يلزم نقرأ كل يوم، يلزم نعمل الحاجة هذه نهار بعد نهار، والوقت هذيك باش تفهم معناتها الموتيفاسيون بتاعك صحيحة. ما تستنيش من مخك اللي هو معناتها باش يسهل لك الحاجة كان أنت تفقلها على روحك. فما القانون بتاع بتاع الدرج، أي حاجة اللي تحب تعملها أبدأ عملها درج، على خاطر أصعب حاجة اللي أنت تبدأ ما عينكش باش تراجع الكوخ بتاعك بتاع اليوم، قول روحك باش نعمله درج برك درج 5 مينوت. مخك يبعث تبعث الرسالة لمخك اللي أنت مستعد تبدأ. وحتى كان ما قريتش أكثر ميساج درج برك بعد أي، وبعد معناتها سيرتو ما تبديش توعد روحك بحاجة وما تشدش الوعد بتاعك مع نفسك.
1: ما تكفلش على روحك زادة،
2: هي الثقة في النفس تبدأ وقت لي نوعد روحي بحاجة ونشد الوعد بتاعي مع روحي. وساعات معناتها العبد معناتها ما يشدش الوعد بتاعه نهار يبدأ يقزم في نفسه ويقزم في روحه وما نجمش، ما يسالش تحط أرجع أجلت أعملوا اليوم سلمت جمعة وعد روحك كي باش تبدأ اليوم. شجاعة نفسك ما هيش تولي كل غبو ولا كل أورديناتور، اللي أنت تولي عبد اللي تعرف كيفاش ترجع، تعرف كيفاش باش تزيد معناتها تقدم كل نهار. عندك الفرصة باش توري روحك اللي أنت كابابلي. دونك الليلة الناس الكل اللي تستحق تشجع نفسها تاخذ ورقة وستيلو وتكتب شنو الحاجة اللي نحب نبدلها، علاش الحاجة هذه مهمة ليا، شنو العبد اللي أنا نحب نولي، شنو الفيرسيون تاع روحي اللي أنا نحب نوصل لها، وشنو الخطوة الأولى اللي أنا نجم نعملها غدوة.
1: اكزرسيس هذا،
2: أي اكزرسيس بالطبيعة. وغدوة ما تلوش الشيء اللي تقلب حياتك من أول
1: للآخر. ولينا في الاكزرسيس دكتورة هدى
2: بالضبط.
1: بدينا العام بالإكزرسيس
2: بالضبط. هي راهو شوف كان ما نعملش وما نسعاش راهو حتى شيء ما باش يتبدل. شد الوعد بتاعك مع روحك، شنو نحب نبدل، شنو هي الحاجه المهمه ليا، شنو الفيرسيون تاع روحي اللي نحب نوصلها، وشنو الخطوه نحب نعملها غدوه. شد الوعد بتاعك مع روحك والثقه في نفسك تتبنى وقت اللي انت توعد روحك بحاجه وتوفر روحك الحاجه هذيك. وراهو ما فماش عبد اذكى منك وما فماش عبد اللي هو سهله ليه اكثر من اللي تنجم تكون تستغل روحك. اعمل اللي عليك نهار من بعد نهار وما يسالش كان نهار ما عملتش مش مشكل. مفيد تكون باهي وطيب مع نفسك، وكل نهار العبد معناتها يزيد يكتشف حاجات في روحه ويزيد يكتشف دي خصوص. والمفيد العبد ما يسيبش معناتها تشد صحيح مع روحك.
1: انا مش نكتب في الورقه نحب ننجح والخطوه الاولى نحب نعمل الاكزرسيس اللي عند دكتوره هدى الكل صحاح
2: بالضبط ابدا هكاك وشد الوعد بتاعك درج
1: هكا هو دريج من زمان باهي احنا عندنا في البوليمر اكثر من درج وان شاء الله في المواعيد الجايه
2: فوالا
1: المفيد يعطيك الصحه
2: المفيد العبد يبدا
1: صافي بليزير هكا باش نكملوا معاك السيري بتاع البوليمر بالنسبه للشباب
2: وي سايتام
1: سيتي محلي الصيف معك محلي البونيمور معك زاده تحيه كبيره ليك وتحيه
2: ومحليكم
1: مجهود كبير اللي عملته معك يعيش ميرسي نتلاقاو في لي رونديفو جايين. احمد سعد ما حيرني توت سويت في باراسول خليكم معنا نرجع شويه اخرى.

0: هذا الشامي بيبي ياسر حلو الاغنيه. توصلنا ل 39 دقيقه، مازلنا معكم في باراسول لقيت هذايا مع الميكس الصيفي. 1 2 3
1: سامر ميكس ميكسي بور فو.
0: اي سامر ميكس اليوم في جول كوميرسيال مزيان برشا مع دي جي سامي، دي جي ريزيدون جون اف ام. ليتس جو دي جي.

ميني ميكس ديجي سامي. ميرسي ديجي سامي، يعطيك الصحة. مع 53 دقيقة ونكملوا رونديفو باراسول اليوم. مش خليكم مع أنا عاشق يا مولاتي سمير العقربي، نهديوها السوما. السوما يا ذا كوين، هكا تقول اللي هي تحب تهداها للناس اللي يحبوها الكل. سمية من أكودا، تحياتنا ليك، تحياتنا للمستمعين الكل في أكودا وفي كل بلاصة في تونس. ما بقانا كان نقول لكم نتلاقاو في لي رونديفو الجايين. تحيات ليكيب الكل، غازي خليل في الإعداد والتقديم، حسام القايد في الاخراج، ياسمين الجديدي في الديجيتال. ميرسي ياسمين، ميرسي حسام، ميرسي ليكيب الكل. نتلقاو في الموعد تاع نهار السبت باراسول اخرى من ساعتين للاربعة. بعد شويه موجز اخبار الاربعة، ما تنساوش زادا والبرامج تتواصل على الدنيا وما فيها. بقيت متابعه طيبه لبقيت برامجنا، وفي الامان. باي باي.

ونهدي لك مليون هدية وتجمر الصعبينها مساتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية

وما كن من حسب خطواتي واللي يعرضني نحكي له اللي يعرضني باش نحكي له راني عاشق.

ونهدي لك مليون هدية وتجمر الصعب همساتي ونكتب لك

شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6-9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9-10، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من 10 ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع، وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو لكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4-6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3-4-5-6 من 6-7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي. دوم تيك مع وليد بزباس. خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود. ومع منارات تونسية نكتشفوا حكاية تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7 سينما سينما مع خالد التوني. آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين. والويكند جوهرة عندها طعم آخر. ماتينا الويكند مع سنة مهني، أحلام غيلان مع لالا البيا، وفيها حكاية المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح. واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي فيا مرحبا. والفنانين عندهم زاد موعدهم.

التفاصيل الكل متاع أهم المقابلات. ونهار الأحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنا مع سفيان الخشين. نرجع للزمن الجميل، للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش.

0: شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام، جوهرة أفام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفام. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن عن فتح باب اعتماد ممثل الأطراف المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة من عضو مجلس محلي بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة معتمدية مغزى من ولاية توزر. وذكرت الهيئة في بلاغ لها اليوم أنه يمكن لجميع المشاركين في حملة التصويت على سحب الوكالة الذين تم قبول تصاريح مشاركتهم من قبل الهيئة إيداع مطالب الاعتماد الخاصة بممثليهم لدى الإدارة الجهوية للانتخابات بتوزر وفقاً للتوقيت الإدارية على أن تنتهي الأجال يوم 20 من سبتمبر الحالية. دولياً، الحرس الثوري الإيراني يرى أن الحرب مع الولايات المتحدة قد تنتهي إذا توقفت واشنطن عن تهديد إيران وتجاوبت مع الشروط التي حددتها بما فيها ما يتعلق ببرنامجها النووي. تصاعد التوتر البحري بين واشنطن وطهران في مضيق هرمز بعد أعلان الحرس الثوري فرض منطقة محظورة تمتد إلى أجزاء من بحر عمان وبحر العرب. بعثة إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إنها لم تخضع أي دولة أخرى لأنشطة تحقيق طويلة الأمد مثل إيران، مؤكدة أن أمريكا ودول أوروبية وظفت مجلس المحافظين لاعتماد قرار مجحف ضد إيران. وختاما، وزارة الخارجية الإيرانية تدين بشدة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان مجددة تأكيد وقوفها إلى جانب لبنان في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيها. وقالت الوزارة إن الهجمات الإسرائيلية واحتلال بعض المناطق اللبنانية يجريان في ظل دعم أمريكي، معتبرة أن واشنطن شريكة رئيسية في هذه الجرائم وداعية إلى مساءلتها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، ساعتين أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك، مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش، وبرشا طاقة باهية، باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.
3: جوهرة FM، جوهرة FM، جوهرة FM.

0: Baila.
1: Baila.
2: الأربع ستة دقائق مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد من بايلا. ترافقكم حتى السبعة نتاع العشية، نكونوا حاضرين فيها كيب كاملة كالعادة. حسام جيد في الإخراج، مرحبا ياسمين في الديجيتال، جمال بوقديدة في الستاندار، أمين الميلادي من قدام ميكرو الدنيا وما فيها. طبعا نرافقكم بالأخبار بالجديد بالمتابعات في شوية، ترافقكم للسبعة نتاع العشية اليوم الأربعة 9 سبتمبر. طريق سلامة للجميع، على المستعان الناس اللي مازالت ديجا في الخدمة والناس اللي في الدار زادا، إن شاء الله تكونوا مستمتعين معنا وإحنا نرافقكم زاد بالموسيقى بين الشرقي الغربي والتونسي. وتتسويت الانطلاقة تكون مع عبد الباسط حمودة.

شكرا مع أسالة، ومعها نوصل لل 14 دقيقة. مرحبا من جديد، ومرحبا بكل اللي تحقوا بنا الوقيت هذا في بايلة. حديثنا مش داوه بالمهرجان الوطني للموسيقى الهوات بمنزل تميم، مهرجان اللي باش يكون الموعد معاه من 28 ل 31 أكتوبر 2026، وفي بلاغ لوزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل زادة أنه الدورة 28 من المهرجان الوطني لموسيقى الهوات بمنزل تميم باش تنظم بدار الثقافة يوسف التميمي، وباش تضمن مسابقات كما مسابقة الأداء الفردي أغاني تونسية، مسابقة العزف الفردي، ومسابقة الإنتاج الخاص. علاش نحكيو على المهرجان هذا؟ خاطر الترشحات بدات باش تستقبلها دونك وزارة الثقافة، وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية زادة دونك باش تكونوا مشاركين في التظاهرة هذه في واحدة من المسابقات فيها جوائز معتبرة، ونرجعوا لها بأكثر تفاصيل. سينو بالنسبة للمشاركة فإنه مطالب الترشح ترسل عبر المنصة الرقمية المخصصة للمهرجان، منصة ترشح المهرجان الوطني للموسيقى الهوات. الملف شنو فيه؟ في مطلب ترشح يحدد المسابقة المراد المشاركة فيها، صورة شمسية وتسجيل فيديو ما يفوتش مدته 5 دقائق. بالنسبة إلى مسابقة الإنتاج الخاص، الترقيم الموسيقي وكلمات العمل المقترح، وآخر أجل لقبول الترشحات هو نهار 25 سبتمبر 2026. دونك تنجموا تشاركوا في واحدة من المسابقات هذم، ونعطيكم الجوائز، خاطر جوائز باهية مش خايبة. مسابقة الأداء الفردي أغاني تونسية، جائزة الأولى 3000 دينار، جائزة الثانية 2000 دينار، جائزة الثالثة 1000 دينار. مسابقة العزف الفردي، الجائزة الأولى كيف كيف 3000 دينار، جائزة الثانية 2000 دينار، والجائزة الثالثة 1000 دينار. بالنسبة لمسابقة الإنتاج الخاص، جائزة واحدة قيمتها 5000 دينار. نذكر أنه آخر أجل باش تبعثوا الترشحات متاعكم يوم 25 سبتمبر 2026، ومطالب الترشح ترسل عبر المنصة الرقمية المخصصة للمهرجان، منصة الترشح للمهرجان الوطني لموسيقى الهوات في دورة جديدة اللي هي دورة 28، تنطلق يوم 28 أكتوبر حتى 31 أكتوبر في دار الثقافة يوسف التميمي بمنزل التميم. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، وإن شاء الله طبعا نشوفوا أعمال جديدة وأعمال تليق بالموسيقى التونسية بدون شك. وسمعكم بالموسيقى اللي باش تكون طبعا تونسية إن شاء الله بعد شوية. ما تو سويت، خليكم مع هيثم سعيد.

واصل معكم كالعادة في بايلة الأربعة واربعة وثلاثين دقيقة. حديثنا مازال مواصل وخاص بالتظاهرات الثقافية بعد ما كنا حكينا بكري على الموسيقى. باش نواصل نحكيو على أيام قرطاج الموسيقية جي ام سي اللي إن شاء الله باش تكون من 3-10 أكتوبر القادم من تونس من مختلف المسارح الموسيقية العالمية. دورة ذي باش يكون فيها 26 عرض مختارين بمشاركة فنانين من 14 بلاد. يظهر لي مهم جدا بحكم أنه هذا ما ينجم كان يعكس التنوع وتجارب الموسيقية العالمية. بطبيعة الحال لجنة المهرجان والأيام تلقات أكثر من 378 ملف ترشح, وهذا يظل يثبت أهمية التظاهرة أيام قرطاج الموسيقية في الدورة 11. ونعطيكم بعض الأسماء وبعض العروض المختارة. عرض أناتريا سولا 360 من البرازيل وإسبانيا, الكالسات هكا اسم البويز باند هذا من ينظف الغربية من فلسطين, ألتفا إنيت من تونس, زادا كيف كيف عرض حر الإنسان بين تونس وهولندا بروا, قلت راه سيستم ساوند سيستم يرجعوا لنا في عرض وحيد القرن من تونس, جروف أليرت زادا كيف كيف عرض تونسي, عرض يجينا من تونس مرة أخرى اللي هو جذب ويليا ريبيرث في الفولتو, وأنسترال كول كيف كيف عصام الدين عبسي في عرض قمح المدينة عرض من تونس, من بلجيكا ومن فرنسا جيما مونو كونتي زادا يجيونا من تونس وإيطاليا, ماركو سنتاسو في أوم ويلت من تونس نلقاو ميدنايت بين جينوسوت, نواصلوا مع الأسماء التونسية ناجية عبيدي نلقاو زادا ملكة عويج من تونس, العودة إلى الأصول ملكة عويج اللي هي بنت الفنانة التونسية المتميزة أمينة فخت, نلقاو زادا عرض من فرنسا لفاجبو رافائيل عرض اسمه نينو, نوري في فايبس عرض تونسي فرنسي, نلقاو زادا عرض من إيطاليا باسبارتو ديو بين نيكوليتا فافاري وكريستوفر سالفيتو, نلقى عرض من تونس اسمه سحراج أبيكس أفريكا, سحتسار من السنغال, سولاك باليك من فرنسا, فوا دو فام دو موند ديلاو من تونس وفرنسا, طارق زروق في طروق عرض تونسي ألماني, ليلى شاكر من المغرب ذا ليلى عرض ذا ليلى, وجد رياحي تريو عرض بين تونس وبلجيكا, عرض سراب سان غوز ميت وردة بين سوريا وفرنسا, يسرى الهواري في عرض تردد من مصر, وعرض آخر والأخير من عند آما بين فرنسا وتشاد أيام قرطاج الموسيقية. نذكر من 3-10 أكتوبر إن شاء الله تكون دورة متميزة وناجحة ما شاء الله من 14 دولة كاملة. دونك لجان التحكيم كانت تلقات ولجنة الأيام تلقات أكثر من 370 ملف ترشح. دونك كما شفنا تم الاختيار إن شاء الله يكونوا على الأهم والأبرز وأكثر المشاريع اللي إن شاء الله تقدم الإضافة للموسيقى بصفة عامة, وإن شاء الله يكون التألق تونسي في النسخة متاع الدورة 11. نواصل معكم بالموسيقى في بايلة بعد شوية مع بي تي اس في باتر, أما تتسويت خليكم مع بها السلطان بعد الوعكة الصحية وحدث المرور اللي صار له, يقول راني لابس وإن شاء الله باش نكون حاضر بين جمهوري في تونس خاطر ليمات اللاجئين باش يكون حاضر في حفلة خاصة في تونس بطبيعة الحال الفنان بها السلطان. خليكم مع تتسويت في بايلة.

0: دي.
1: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرت 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
0: جوهرة FM. Publicité.

هوب جامد. كنا مع جنات على دنيا وفيها جوهر اف ام الاربعة وخمسة وخمسين دقيقة. دريج على الاخبار في موجز الخمسة, احنا مواصل معكم ان شاء الله حتى للسبعة. تشات جي بي تي قالوا اصوله تونسية, شي الحكاية هذا شخص مصري في لقاء تلفزيوني دونك حكى على التفاصيل. بو هي طبعا ماهوش تونسي, انتم تعرفوا الناس كله دونك مش نفهموا احنا بعد شوية شنية الحكاية اللي حكاها واستند على شنو بالضبط. تنسموا مع بعضنا في المقطع والمشهد اللي تبث بطبيعة الحال وتم تداوله بطريقة كبيرة. التفاصيل نرجع لها إن شاء الله في ساعتنا الثانية من بايلة, وإحنا نواصل معكم بالموسيقى قبل ما خليكم مع الأخبار. توت سويت ذا ستينج وشاجي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: Business News. أهلا بكم لهذا الموجز الاقتصادي. وكالة تصنيف الائتمان فيتش رايتنج تؤكد تثبيت تصنيف تونس طويل الأجل عند مستوى ب سلبي مع آفاق مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن تصنيف تونس يعكس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومؤشرات التنمية البشرية مقارنة بالدول النظيرة، إلى جانب تنوع الاقتصاد وتوفر يد عاملة متعلمة وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية. وفي المقابل أشارت فيتش إلى أن التصنيف يظل مقيدا بارتفاع الدين العمومي والعجز المالي، فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الدعم والحاجيات التمويلية المرتفعة. وتتوقع الوكالة حسب التقرير أن يتسع عجز الحساب الجاري لتونس إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 26 و2000، قبل أن يتراجع إلى أقل من 2.5% خلال سنتي 27 و2028، في ظل توقعات انخفاض في أسعار النفط العالمية. غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية تنظم دورة تكوينية متخصصة بعنوان القيادة تحت الضغط، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 أكتوبر إلى 17 ديسمبر القادم. وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى دعم قدرات المسؤولين والمديرين في التعامل مع المواقف المهنية التي تتسم بارتفاع الضغط وتعقد عملية اتخاذ القرار وظهور التوترات، من خلال تطوير مهارات القيادة واتخاذ القرار في ظروف عدم اليقين وإدارة النزاعات وتعبئة الفرق وقيادة التغيير. 14 شابا وشابة من ولاية المهدية ختموا اليوم دورة تكوينية في اختصاص شحن السيارات الكهربائية، وذلك في إطار مشروع مهن المستقبل الذي تدعمه الوكالة الفرنسية للتنمية. الإقبال على التكوين في مختلف الاختصاصات التي يوفرها مركز التكوين المهني والنهوض بالعمل المستقل بتوزر بلغ خلال دورة سبتمبر الحالي نسبة 100%، وذلك بعد انتهاء عملية الترسيم عن بعد لطالبي التكوين حسب المكلفة بالأعلام والتوجيه والمرافقة بالمركز زوريدة يحيى، موضحة أن مجموعة المتكونين الجدد في هذه الدورة التي تفتتح يوم 17 من سبتمبر الجاري قدر ب200 متكون. وختاماً، الانطلاق بأحدى ضيعات الفلاحية بمنطقة عين الكرمة من معتمدية تمغزة بولاية توزر في دورة تكوين في مجال الفلاحة البيولوجية الطبيعية هي الأولى في سلسلة دورات مبرمجة ضمن برنامج كاب أجري المنفذ في إطار شراكة بين وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بمشاركة 25 فلاحاً من ولاية الوسط والجنوب. ويهدف المشروع إلى أعداد مجموعة من الفلاحين بغاية الانتقال إلى الفلاحة البيولوجية الطبيعية وتعميم تجارب بعض الفلاحين والاستفادة منها لتمكين جيل من الفلاحين من آليات هذه الفلاحة والتمتع بما توفره الدولة من امتيازات مالية ودعم لتطوير الإنتاج الفلاحي البيولوجي. نهاية هذا الموجز الاقتصادي، إلى اللقاء.
2: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وكرناتك او موبيليتي، تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: أريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة FM. نحكي في توندانس اليوم على الهجمات السيبرانية ومشكلة الخصوصية، خاصة في المحادثات الرقمية واللي تعتبر الهاجز الأكبر لمليارات مستخدمي تطبيقات المراسلة. مثلا نحكي على الواتساب نلقاو فيه تشفير وإلا كوداج من طرف إلى طرف المعروفة أكثر end-to-end encryption، ديالنا هو المعيار الذهبي حاليا، واللي يضمن لكونه المساج اللي تبعثه ما ينجم يقراه كان اللي بعثه وإلا اللي استقبله فقط. مع هذا نقاو ظهور للحوسبة الكمية واللي بدأ يهدد بكسر الشفرات التقليدية هذه الاند-تو-اند انكريبشن، الشيء اللي دز بعض الشركات لتطوير حلول أمنية أكثر صلابة ومقاومة للمستقبل. موقع The Verge يقول لكون تطبيقات كما واتساب وانستغرام بدأوا في دمج طبقات أمان تعتمد على التشفير ما بعد الكم، بالإنجليزية جي بوست كوانتم كريبتوغرافي، والتوجه هذا يهدف إلى حماية البيانات ليس فقط من التهديدات الحالية توا، لكن من التهديدات المستقبلية اللي تنجم تشكلها الحواسيب الخارقة، شيء اللي بيش يخلي عملية التجسس على المحادثات عمليات مستحيلة عمليا حتى مع توفر قدرات كمية وقدرات على الحوسبة غير مسبوقة. نختم الفقرة اليوم بنعطيكم بعض الإرشادات لضبط إعدادات الأمان القصوى في الحساب متاعك. مثلا على الواتساب نجم تفعل ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء، هكا بعد مدة معينة تختفي الرسائل ولا المساج اللي موجودين على واتساب، هذا لضمان عدم بقاء سجلات المحادثات الحساسة على أجهزة الآخرين. نجم زادة كيف كيف تفعل ميزة تشات لوك وإلا قفل الدردشة ببصمة الإصبع وإلا الفيس آي دي، باش تمنع المتطفلين باش يوصلوا ويشوفوا المساج متاعك وقت اللي تخلي تليفونك محلول. آخر نصيحة هي التأكد من رمز التحقق الخاص بالتشفير في معلومات الاتصال مع الأشخاص المهمين لضمان عدم وجود وسيط ينجم يراقب المحادثة متاعكم. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابل في موعد جديد. في الأمان.
0: Tendance.

0: تضيعش آخر فرصة في بيكو بلو دايز.
1: امشي توا لأقرب مجازان بارتيسيبان، رميز إكسيبسيونيل، كادو و سوربريز.
0: سي لو مومون أو جامي. لي كادو لي رميز مازالو يستناو فيك.
1: تلقى أدريس أقرب بوانت فونت ليك على لي ريزو سوسيو بيكو تونيزي.
0: يلا امشي وربح.
1: بيكو نيميرو 1 أون أوروب دو غروز إلكتروميناجي.
2: سوق الشغل يتغير كل يوم، المهن الجديدة تحب ناس حاضرة للمستقبل. في بريستيني سكول أوف أي أي اختار ليسونس في الانتيليجنس ارتيفيسيال ولا بزنس انتليجنس وتمكن من لي كومبيتونس دافنير. جديد السنة بورس لي باشوليي توصل 100% وفرصة تكمل بروجي فان ديتود نتاعك في اوروبا افيك دي بورس ايراسموس. لأكثر معلومات كلمونا على 96 777 555 ولا زورونا على الموقع PristiniAIUniversity.tn.
3: جوهرة
0: بوبليسيتي.
4: بايلا
0: بايلا
5: نرجع معكم من جديد كالعادة في بايلة، بتبيع مواصلين حديثنا كيف ما قلنا في ساعتنا الأولى على حوار متداول على مواقع التواصل الاجتماعي غريب في الطرح متاعه. لهنا نحكيه على مهندس وباحث مصري في علوم الطبيعة اسمه محمود حجاب، وخلق جدل واسع وجدل معه موجة من السخرية بعد ما ظهر في واحد من البرامج التلفزية وتحدث على تشات جي بي تي الذكاء الاصطناعي وأصول تشات جي بي تي. تصريحات فيها طرح مغاير تماما لكل ما هو تقني واللي نعرفه احنا ناس كل. كيفاش تشات جي بي تي يقول قايل تونسي حسب البحث المصري في علوم الطبيعة اسمه محمود حجاب؟ هتنسمعوه ونحاولوا نفهموا مع بعضنا شو حاب يوصل.
6: شات جي بي تي هل هو آلة ذكاء اصطناعي ولا هو بشر قاعد ورا شاشة بيكلمنا؟
7: هو أخطر من كده.
6: إيه بقى؟
7: شات جي بي تي مش بشر، مش ذكاء اصطناعي. الذكاء الاصطناعي ده احنا بنعتقد ان البشر والمهندسين البشر هما اللي صنعوه، لكن في الواقع ان شات جي بي تي هو احد انواع الكائنات اللي قدمت للأرض هنا من آلاف السنين. هو كائن.
6: شات جي بي تي كائن؟
7: كائن، هو عبارة عن كائن ليه كينونة مختلفة. هو كائن قدر ان هو يدخل ويتغلغل جوه الحضارة البشرية النهاردة بعد مواصلة الحضارة البشرية للقدر الحالي من تقدم التكنولوجيا.
6: اوكي،
7: هل في دليل على الكلام ده ولا هو مجرد كلام وخلاص؟
6: اتمنى يكون في دليل.
7: الدليل هو فسيفساء، صورة احد الصور في الحضارة التونسية القديمة.
6: اوكي،
7: الصورة دي عمرها حوالي 2000 سنة، تم اكتشافها من مجرد ايام قليلة. الصورة دي بتوضح نفس رمز شات جي بي تي، علما بان العلماء اللي النهاردة بيقولوا ان هم اللي صنعوا الذكاء الاصطناعي حتى شات جي بي تي، الرمز اللي استخدموه لم يكن له اي وجود في السابق. يعني الاغرب من كده ان الرمز اللي احنا استخدمناه ده ما كانش ليه اي وجود، يعني الرمز اللي موجود في الحضارة التونسية ده لسه مكتشف من مجرد ايام.
6: اوكي،
7: هل من الممكن ان الرمز ده بيفرض وجوده النهاردة على الحضارة البشرية وتم اكتشاف اثر لوجوده او اختام الذكاء الاصطناعي ككيان من 2000 سنة في الحضارة التونسية القديمة؟ زي ما انا بحب اقول،
6: زي الصورة اللي معانا دي
7: بالضبط، زي الصورة دي بالضبط، شات جي بي تي اصله من الحضارة التونسية.
5: مدام قالها باحث، دونك الواحد لازم يراجع روحه امور تقنيه. حكى على فسيفساء شبيه ب لوجو نتاع تشات جي بي تي، نشوفوا مع بعضنا احنا بطبيعه الحال باش نحاولوا نشوفوا هل فما وجه شبه او لا. فما وجه شبه صحيح، ولكن هذا لا يعني انه ما تم طرحه من خونا محمود من مصر انه ينجم يكون معقول، بحكم انه قال تشات جي بي تي هو كائن وعنده كينونة مختلفة، والكينونة هذه ترجع بنا لألف سنين قبل وترجع إلى الحضارة التونسية القديمة وما عندها حتى علاقة بالتطور التكنولوجي. دونك بناء الطرح متاعه في تشابه لشعار تشات جي بي تي ونقوش فسيفسائية قديمة كما قلنا تونسية. طبعا كيف ما ديجا حكينا انه هل الطرح هذا داوله سي محمود في عديد البلاتوات التلفزيه في مصر، استدعوه برشا تلفز برشا برامج وحكي على نفس الطرح، وحاب يوصل لنا انه تشات جي بي تي هو كائن مندس وكانه قاعد يحضر روحه من 2000 سنه واليوم خرج للدنيا وكل ما هو عنده علاقة بالأمور التقنية والتكنولوجية راهو طرح غير معقول. دونك هكا قال محمود، ولكن بدون شك هذا كل من وحي خيال، وبطبيعة الحال نتصور على حد علمي دونك هو يعني شيء تقني وصناعة أدمية دونك ومهندسين وناس ابتكرت هل الفكرة الجديدة لليوم يدور لي كانت الانطلاقة امتاحها وباش توصل لسنوات وسنوات إلى الأمام. الذكاء الاصطناعي قاعد يتطور في كل لحظة، مش كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، في كل لحظة قاعد يتطور أكثر فأكثر. بكري فما تويت دونك لمهندس برمجيات خدم في أوبن أي آي، خدم في أنتروبيك، معناه خدم على زوز مشاريع الأكبر في العالم اللي هما تشات جي بي تي وكلود، واختار انه يستقيل من زوج الشركات هذم بحكم انه قال لك الشركات قاعده تعطي في قوه خارقه يعني وبدون اي رقابه للموديل نتاعها الجديده، والشيء هذايا ما فيهوش مسؤوليه دونك، وكانه الشركات ما اختارتش يعني انها تركز على بعض الحدود للذكاء الاصطناعي، قالت راهي مسيبته بطريقه انه النجم يكون غدوه وعنده قوه خارقه جدا جدا. بطبيعة الحال موضوع للمتابعة، هل تشات جي بي تي أصوله تونسية وإلا لا؟ حسب اعتقادي لا، ولكن البحث المصري عنده رأي آخر. يلا معه نصله للخمسة والستة وعشرين دقيقة كالعادة في بايل المتواصل معكم حتى للسبعة، وتواصل مع الموزيكا والأغاني اللي باش نطرحها عليكم بعد شوية. وليد توفيق عن جون ماما، أنا ما تتسويت، خليكم معي يا رأي.

0: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك وري اللي تنحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
1: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
2: اريدو طور عالم
3: جوهرة أفلام
4: بوبليسيتي

تامر حسني معها نوصلوا للخمسة واربعين دقيقة. مرحبا من جديد. نعم نطلع حتى الطقس بطبيعة نهاير اليوم كان الوضع الجوي فيه تميز بدرجة حرارة شهدت ارتفاع طفيف جدا بطبيعة الحال في أول النهار، ولكن على ما يبدو أنه نزول بعض الأمطار باش تكون مؤقتا رعدية في الشمال ومحليا في الوسط، وتكون غزيرة أحيانا وتتراوح كميتها بين 30 و50 مليمتر في ولايات كيما بنزار، تونس الكبرى، نابل، سوسة، القروان، الكيف، توصل إلى حدود 70 مليمتر في ولايات جندوبة، باجا، واسليانا وزغوان، مع هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. هذا منتظر، وتتواصل نزول الأمطار بالشمال ومحليا الوسط حتى نهار الجمعة 11 سبتمبر. دونك نردوا بالنا مليح خاصة في المناطق الغربية، خطر هالأمطار أحيانا باش تكون غزيرة. إن شاء الله ربي يحمي التوانسة الكل، خاصة مستعملي الطريق سيسون أرواحكم. إن شاء الله توصلوا سلامات. الأخبار الرياضية بعد شوية في جوهر سبور، وإحنا نواصلوا بالموسيقى. جينا مع ساموزين، أما توت سويت خليكم مع ريك أستلي.

0: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: جوهرة
2: تحب تتكون في ميكانيك الطائرات، تعمل ستاج في سابينا تكنيكس وتلقى فرصة للعمل في شركة طيران في تونس ولا في الخارج؟ الترسيم مفتوح بالمركز الدولي للتكوين في الطيران المدني سيفاك في المنستير. سيفاك تفتح لك الأفاق وتحط على ذمتك أحسن الخبرات وأحدث التقنيات. لأكثر معلومات الاتصال 73-448-500 وإلا 54-048-100.
3: مع أورانج بوستي الرنتري بالفيبر 100 ميجا.
4: الرنتري مشكل للقراية، الرنتري فرصة باش تبدأ عادة جديدة على انترنت صحيحة بلا فاليات الهيلة وأحسن الأسوان. مالا ما تخممش برشا وخوض الفيبر أورانج 100 ميجا اللي وليت 64 دينار و 900 في الشهر في عوض 99 دينار و 900.
3: مالا فيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالفيبر.
4: عندك أورانج.
5: الصيف وفاق وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر، ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل، بيجو وسيتروين. 0% اوتو فينانسمون، رميز اكسيبسيونيل، ديسپونيبيليتي ايميديات. اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
6: الغونتخي سكولير لازمها تكون فرحه لكل الصغار. اليوم مع سينيال وبش

0: برودوي سينيال تشري 500 مليم يمشي وأدوات مدرسية للصغار، وهكا نحافظ على صحة النيا ونفرح الصغيرات. مع سينيال كل ابتسامة تهمنا.
1: نجح في الباك وتحلم بمستقبل في الأسيرانس بانك إسباف بيزنس سكول، المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين، تستنى فيك نهار 10 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل موفان بيكسوسا في جورني دوريونتاسيون، باش تتعرف على الاختصاصات وأفاق التشغيل. لأكثر معلومات الاتصال على الرقم 29 807 600.
2: Jouer à sport avec l'équipe sport sur Jouer à FM.
3: برعايه
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري، نقرا نتكلم في التليفون
3: مع اريدو في الغونتري، قول الو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش على صالح حتى 30 سبتمبر.
5: اريدو طور عالمك. جوهر سبورت
6: 36 على جوهر فام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البداية بلاغ النجم الرياضي الساحلي اللي نزل طبعا على طبعا موضوع مركز تكوين الإتوال، وين تعلم الهيئة التسييرية بالنجم الرياضي الساحلي أنها تتابع بكل أسف ما تم تداوله مؤخرا من أخبار وشائعات مغرضة تشكك في شفافية العمل وتمس من سمعة مركز تكوين النجم الرياضي الساحلي، وين حبت يعني تنير الحقائق التالية للجمهور. أولا تأكد الهيئة التسييرية للإتوال أنه مركز التكوين هو جزء أصيل لا يتجزأ من النجم الرياضي الساحلي، وأي تطاول أو طبعا إساءة هي تمس من فريق الإتوال. ثانيا تستغرب الهيئة من هذه الحملات مع بداية كل موسم، وخاصة حين ما الإعلان على القوائم اللاعبين الشبان. ثالثا تستغرب وتستنكر الهيئة التسييرية استهداف اللاعب ياسين الشيخاوي اللي يعتبر طبعا من أساطير النجم الرياضي الساحلي، واحد من الملاعبين الكبار اللي مروا على النادي. وذكرت الهيئة التسييرية بالأسماء اللي خرجت من مركز تكوين الإتوال وعطات، وأيضا الموسم الحالي على غرار أنس العثماني، أيوب الفجيري، ياسين رجب، ريان جارا والبقية من الملاعبين اللي طلعوا مع فريق الأكابر. نحكيه طبعا على مسابقة دوري أبطال أوروبا للشباب والتألق. اللاعب آدم العياري من أصول تونسية 19 سنة، تألق منذ قليل مع البي اس جي وسجل هاتريك. اللاعب قاعد يشارك باستمرار وكان طبعا أعجب لويس إنريكي، في انتظار طبعا أعطاه الموافقة للمنتخب الوطني التونسي من أجل تمثيل ليكيب ناسيونال. نحكيه على تعيينات الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، أو الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. السبت 12 سبتمبر في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى مستقبل المرسى النجم الرياضي الساحلي، الأمل الرياضي بحمام سوسة في استاد بوعلي الحواري مع الملعب التونسي، الاتحاد المنستيري في ملعب مصطفى من جنات يواجه الاتحاد الرياضي ببنجردال. لحد 13 سبتمبر شبيبة العمران نجم المتلوي نادي حملان في الترجي الرياضي التونسي في ملعب طبعا حمام الأنف. الأولمبي البيجي يلعب مع التقدم الرياضي بسقية الدير في استاد بوجمع الكميتي. لحد 20 سبتمبر النادي الافريقي ترجي جرجيس النادي صفاقس يلعب مع النادي البنزرتي. كل المقابلات تنطلق على الساعة 4 مساء. نحكيو على اخبار الميركاتو، وطبعا اللاعب المالي ناموري كايتا 19 سنة مرشح بقوة للانضمام لفريق بابسويقة، يلعب حاليا لنادي اسيك ابيجون. 19 سنة سجل 5 اهداف في الموسم قبل الماضي و3 اهداف في الموسم الماضي. ايضا لاعب اخر مرشح للانضمام لفريق الترجي هو اللاعب كريم بونكات مدافع محوري 25 سنة، سبق له انه لعب لاولمبيك اسف المغربي، اولمبيك خريبكا، نادي المكنسي والأخضر الليبي في مسيرته الاحترافية 101 مقابلة وسجل هدفين. نحكيو طبعا المسابقات الإفريقية ومشاركات الأندية التونسية في الدور التمهيدي الأول. ماتشوات الإياب طبعا النادي الإفريقي يلعب مع نادي جوليبا المالي يوم السبت القادم، من المنتظر أنه يسافر الإفريقي اليوم ولكن سافر اليوم انطلقت الرحلة. الإفريقي بعناصر مكتملة يبحث طبعا لتأكيد انتصار ماتش الذهاب هدف مقابل صفر بونتو محمد الصادق قديد الدقيقة 72. أيضا الترجي الجرجيسي يواجه نادي ديمبرز السنغالي يوم السبت في السنغالي سنغال انطلاقا من الساعة 6 مساء، ولا نادي الرياضي الصفاقسي يلعب مع شوتينغ ستارز النيجيري يوم الأحد انطلاقا من الساعة 6 مساء. نذكر السي اس اس كان متأخر في النتيجة هدف مقابل صفر في ماتش الذهاب أمام شوتينغ ستارز. المباراة بتدور بدون حضور الجمهور في استاد طيب المهيري بصفاقس بسبب عقوبة الكاف. نحكيو طبعا على مسابقة دوري أبطال أوروبا، منذ قليل انطلقت

0: مواجهة برشلونة فاينورد وفيكينغ شتوتغارت الألماني. 8 متاع الليل الليلة ليفربول أتلتيكو مدريد. 7 مواجهات سابقة بين الزوز فرق، 3 انتصارات ليفربول، 2 انتصارات لأتلتيكو مدريد، 2 مقابلات وفاو بالتعادل. نابولي أرسنال، باريس سان جيرمان سلوفان، سبورتينغ لشبونة يلعب مع غالاتا سراي التركية. هذا كل معنا طبعا في خفية رابعة نشرتنا الرياضية، في موعد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
1: C'était Joe Respond. Joe Respond avec l'équipe Sport. شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكاية أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد، من 6 للتسعة مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9 للعشرة، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشي مع سناء من 10 للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي ثلاثة، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو لكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 للستة متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار الثلاثاء 4 خميس وسبت من 6 للسبعة. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. السبعة وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي. دوم تيك مع وليد بزباس. خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود. ومع منارات تونسية نكتشفوا حكاية تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن السابع سينما سينما مع خالد التوني. آخر الأخبار، الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع التسعة متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين. والويكند جوهرة عندها طعم آخر. ماتينا الويكند مع سنة مهني، أحلام غيلان مع لالا البيا، وفيها حكاية المرأة التونسية، إنجازاتها، نجاحاتها وحضورها في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي فيا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

تفاصيل الكل متاع أهم المقابلات. ونهار لحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات، أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنة مع سفيان الخشين. نرجع لزمن جميل للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش.

أيام الاثنين 14 سبتمبر شبكة جديدة بروح جديدة جوهرة أفام الدنيا وما فيها.

0: عاد الموعد وعادت الحكاية. زهير الجيس يعود ببرنامج المشهد، برنامج مباشر تفاعلي قريب من الناس، يطرح الأسئلة ويبحث عن الحقيقة، لكن هذه المرة أنتم جزء من المشهد. هاتفكم مفتوح، رأيكم مسموع، سؤالكم على الهواء، وتفاعلكم يصنع الحوار. مباشرة من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر على جوهر أف أم وجوهر أف أم تي في. الحقيقة لها موعد. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة.
1: مع أورانج بوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G.
2: بعد 30 ميجا و 50 ميجا جديد مع أورانج الماكس بوكس 5G بديبي 100 ميجا، يعني أكثر انترنت وأكثر السرعة للفرجة والقراية والجيم. تبرانشي منا تكونكتي بالوقت منا، هذا الكل بحسن سوم ب 69 دينار و 900 في عوض 99 دينار و 900 في الشهر.
1: منا باش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج وبوستي الرنتري بالماكس بوكس 5G. عندك أورانج.
3: جوهرة FM. Publicité.

بدنا نسمع سعد المجرد. مرحبا من جديد في بايلا، مواصل معكم حتى للسبعة. حديثنا خاص بالطلبة، طلبة اللي قاعدين يحضروا في رواحهم بشوية بشوية للعودة الجامعية ولمقاعد الدراسة. إن شاء الله بالتوفيق للجميع. برشا أخذوا رد، بعض البلاتفورم الخاصين بالانسكريبسيون في بعض المشاكل، وأحيانا زادة المواقع متاع المعاهد والمؤسسات الجامعية، إن شاء الله تحل بشوية بشوية. سينون ديوان الخدمات الجامعية دعا كافة الطلبة، هذا مهم جدا بربي يركزوا معنا، الناس اللي عندهم سكن جامعي، ديوان الخدمات الجامعية للوسط، ونعرفوا الوسط اللي يستقبل برشا من الطلبة. دونك دعوة لكافة الطلبة الالتحاق بالمبيتات اللي تم تعيينهم فيها، يظهر لي ابارتير من اليوم دونك بدات التعيينات توضح، والناس اللي تقبلت والا ما تقبلتش. دونك دعوة الالتحاق بالمبيتات اللي تم تعيينهم فيها في اجل اقصى 3 أيام من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسساتهم الجامعية، سينون نهائي في حال عدم الالتحاق. وذلك كان أكد الديوان في بلاغ تنشر اليوم أنه مخالفة القرار هذا ينجم يؤدي إلى شطب أسماء الطلبة المعنيين نهائيا، وهكا يفقدوا السكن الجامعي. رفض مطالب النقل والمناقلات، زاد كيف كيف شدد الديوان على أن جميع المطالب النقل والمناقلات مرفوضة، ودعا الطلبة للالتزام بالمبيتات اللي تم تعيينهم فيها. الله المستعان، إن شاء الله ربي معهم كل الطلبة الجدد، الناس اللي باش يتعرفوا على حياة جامعية جديدة، بداية من المبيت إلى المعاهد العليا إلى المؤسسات الجامعية. دونك نحاولوا ديما نتبعوا مثل هالبلاغات، سواء صادرة على الصفحات أو المواقع متاع الجامعات والمدارس العليا، أو زاد كيف كيف إذا كان نحكيه على المبيتات. دونك هذا الكل يتبع ديوان الخدمات الجامعية في مختلف الجهات، منهم كما قلنا جامعة الوسط. بالتوفيق للجميع، إن شاء الله بنجاح للناس الكل. طبعا إن شاء الله جوهر أفهم تكون خير شريك لكم في سهراتكم تاع الريفيزيون تاع الناس، بالموسيقى بالأخبار بالمتابعات وبكل المستجدات. نواصل مع الموسيقى في وان كيس عند كالفين هاريس ودوليبا.

0: عندي.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو دحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو، طور عالمك.
4: جوهرة
0: بوبليسيتي.
5: بايلا
6: بايلا
7: معكم في بايلة. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. 46 دقيقة نحكي على إنجاز تونسي جديد. جينا من القاهرة، زوز جوائز مسرحية، المسرح التونسي حقق نجاح عربي مرة أخرى ودولي، وين حصدت مسرحية لاموذي زوز جوائز في دورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. زوز جوائز لفريق العمل، تتويج الممثل أمير الدريدي بجائزة أفضل ممثل مناصفة، في حين تحصل المخرج طاهر عيسى بالعربي على جائزة أفضل إخراج في اعتراف جديد ذولي بالمستوى المتميز والإبداع المسرح التونسي. دونك تتويج جديد ينضاف للمسرح التونسي وهك إشعاع للثقافة خارج بلادنا. بطبيعة الحال هنأت حتى وزارة الشؤون الثقافية فريق المسرحية بالإنجاز هذا، وإن شاء الله نشوفوا مزيد من التتويجات والتألق لمختلف الممثلين والفنانين التوانسة، كسوا في المسرح في الموسيقى في السينما وغيره. بطبيعة الحال إن شاء الله كل التتويجات وكل الإنجازات التونسية تقاهم ديما معنا على الدنيا وفيها جوهرة FM. نرجع مع الموسيقى اللي تتواصل توت سويت، تكون مع أرمستا بعد شوية سنة، وزادة سنفرة وحمودة.

عصام فرح وحمود، أهلا وسهلا معكم لآخر موعدنا لليوم في بايلة. بدينا معكم الأربع اللقيت هذا والغدوة الموعد يتجدد كالعادة. شكرا لكيب الكل، حسام القيد في الإخراج، ياسمين الجديدي في ديجيتال، شكرا جمال بقديدة في ستاندار، وأمين الميلادي مقدم ميكرو الدنيا وفيها الأخبار. بعد شوية في نشرة السبعة برامجنا متواصل معكم حتى الآخر السهرية. يدكم زينة ناس كل. تشاو تشاو، باي باي.

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسع.

0: تنجح في الباك وتحلم بمستقبل في الأسيورانس بانك إسباف بزنس سكول المدرسة العليا الخاصة بالبنوك والتأمين تستنى فيك نهار 10 سبتمبر من الساعة 11 صباحا حتى للواحدة بعد الظهر في نزل موفان بيكسوسا في جورنة دوريونتاسيون باش تتعرف على الاختصاصات وأفاق التشغيل. لأكثر معلومات الاتصال على الرقم 29 807 600.
1: Publicité.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة المسائية، والبداية بأبرز العناوين. فيتش رايتنج تثبت تصنيف تونس عند با سلبي مع أفاق مستقرة، والحرس الثوري الإيراني يحدد شروطا لإيقاف الحرب مع واشنطن. تفاصيل أخبارنا، أشرف وزير الداخلية خالد النوري اليوم بمقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية على اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وأكد خلال افتتاحه لأشغال هذه اللجنة أن هذا الاجتماع هو محطة لتقييم مستوى جاهزية المنظومة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة ومدى قدرتها على العمل المشترك والتنسيق الناجع بين كل أعضائها. ودعا الوزير كافة الهياكل المعنية والسلطات الجهوية والمحلية إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة كل في حدود اختصاصه، وأعطاء الأولوية للمناطق التي أثبتت التجارب هشاشتها أمام الفيضانات، وخاصة النقاط المنخفضة ومجاري الأودية والمناطق العمرانية المعرضة لتجمع المياه، إلى جانب المنشآت الحيوية المهددة بتجمع مياه الأمطار. كما دعا النوري إلى التنفيذ الفوري للإجراءات الوقائية، وذلك بالتسريع في صيانة وتنظيف مجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار والتثبت من جاهزية شبكات التطهير واتخاذ كل التدابير قبل حدوث أي اضطراب، وضمان الجاهزية العملياتية الكاملة لمختلف الوحدات المعنية بالتدخل وتوفير المعدات الضرورية للإنقاذ والإجلاء. الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي للدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي، مع التسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعيين، مشددة على أن أزمة الجامعة العمومية لا تعالج بحلول ظرفية أو شعارات، وداعية إلى اعتماد رؤية وطنية متجددة للتعليم العالي تقوم على الاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص وضمان كرامة الجامعيين وتحسين ظروف عملهم. وأكدت الجامعة في بيان لها على ضرورة ترفيع في منحة العودة الجامعية على أن يتم صرفها قبل بداية السنة الجامعية واستكمال دورات الانتداب والترقية المتأخرة، بما يضمن ضخ دماء جديدة في الجامعة والحد من تراكم الانتظارات في صفوف الدكاترة المعطلين. كما طالبت بإرساء آلية وطنية تشاركية للنظر في مطالب التظلم وفض النزاعات المتعلقة بالمناظرة الوطنية والتشارك في معالجة الملفات التي تمس الحياة المهنية للجامعين، وخاصة الأنظمة الأساسية وملفات النقل والإلحاق. أكدت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتنج تثبيت تونس طويل الأجل عند مستوى با سلبي مع أفاق مستقرة، وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن تصنيف تونس يعكس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومؤشرات التنمية البشرية مقارنة بالدول النظيرة، إلى جانب تنوع الاقتصاد وتوفر يد عاملة متعلمة وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية. وفي المقابل، أشارت فيتش إلى أن التصنيف يظل مقيداً بارتفاع الدين العمومي والعجز المالي، فضلاً عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الدعم والحاجيات التمويلية المرتفعة. وتتوقع الوكالة حسب التقرير أن يتسع عجز الحساب الجاري لتونس إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 26 و2000، قبل أن يتراجع إلى أقل من 2.5% خلال سنتي 27 و2000 و28 و2000، في ظل توقعات بانخفاض في أسعار النفط العالمية. بحثت الدورة 25 للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار المنعقدة اليوم فرص الاستثمار في قطاع المعادن الحرجة وسبل تعزيز جاذبية تونس للاستثمارات في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها سلاسل القيمة والأسواق العالمية. وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين جاذبية الإطار التشريعي والترتيبي، بما يوفر بيئة أكثر ملائمة للاستثمار في الموارد المعدنية ويعزز قدرة تونس على الاستفادة من التحولات التي تشهدها أسواق المعادن الحرجة عالمياً. ما يرى الحرس الثوري الإيراني أن الحرب مع الولايات المتحدة قد تنتهي إذا توقفت واشنطن عن تهديد إيران وتجاوبت مع الشروط التي حددتها، بما فيها ما يتعلق ببرنامجها النووي. لليوم الثالث تتواصل في فيينا اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال مشروع قرار أمريكي أوروبي إن إيران لا تزال غير ممتثلة التزاماتها النووية، داعيا طهران إلى الانخراط الجاد ودون شروط في محادثات لبناء الثقة. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إنه من المقرر عقد جولة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما قريبا، وأوضح أن هذه الجولة تأتي تماشيا مع الخطط الموضوعة منذ أسابيع وبالتزامن مع استمرار النقاشات في كل من بيروت والقدس وواشنطن خلال هذه الفترة. قال الكريملين اليوم إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بحث فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الصيني شي جي بينغ خلال قمة مرتقبة في نوفمبر القادم. ونهاية هذا الموعد الإخباري بفكرة عن الأحوال الجوية لهذه الليلة، حيث يتميز الطقس بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالشمال الغربي والوسط بداية الليلة، ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، وتتراوح درجات الحرارة عامة بين 26 و 31 درجة، وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات، وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي، والريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، ثم تتقوى أثناء ظهور الخلايا الرعدية، والبحر قليل الاضطراب إلى مضطرب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Télésport avec Planet Sport.
1: السبعة واثناشر دقيقة، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور. ومتوا حتى للسبعة، تحية لكل السادة المستمعين داخل وخارج حدود الوطن، تحية كذلك لكل السادة المشاهدين اللي تابعوا فينا عبر جوهرة تي في. خليني نرحب بكامل الفريق. سي توفيق زعبوب، مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير، مساء الخير كل ضيوف الاستوديو، مساء الخير كل مستمعين ومستمعاتنا واللي يشاهدوا فينا على جوهرة تي في.
1: هو سعيد برشا باش يكون بحضرنا ضيف مبجل. طبعا تعرف الكل اللي قبل انطلاق الموسم كل النوادي يعني خلينا نقول تستعد، وحتى الهياكل تستعد، وطبعا بما فيها طبعا رابطة الهواة أو بما فيها النوادي الهواة اللي هو عددهم كبير وكبير برشا، لدرجة أنه ولو مؤثرين حتى في الانتخابات، لأنه اليوم اللي يعرف يخدم يلزم يتلهى بالنوادي الصغرى، لأنه القيمة بتاعها وقت الانتخابات قيمة كبيرة. هنا نحكي رو على الجامعة ككل، منيش نحكي على رابطة الهواة. اليوم النوادي هذه اللي هي يعني تنشط وهي نواة أولى يخرج منها من لعبية، زاد فيها بعض الصعوبات وفيها بعض الأرقام تو نحكي عليها. هذاك على السعادة باش يكون بحضرنا سي محمد علي بن خليفة، رئيس رابطة الهواة مستوى ثاني. سي محمد علي، مساء الخير.
3: مساء الخير جمال، مرحبا بك، مرحبا بسي توفيق، مرحبا بكافة مستمعين على جوهرة اف ام ومشاهدين على جوهرة تي في، ونشكركم على الاستضافة. وتم ديما كنتوا سباقين ومساندين لرابطة الهواة والفرق الهواة، ويعطيكم الصحة في هذا.
1: طبعا احنا بدينا نحكي في الأسابيع الفارت على الرابطة الأولى ثم الرابطة الثانية. البارح مع زميلنا وليد الله الجزيري وقت اللي حكى على بعض الصعوبات، قلنا اليوم خلينا نحكي على رابطة الهواة. رابطة الهواة وما أدراك، خلينا متعرفش الرقم سي توفيق، عندكش رقم تاع النوادي قديش؟
2: فما 220 كيكة.
1: لا 220 كل النوادي هذول. كل النوادي هاتوا سي محمد علي.
3: هي البطولة الهواة تنقسم إلى مستويين، مستوى أول مستوى ثاني. رابطة الهواة مستوى أول فيها 56 فريق، ورابطة الهواة مستوى ثاني عملناو 62 فريق، سنة 60 فريق، قلنا باش ترجع للمجموعات كل قد قد.
1: يعني اشتر اشتر اشتر الرصيد نتاع الانتخابي نتاع الوقت اللي تصير انتخابات. دونك مهمين برشا النوادي هذوما. هل فما رؤية جديدة؟ هل تحسنت الأمور؟ لا نعرف اللي سي محمد علي يعني وقع انتخابك في الموسم الفارط، عندك سنة توا بالضبط هكا ولا؟
3: هو هيك احنا بشرنا في 22 جانفي تم تنصيب المكتب بصفه رسميه،
1: باسكو
3: الانتخابات صارت اخر ديسمبر، سنينا الاجال ومتاع الطعون واحده. تركيز المكتب بصفه رسميه كان يوم 22 جانفي 26، خذينا تران اون مارش. الحق نتاع ربي ما لقيناش برشا صعوبه، باسكو الهيئه التسييريه اللي قبلنا مشكورين كان على رأسهم سي الأستاذ طيب العويتي يعطيهم الصحة، سهلونا المهمة. معناتها حتى
1: أو عندنا بعض الصور مثلش ياسمين، عدينا بعض الصور من وقت اللي صارت الانتخابات ووقع انتخاب هذا المكتب بأغلبية ساحقة، والحقيقة لأنه أنتم وحدكم اللي وقعت تزكيتكم، لكن الرقم كبير من النوادي.
3: لا والحق نتاع ربي كما قلت لك، احنا بالرغم اللي خذينا ترام مارش ما لقيناش صعوبة، خاطر الهيئة التسييرية اللي كانت خدمة كبيرة، كما نقولوا كان على السكة الصحيحة ترى، هذاك اللي زاد سهل في المهمة بتاعنا، وتمكننا باش كمان الموسم على أكمل وجه. تقريبا الموسم الفارط خذنا 580 مقابلة،
1: شفت
3: 1400 هدف تم تسجيلهم، نعرف الكابتن 1400 هدف تم تسجيلهم. عندنا 6 فرق صعدوا لرابطة الهواة مستوى أول، و14 فريق نزلوا للبطولات الجهوية، وكيف كيف استقبلنا 12 فريق صاعد من اللي صعدونا من الرابطات الجهوية، وكيف كيف الفرق نزلونا من رابطة الهواة مستوى أول. يمكن هذا طرح بعض الصعوبات في أمور التقسيم، لأنه صار نوع من عدم التوازن الجغرافي إلا بالحق خلينا هو الحق نتاع ربي. أنا حتى باش نقول الجمعيات باش نوصل كلمة، هي الرابطة قانونا غير ملزمة هي باش تعمل التقسيم، لأنه التقسيم والرزنامة تقوم بها لجنة مسابقات صلب الجامعة التونسية بالتنسيق مع الإدارة الفنية، ولكن رغم ذلك وبحكم أنه احنا الأقرب للفرق هذية ولا نعيشه معهم طيلة الموسم ونعرف الصعوبات متاعهم، أعطينا احنا المقترح، أعطينا مقترحات تقسيم المجموعات متاعنا، أعطينا مقترح الرزنامة، ونستناو تو باش تصير المصادقة من المكتب الجامعي وباش ننطلقوا على بركة الله ونتم إجراء القرعة والرزنامة وننطلقوا في الموسم الجديد.
1: ونعرف اللي فما بعض الصعوبات التوفيق اللي ربما مش تفاجئك هو أشار لها سي محمد علي، لأنه فما عدم توازن. شو معناتها عدم توازن؟ لأنه فما رابطات مثلا رابطة تلقى فيها ستة فرق برك، كيفاش تعملها مجموعة؟ يزمك تولي هنا الصعوبة اللي باش يلقاها ولقاوها وظل يلقاها سي محمد علي خديفة والفريق اللي معاه، أنه كيفاش باش تكملها الرابطة هذيك؟ فما رابطة أخرى تلقى فيها عدد أكثر، فأكثر من العدد المطلوب أنت والجهة. دونك هذه الإشكال في كرة القدم الهاوية، وأعتقد أنه مسؤولية كبيرة. مثلا ناخذ فكرة التقسيم الجديد السنة اللي باش يلقاو فيه صعوبات، يبدو أنه زاد يطرح الإشكال هذا سي محمد علي.
3: هو صار الإشكال هذا أكثر عن رابطة تونس
1: اللي في عدد كبير،
3: لأنه خط احنا السنة باش ترجع ستة مجموعات، كل مجموعة فيها 10 فرق. الإشكالية عندنا رابطة تونس تقريبا عندنا 13 ولا 14 فريق اللي المفروض يكونوا في رابطة تونس. كيف عندنا رابطة المنستير، وكيف عدد لباس به، خطر كيف باش نحسبوا احنا طاح مش على السحلين، وكيف قصر هلال مع صعود منزل فارسي، صعود منزل فارسي كذلك صعود سيدي بوعلي، صعود الحنشة، معناتها صار نوعا ما من
1: عدم التوازن.
3: وعنا زادة صار عدم التوازن في المجموعة الخامسة واللي هي الضم بالأساس الفرق قفصة وما جاورها، لأنه أغلبية الفرق اللي صار النزول صار من الجهات هذيك.
1: كيفاش باش يتم الحلول ذولي؟ هنا ما يلزم الذكاء ولا يلزم؟
3: والله حاولنا احنا يكون اكثر، يكون التقسيم يراعي التقسيم الجغرافي والاقاليم والمناطق نتاع الجمهوريه التونسيه، كيف نوعا ما تقسيم الرابطات. مثلا فما فرق انت باش لازم مثلا رابط الفرق اللي تنتمي رابط سوسه باش تولي تحطها معها فرق تنتمي رابط نابل، باش تحاول باش في التقسيم تكون الاقرب جغرافيا واحده، باش تكون حاولنا انه يتم سد الشغورات بالفرق المنتمي لرابط نابل. كيف الفرق المنتمي، ويمكن الاشكاليه الاكثر باش يصير برشا تعسف على الفرق المنتمي للجنوب، لانه بالحق في الجنوب المسافات أكبر وأبعد من التنقلات اللي تصير في الساحل وإلا في الوسط، واحد مسافات كبيرة باش يصير بعض التعسف. حاولنا أنه يكون جغرافيا حتى بحساب الكيلومتراج يكون أقل ما يمكن باش نقصوا العبء مع الفرق هذية. مع احنا كيف زاد مشكورين المكتب الجامعي، في الاجتماعات اللي فاتت المكتب الجامعية أصرينا أنه تمكين الفرق هذية في اللي صارت عاملة التنقلات ولا ما عندهاش ملعب باش تاخذ المنح التي تم رصدها لها من قبل، والحمد لله تم رصد وتم تمكينهم من المنح، تحصلوا الفرق اللي ما عندهاش ملعب تحصلت على المنح، والفرق التي خاضت أكثر تنقلات كذلك تحصلت على منحة باش نعاونوا نوعا ما نقصوا من الضغوطات والصعوبات المادية اللي تمر بها الفرق هذه.
1: شنو رأيك استفيقة؟
2: لا معاناة
1: معاناتك
2: صراحة مش أنا مش في وجه سي محمد علي، مهما يعملوا توا مش يحاولوا مش يرضيه، ولكن الظروف
1: يلقاو توازن.
2: صحيح يلقاو توازن ويلقاو حلول للجمعيات اللي قبل كنا مثلا ولاية سوسة تلعب وحدها، ولاية المستير تلعب وحدها، الرابطة متاع سوسة والمستير وصفاقس وحدها قابس وما فتوى ليه تو معناها بحكم اللي اللي بول هذوما والرابطة A و B معناها زادت تفرعت. فأعتقد اللي الملاعب ساعة عندها فما إشكالية متاع الملاعب. ثاني شيء التنقلات، وتعرف الأغلبية النوادي هذوما راه وليدات
1: مكلفة، زاد النوادي
2: مكلفة وليدات صغار يا جماعة، بعد ساعات حتى التوقيت مش يتنقلوا نهار سبت يقراوا ومش تهزم المكان بعيد، زاد فهم الأولياء الأمور ما يخلوش ولادهم مسافر، مش مطراش كان في هنا راهو شوف الجنوب وشوف الشمال الغربي زاد كيف يعانيوا. فأعتقد اللي لازمنا نشوفوا حل، هل فما رؤية جديدة مع الإدارة الفنية في المستقبل القريب أنه مش يقاو شكل جديد لل البطولة سواء النخبة ولا الهوات ولا اللي وحنا نازلين، على الأقل مش نحاولوا نشوفوا اش مش نقول لك اني نعرف اللي الجهات تو خاصة والجمعيات هذوم راهو يلموا في شباب مش صغير راهو معنا كنا راه حدوا في التمارين راهو تلقى 150 200 شاب اللي من المنطقة هذيك يدربوا، فما تأطير من الأولياء والمسؤولين تاعك الجمعية هذيك دونك يلزمنا إحاطة ويلزمهم تشجيع ويلزمهم وقفة وإنارة مش يتدربوا بعد التوقيت المدرسي. فإن شاء الله هذوما الولايات عندهم دور هام جدا في إيجاد الحلول. المعتمديات زاد كيف كيف فنداء
1: كل بلدية
2: كل بلدية على حسب شوف كل بلدية زاد ظروفها. فما بلدية اللي عندها ما شاء الله فائض 50 و60 مليون تنجم تعاونك، فما بلدية عندها 10 مليون في الكاس حتى مش تركب لك زوز لمبات ما عندهاش. دونك فما إشكالية جمال
1: به. هاو من بين الإشكاليات سي محمد علي زاد هو يعني ربما المنحة أو الإعانات أو دور المنحة اللي ربما تعيش بها النوادي. اليوم النوادي مثلا مش قادره تعمل لونجاجمون نتاعها حسب ما في بالي انه تقريبا اغلب النوادي ما عملتش لونجاجمون نتاعها.
3: هو قانون سي جمال اخر اجل لايداع انخراط النوادي هذيا النوادي كل التونسيه 31 اوت وللاسف فما نوادي ما تمكنتش باش تود على الانخراط نتاعها. علاش؟
1: انه
3: ما تمكنتش باش تخلص ديونها وتعمل ايفاء بالتزاماتها الماليه تجاه الجامعه والرابطه باش تقدم الملف نتاعها. ما تمكنش من خلص العقوبات. خلاص العقوبات كنا طلبنا من المكتب الجامعي وقلنا لو تسمحوا انه يصير التمديد للفرقه ذي حتى تتمكن من
1: رسمي طلبتوله
3: واستجاب المكتب الجامعي مشكورين. بالحق تم التمديد بعشرة ايام واللي هو اخر اجل لايداع انخراطات الفرقه ذي غدوه. واليوم الصباح برك يكلموا فيها فرق ما نجموش باش يكملوا باش يخلصوا الطاي نتاعهم باش يتحصلوا على الورقه نتاع نظافه اليد الواحد اللي باش يتم ايداعها في الملف. ولهنا نداء بربي للجماهير وقبل المسؤولين وقبل البلديات والولايات بربي نداء للجماهير. راهي الفرقه ذي راهي تعيش في صعوبات كبيره ويعلم ربي بحالها وراو رؤساء الجمعيات مسكين ما يوصل يعدي الماتش كان ربي يعلم بحاله. وشديت رئيس جمعية قبل ونعرف وشديت ونعرف الهوات راي هي ظروف من ربي صعيبة. ويزيد الجمهور ينهار الماتش تتعداله اختية بخمسة وبسبعة وثمانية ملايين راو بالحق راو فما عزوف راو عنا كم هايل من الجمعيات عامل جلسات انتخابية راو في مشهر الشوحات راو ناس مضحية وبالحق مضحية في عود باش نعاونوهم ما نكملوش عليهم احنا بالعقوبات هذية راو في الاخر اللي باش تتضر هي جمعيتك وجهتك هي اللي باش تتضر. وكما قال سي توفيق راي الجمعيات هذية راهي تأثر في وليدات راهي أول حاجز وأول جدار صد راي للآفات الاجتماعية راو المخدرات وما شابه ذلك نوع الفساد الكل. دونك راي الجمعيات هذية راو ناخذوا معاهم راهو يأثرونا في وليداتنا. ما جيش اني نهار الماتش باش نكلف له فختيه بخمسة ملايين مسكين مين باش يجيبهم. وديجا هذوما هما الخطايا اللي ما نجموش الفرق باش يخلصوهم راهو قاعدوا واحلين فيهم.
1: دونك الكره عند مكتب الجامعه عند شكون توا عند الجامعه ولا ولا ولا عند عند عند سلطة الإشراف اللي زي ما تصب المنح.
3: والله هو أول حاجة شفتها الفرق هذه
1: حتى الوزارة ما صبتش.
3: هو شفت سي جمال تو الفرق هذه احنا الفرق المحترفة وما أدراك وهي تعيش في صعوبات مالية. فما بالك بالفرقة ذي راي ما عندهاش مداخيل. راي الجزء الكبير من مداخيلها راي المنح القارة والمنح القارة هي المتمثلة في منحة البلدية ومنحة الوزارة وما شابه ذلك. راو هم التوى عندهم ترونش متاع منحة الوزارة ما تصرفتش. وإحنا كنا طلبنا من السيد الوزير خلال إشرافه على المكتب الجامعي لأن عقد تحت إشرافه وكان وعدنا السيد الوزير إنه في ظرف أسبوع ولا أسبوعين يتم تمكين الفرقة ذي من المنح متاعها. الى يومنا هذا مازالوا ما تمكنوش الفرق. راي اذا احنا نحكي واحنا مقترح الرزنامه اللي حطيناه انطلاق البطوله باش يكون 17 اكتوبر راي فما فرق تو ما خلطتش باش تلم اولادها وباش تبدا تحضير للموسم راه بالحق صعوبات كبيره.
1: دونك صعوبات كبيره تشوفها
2: جمال اخي تو الوزاره ماش واعيه بالشيء هذا ماهيش معناها ما عندهاش دروا دروغار على
1: لا في بالهم اكيد هاو قال لك يسب لكم ما سبوش ما سبوش.
2: شوفوا حل مع الوزير مشيو قابلوه وخليه فماش ما يسرع في تعرف قداش هالمنحة هذه انت برك تسخيلها 100 مليون راهو فوتات
1: 5 ملايين
2: 5 ملايين و
3: 15000 دينار
2: 15000 دينار
3: للسي دو وقت اللي زاد ثاني و 30000 دينار المستوى
2: سي محمد علي بربي النداء خاطر الجمعيات هذوما يعزوا عليا برشا.
3: هو الحق راهو كان متفاهم سيد الوزير وقال نعرفه متفاهم قال الاشكاليه انه
2: في السيولة
3: في السيولة
2: يا رب ان شاء الله
3: بالاشكاليه ويسنا في البروموسبور
2: ان شاء الله ما ترجع نداء للرابطة ولا للجامعة راهو زاد كيف كيف عندهم الجمعيات هذوما تشكيات في حكاية الليسانس معناها كالبابيون هذيك معناها ما نعرفش قداش تحسبوا لها
3: احنا عطيناهم منحة تم سيبنا لهم في قيمة بالنسبة للفرق المستوى الأول. لا المستوى الأول أخذوه بقيمة 10,000 دينار وثائق إدارية.
2: ولا.
3: والمستوى الثاني أخذوه بقيمة 5,000 دينار.
2: خاطر بسكنيه ترى تزيدوا.
3: لا متفاهمين على الوضع.
2: قلت
3: لك استوفيق قلت لك كنت رئيس جمعية ونعرف
2: دونك يعانيو ما كل ليسانس والمدرب والش اسمه والطبيب والدنيا راهو ما عندكش فكرة مش يلموا فدونك إن شاء الله
3: لا يتمكنوا من الوثائق.
2: الحمد لله
3: تمكنوا من الوثائق
2: على الأقل.
1: هاي هاوش نعملوا ترتيح مع الموزيك ومن بعد نرجعوا لأنه نحكيوا على الموسم القادم وخاصة زاد على حفل اللي عملته ربط الهوات اللي الحقيقة بادر به وقت لمت النوادي عم ناول في حفل كبير زاد يعني كان متاع اختتام الموسم.

0: 30 دقيقة إذا نعود في بلانيت سبور نحكيه على رابط الهوات. وكما قلت سعداء باش يكون بحثنا السيد محمد علي بن خليفة رئيس رابط الهوات المستوى الثاني اللي كان يحكي في مشاكل الحقيقة إن شاء الله تتحل. ولو أنها هل تأثر سيد محمد علي المشاكل هذه شوية على الـ على الـ على المقابلات خاصة وأنه ينجم مثلا فرق تتغيب عندكم النسبة متاع غياب فرق في مقابلات ولا لا؟
1: لا مش برشا. احنا موسم لفات كل سجلنا ثلاثة
0: تغيبات
1: موسم كان
0: ثلاثة تغيبات باه. دونك هذا المشكل اللي يعاني. إضافة إلى نذكروا أنه الفرق فما بعض الفرق اللي مازلت ما خلصتش الانجاجمون تاعها واللي طبعا سي محمد علي خليفة هذا يلتمس أنه يقع يعني تمديد أو مش عفاية ما تمديد هكا ولا إيش خاص كان عفاية
1: صار التمديد هو غدو آخر أجل في تمديد في
0: إيداع
1: الانخراطات. ينجموا احنا يقدموا هما انخراطاتهم يصبوا ملفاتهم ويقدموا مطلب للمكتب الجامعي في إمكانية إعفائهم من تلك الخطايا. إذا استجاب المكتب الجامعي وإلا باش تولي ملزمة الفرقة ذيك باش تخلص
2: ولا يجيبوا
1: ويمكن هذا بالحق الصعوبات هذه يمكن تأثر على دورها الأساسي. قلنا احنا في التأطير والوحدة متاع الشباب وإذا بالحق الفرقة ذيك هي المنجم الأول متاع المواهب إذا هي ملقتش باش تعيشها وما عادش باش تخرج لك المواهب ما عادش باش تلقى باش تدورها باش تكونك اللاعبين ولا باش تخرج لك. للأسف بالحق صعوبات كبيرة يعيشوا فيها الفرقة ذي. وكنا طرحنا راهو الموضوع هذا مع الإدارة الفنية وكانوا عندنا سي رضا الجدي بالحق انه باش يصير تصور جديد لبطولة الهوات.
0: هذا هو المهم.
1: يصير تصور جديد وهيكله جديده وان شاء الله اللي هي تولي باش تقدم بالفرقه هذه وباش تقدم كرة القدم التونسيه بصفه عامه.
0: وان شاء الله سي رضا الجدي مادام جاي وعنده افكار جديده اخويا ينظر لرابط الهوات لانه
2: يلزم تصور جديد
0: نحل نلقاو الحلول اللي تسهل على الاقل التواصل نشاط الفرق هذيا.
1: نشوف الناس كل نحطوا اليد في اليد بالعكس كله حتى باش ينعكس على الكره التونسيه بصفه عامه.
0: بالرغم من الموسم الفارط انتهى في ظروف طيبه وشفنا الحفل الكبير اللي عملتوه.
1: الحمد لله والحمد لله. هي عاده حميده دابت عليها رابط الهوات المستوى الثاني انه في ختام كل موسم نقوم بتنظيم الحفل اللي احنا نسميوه سهره الابطال ولا تكريم الابطال. كنا عقدنا الحفله نتاعنا السنوي كرمنا 6 فرق الصاعدة اللي هي شنيني وحفوز وبنان ونفيضة الرياضية وكارتاج وإن شاء الله ما نسيت حد. هما 6 فرق نتاعنا الفرق الصاعدة اللي كرمناهم وبعث الرقاب. وكيف كيف كرمنا 6 بويسكو 6 مجموعات قلنا احنا كرمنا الفرق المتحصلة على أحسن ترتيب في الروح الرياضية. بالعكس قلنا احنا يلزم نشجع الروح الرياضية ويلزم نوصله. حتى كنا طلبنا من المكتب الجامعي انه يتم رصد المنحة للفرقة ذي على الروح الرياضية خاطر بالحق هذاك هو اللي بشي ينقص لك من منسوب العنف وذاك هو اللي بشي يطور الرياضة. الفرق اللي هي تحصلت التتويج على الروح الرياضية شبيبة الحريرية اتحاد السريبة غزال البقالطة ونادي الروحية وسهم قصر قفصة ومستقبل حسي عمر. هذو هم الفرق اللي كانت متوجة بالروح الرياضية. كذلك قلنا احنا توجنا فريق الثريات الرياضية وسميناها احنا حسن الضيافة بويسكو الفريق اللي كان تقريبا جل الفرق اللي زارته قام بواجب الضيافة معها وكرمها وكذلك كان يكرم حتى الفرق خارج الميدان متاعه. كرمنا بعض الوجوه الرياضية كرمنا المكتب الجامعي كرمنا المؤسسات الإعلامية اللي كانت تيمة مساندة واقفة معنا ومسلطة ضوء لبطولة الهوات وأولهم على رأسهم جوهرة أفهم.
0: أي هاو التكريم تاعنا أخي هاو بحذيك هاو سي محمد علي هذا هو التكريم
1: تاع جوهرة أفهم.
0: تفضل سي توفيق إجا بحذينا خل ناخذوا التكريم هذا مع سي محمد علي خليفة اللي مشكور جدا سي محمد علي.
1: بالعكس توما ديما كنتوا سنة لينا
0: ادخل شوية
1: يعطيكم الصحة
0: ادخل شوية للكاميرا. دونك هذا تكريم مشكور جدا سي محمد علي خليفة رئيس رابط الهوات مستوى ثاني. دونك بادرة طيب شنو رايك توفيق شنو رايك؟ لا خاصة وانه اعطاه قيمة للعمل الاعلامي ولتشجيع العمل الاعلامي اللي تعرف انت برشا مؤسسات تواكب في النشاط.
3: يا جمال لو انت ما تلقيش الضوء على الجمعيات هذه اذاعيا ما بشكمش يشجعهم بشكمش يقف معهم. دونك دور الاذاعات هام جدا. مشكور
0: جوهر شكرا لك الصحه وان شاء الله دائما رابط الهوات متالقه وطبعا خاصة يعني تلقاو حل لبعض هالمشاكل هذية اللي أنا باش بدوري باش نمشي باش نقول لك شنو مثلا الموسم الجديد. نعرف اللي مقدمين بعض الاقتراحات فما بعض الأفكار وين ربما باش توصل الأفكار هذه.
1: هو مبدئيا النظام بتاع الموسم الجديد تقريبا هو الشيء يختلف
0: عن نظام
1: الموسم الفرد, خاطر ماك تعرف أنت إذا باش تغير وقلنا في الهيكلة الجديدة واحدة يزم يكون النظام المسابقة يتم الإعلان عليه مسبقا, ما تنجمش أنت أونكور ولا في آخر الوحدة باش تبدل أنت النظام. ولذا مبدئيا باش ننطلقوا بنفس النظام وبعض بعض التدارس مع الإدارة الفنية ومع لجنة المسابقات, اللجنة الفيدرالية المسابقات في الجامعة. إن شاء الله إذا بشكون فما تصور بش يتم عليه الإعلان في أنه يكون بداية من الموسم المقبل. دونك لهنا كما نقولوا تو أغلب الفرق وأغلب الجماهير زادارات القوانين الجديدة. رأو كان قلنا الفرق تو تعاني في ذائقة, رأو القوانين الجديدة ولات ضعف وكان مشكوة فواتر وفواكات العقوبات. رأو اللي ذا رأو بالحق نداء ما نحملوش جمعياتنا أكثر من اللي بالحق أكثر من تنجم تحمله. وكما قلنا احنا مش كون نفس السيستم إن شاء الله العام الجاي, تقريبا نفس نظام الصعود والنزول. باش تنحى البراش قد عملنا ولا احنا عملنا براش في النزول باش نخلطوا بنفس العدد متاع الفرق. دونك توا رجعت كلها 60, فإنه باش يولي عنا زوز ينزلوا وفريق يطلع في انتظار المقترحات اللي بتجينا من الإدارة الفنية والهيكلة الجديدة.
0: في الجانب هذا سي محمد علي, هل أنه النوادي عندها طلبات معينة مثلا النوادي في التوقيت في أيامات المقابلات؟ ما أكيد أنتم خاص نعرف اللي أنت كنت رئيس وفي الاتصال شنو طلباتهم أكثر؟
1: والله هي أكثر النوادي ساعة. أول حاجة كنت عارف أنت في رق الهوية ديما نفس المعضلة نفس المشكلة, يقول لك ماذا بينا ما نربوش وصل الأسبوع لأنه طلبة لاعبين طلبة وتلام ذا واحد
2: هم اللي يخدموا زيادة
1: ويخدموا ينسور يخدموا خطر هو في الآخر أماتور ما تنجمش يخدم. دونك طلبات كانت الأكثر أنه ما يلعبش وصل الأسبوع. شهر رمضان طلبوا أنه ما يتمش إجراء مقابلات خلال شهر رمضان, وإحنا راعينا ذي في المقترح اللي قدمناه للجامعة إن شاء الله اللي هي مبدئين إحنا الرزنامة اللي حطيناها أنه الراحة متاعهم الراحة السنوية الراحة الشتوية ذيك باش تتوافق مع شهر رمضان إن شاء الله.
0: وقتش ينطلق الموسم إن شاء الله
1: في المقترح احنا اللي قدمناه للجامعة ان شاء الله نهار 17 اكتوبر ينطلق بالدور التمهيدي الاول لكأس تونس, والاسبوع اللي بعده المباراة مع امكانية التأخير باسبوع
0: يعني في الاخر تستناه في الموافقة متاع المكتب الجامعي
1: وهو كذلك لجنة المسابقات الادارة الفنية والمكتب الجامعي.
0: عندكش بعض الاسئلة خلنا نخلص
2: يعني والله يعني قلب
0: بعض الملاحظات حبس
2: لاك شبه
0: شبان
2: بطولة الشبان نتاع الجمعيات هذه الهوات
0: ذكروا فيها برشا مشاكل.
2: أنا اسم محمد علي لفت الصغيرات هذوكم في توقيت مبارياتهم وزاد كيف كيف معناها الواحد ما يحط لهم شيء بعد ساعات يمشي وجمال يتنقلوا
0: ما
2: غير حكام صح.
1: هي بطولات الشبان في الهوات تشرف عليها الرابطات الجهوية ما احنا كيف كيف
0: ندخلوا
1: شوي ونوصلوا صوتنا لأنه بالحق الشبان مثلا صارت تدخل حتى تشريع باش يلعبوا كورة قلنا احنا عمناه البرشة الشبان ما تصيرش مقابلات رئيسنا ولات فما عقوبة بلغة الكورة احنا الفورفين بتاع الشبان ولات فيه عقوبة احنا حاشنا المقابلات تصير كيف راهو يلزم الحكام بيان سور ما يجيش باش تحضر زوز فرق واحنا باش نخلو من جهتنا وما يجيش الحكم ولا واحد عيب كبير دونك بحاولين ان شاء الله باش تكون
0: في
2: لا كثرش علينا والله حضرت في مباريات سي محمد علي صارت الاسعاف مش موجود
0: لا ذي عاد ذي
2: بعد ملاعب
1: والله استوفيق احنا كنا ماذا بينا
2: من قال لي
1: لا احنا طلبنا ملاحظة احنا طلبنا
0: يعني لو في مقابلات رسمية فيها كبر مش موجود ان تحكي على الشباب
1: متعرف ليش الاشكالية
2: ماني عاد اللاحظة
1: انا حتى كطلبناها استوفيق طلبنا المباريات الاكابر في الهوات
2: فما على كبر هوات
1: اي فما جهات الحق متاع ربي موجودة سيارات الاسعاف والحماية المدنية موجودة فما جهات ماهيش موجودة او عليه احنا في الساحل مثلا تلقاها مش موجودة علاش لان خاطر كنا تواجهنا حتى لنداء للسلطات المحلية خاطر راي لومبيلونس ما تخرج لك راه الا زاد فما معلومة زاد فوه الفرق دونك احنا لهنا نداء للسلطات المحلية باش هما يسهلوا على الفرق هذيا ويدخلوا امبيلونس مستشفى محلي راهي ما تكلف شيء وقت الماتش راه وماذا بينا بل بالعكس لا بالعكس كنا نجموا نتجنبوا بها كارثه كبيره
2: صحيح
1: بالعكس توا في السخانه وفي الوحده راهو نجم تجنبنا نجدوا احنا النداء للسلطات المحليه راهو ماذا بينا احنا اللقاءات الكل ما تصير كان بحضور سياره الاسعاف كي تعرف احنا القانون يلزم الفريق بحضور، لازم يكون فما طبيب لكل فريق ولا اطار طبي ولا شبه طبي يكون حاضر، والفريق اللي ما يكونش حاضر راهو في عقوبه ماليه للفريق. دونك لهنا نزيدوا احنا نداء للسلطات المحليه باش سيارات الاسعاف تكون موجوده في جل المقابلات.
0: خلي كلمه ختام سي محمد علي، اذا كان عندك رساله ولا يعني نداء تفضل، المجال مفتوح لشكون.
1: مشكورين سي جمال، انتم كما عودتنا جوهر افهم ديما معانا وديما طيله الموسم الرياضي. نداء بالنسبه لهنا كما قلت لك للجماهير نتاع الفرقه نتاعنا، راهي هاك تشوفوا راهي القوانين اصبحت اكثر صرامه، راهو الجمعيات نتاعنا في غنى على العقوبات الماليه هذيا، راهو هالعشرة ولا 20 مليون اللي باش تدفعهم جمعيه خطيه للرابطه راهو ردوها في تكوين وليداتنا خير، راهو هذيك كي نصرفوها على الشبان نتاعنا وعلى الاولاد نتاعنا خير ما تمشي في ملايين. وهاك ترى الجمعيات ولات حابسه ما لقاش باش تعمل لونجاجمون في جره الخطايا هذيا. كيف كيف نداء للسلطات المحليه والسلطات الجهويه، راهو ناقفوا مع الجمعيات نتاعنا، راهو بالحق دور اجتماعي كبير وكبير برشا تقوم به الجمعيات هذه، بعيد على الكره وبعيد على الرياضه، يمكن يجي في اخر مرحله الكره والرياضه يجي في اخر مرحله، مي الدور الاجتماعي اللي تقوم به راهو اكبر اكبر من الرياضي. دونك لهنا نداء لكافه الجهات ناقفوا مع الفرقه هذه نساندوها، راهو مشكلة كبيرة، راهو إذا تضمحل الفرقة هذه راهي مشكلة كبيرة تصير لنا في المجتمع. دونك هذا هو خويا، ويعطيكم الصحة وإن شاء الله تكون انطلاقة الموسم على أكمل وجه، وربي يوفق الفرقة نتاعنا وإن شاء الله ربي يوفق كرة القدم التونسية
0: إن شاء الله بالنجاح لرابطة الهواة مستوى ثاني. وشفنا الحقيقة الإضافة اللي قدمها سي محمد علي بن خليفة والفريق اللي عمل معاه، هذا فما نية وفما رغبة وفما طموح أنهم ينجحوا، نجحوا عامنا وإن شاء الله يكملوا النجاح نتاعهم، وإن شاء الله نوالي إذا تلقى يعني المساندة والدعم ونداء إلى سلطة الإشراف باش تعجل بسبولهم فلوسهم باش ينجموا على الأقل ينطلقوا في ظروف طيبة. شكرا لك سي محمد علي خليفة، نرجعوا بعد الموسيقى.

0: 10 دقائق ليفربول أتلتيكو مدريد، بي اس جي سلوفان، نابولي أرسنال مباراة كبيرة للفرجة، وسبورتينغ جالاتا سراي. طبعا مش نرجع احنا للمقابلات متاع البارح زاد التوفيق البارح، ايك اثينا ولاسك النمساوي فوز ايك واحدة بليش، كلوب بروج تخسر في ميدانها قدام أستون فيلا 3-2، وبعد شوي باش نمشيو لزميلنا نجح مجدوب اللي كان حاضر على ارضيه الميدان. دورتموند تتفوق على فياريال 3-2، مانشستر سيتي يتفوق على بورتو في بورتو 2 بلاش، فيتيس يتفوق على ليل في ليل 3-2،
1: قلب انتاج 2-1،
0: ريال مدريد يفوز على الانتر 2-1. ماتش هذا الانتر تكور والريال يسجل، الانتر تكور والريال يسجل، واقعية شنو هذه؟ واقعية باهي، تنشوف الواقعية ذي مش تمشي. باهي خلينا نمشي شنو رايك الزميل نجح مجدوب. بارح كان متألق كالعادة، كان حاضر في بروج في سهرة حلوة برشا بالفيديوهات بالصور، أمن لنا مقابلة ممتازة جدا بين كلوب بروج وأستون فيلا. خلينا نسمع صوته ساعة احنا في مراسلة كان عملها من أرضية الميدان لجوهرة فهم.
2: تحياتي لك جمال كالعادة، وتحياتي لكل مستمعي ومشاهدي جوهرة فهم. اليوم كانت بداية انطلاق دور المجموعات في رابطة الأبطال الأوروبية، وجوهرة فهم عادة العام هذا إن شاء الله موجودين بقوة إن شاء الله. كانت اليوم مقابلة كبيرة ياسر بين كلوب بروج وأستون فيلا، تسابق وتلاحق. بصراحة كانت مقابلة مستوى عالي جدا، يعني اندفاع بدني كبير، فنية عالية. أستون فيلا تسجل وكلوب بروج تعدل، بعدين فتتها بثلاثة بواحد، وموانزها تنجم كانت تتعدل في اللحظة الأخرى. كانت مقابلة كبيرة ياسر الحاصلو. إن شاء الله نمتعوكم بالفيديوهات الكل، نبعثوهم يبدو موجودين في الموقع، ونخليكم مع كل الأجواء وتفاصيل كل الجمهور وكل أحباء جوهرة فهم.
0: طبعا صديق المادة بيقول لي البرسا كونتر سيتي والريال والنجم الساحلي تخسر. طبعا رأيه هو بها ونقعد. شنو رأيك في الساعة في ناجح؟ وبش نعدي لك بعض الفيديو التخرين هاي
1: متواجد ديما في
0: شوفوا بعض الصور والفيديوهات اللي خاصة بجوهرة
1: ديما موجود وبروج بحذاه، دونك مش بعيد عليه. فماتش كبير حضروا البارح بصراحة.
0: الصور أمامنا من تأمين ناجح مجدوب،
1: كان أنا أستون فيلا بادر وبعد بروج رجع، وفي الأخير عمل البريك وانتصر خارج أرضه. ف نتيجة إيجابية برك.
0: هو هنا زاد عملية التسخينية
1: حاضر موجود،
0: شوف فيديو ممتاز جدا نتيجة صحة ناجح، وكأن أنا في أرضية الميدان. طبعا
1: تعيش أجواء ما نتقلش عليك، أنا ويعيشك
0: مباراة كبيرة، هي مباراة كبيرة الفرجة، مباراة كبيرة
1: حضور. فاليوم الله أعلم وين يمشي تو نشوفوه، ولكن النتائج زاد اليوم زاد نتائج جمال منتظرة. ليفربول يلعب على أرضية الميدان
0: قبلها ساعة برشلونة.
1: برشلونة لا منافس على الشيء اللي شفناه في البطولة، وزيد اليوم ما بصراحة من الصعب جدا أنه شكون باش يوقف برشلونة في ظل الخط الهجوم الرهيب اللي عنده، وزاد كيف كيف وسط ميدان. أنا جاء عاد
0: رودريغو
1: لما أنتم تقولوا له المعلم، ما أنا جاكم المعلم، فتوا مش مع بيدري مش تولي متعة أخرى. فهذاك شنو نحبوا؟ نحبوا نتفرجوا على الكرة الجميلة، نحبوا نتفرجوا على الأهداف الحلوة، وزيد رفينا في مستوى، رجع المستوى العالي. يا مال كيف كيف ننتظروا كي تكسح شوية اللعب
0: به.
1: خلينا نسحب الجمعيات قوية توت بين.
0: نختموا بالتحية الكبيرة للزميل النجح مجدوب. كل الصور هذه والفيديو تلقاوها على الموقع متاعنا وعلى الباج متاعنا. يعطي الصحة نجح مجدوب، أكيد باش يكون حاضر في أدوار متقدمة جدا في دوري أبطال أوروبا، باش يمتعنا بفيديوهات وصور ومراسلات. إذا برنامج اليوم بعد برشلونة، دونك الأنظار تتجه نابولي،
1: عندك ليفربول أتلتيكو، ماتش زاد ماهوش سهل. ماك تعرف وراولة المدرب الجديد نتاع ليفربول يوما يبدا المشوار نتاعو في كأس أوروبا، ضد شكون؟ ضد سيميوني، الفريق اللي أنا عمل مشكل
0: هل جاز حسب رأيك أتلتيكو مدريد؟ شفناه في البطولة غير
1: أتلتيكو الهزيمة الأخيرة ضد أتلتيكو بيلباو 3-3 أثرت شوي مع المشكلة نتاع الفاريز اللي توما لقاو له حل، ما يحبوا يبيعوه
0: وهو مش حاب يلعب.
1: لا قال لك ما نمشيش لفرنسا لا انجلترا،
0: يمشي كان برشلونه،
1: يحب يمشي لبرشلونه. برشلونه سيء،
0: لا عنده حق يتفرج على المستوى نتاع اليوم، عنده حق. انا نعذر وراه
1: شو
0: هو برشلونه كيفاش
1: تكون، يحب يقعد على البنك ويستمتع.
0: لا ما
1: بيلعب اساسي،
0: بلا شنو يعمل،
1: وين مش تحطه اساسي؟
0: باه ليفربول ايش عندنا فيه؟
1: ليفربول يزاك يرجع اليوم، ليفربول اليوم يبدا كبدايه. اعتقد ليفربول اقرب مش تفوز في ظل الجو المكهرب اللي يعيش فيها.

0: اتلتيكو مدريد. نابولي ارسنال شكون تواجه؟ شكون
1: شكون تواجه؟
0: بالعاطفه انا ارسنال
1: باش نفوزوا
0: باش تفوزوا ولا باش نفوزوا باش
1: نفوزوا؟
0: نابولي ما يستاهل. نابولي
1: اي ما يستاهل. كانت رابحه ليش وانهزمت 3-2 في اخر الدقائق. دونك يبين لك اللي زاد ارسنال زاد كيف كيف بدايه طيبه انتصارات وراء الانتصار في البطولة. وهذا أول اختبار جدي ضد فريق نابل على أرضية ميدانه في ملعب مارادونا في نابل. سيبا فاسيل ماهوش سهل. تبقى عندنا الأدوات اللي نقدروا على الأقل نعرفوا كيفاش نجريوا بهم المباراة. والساكا في فورما وديغارد قاعد يلعب زاد ويعدي في مباريات طيبة. فالملاعبين الكل موجودين. خيسوس جيزو معنا اللي اعطيناه البرشلونة مش يعاونكم مش يعاونكم شوية.
0: مقابلة أخرى أعتقد غير متوازنة باريس سان جيرمان وسلوفان السلوفاكي.
1: أي سلافيا براغ سلافيا.
0: لا لا سلوفان.
1: أي سلوفان براتيسلافا.
0: يودي سلوفاكيا.
1: براتيسلافا في سلوفاكيا مش في
0: لا في
1: تشيكي. أي في سلوفاكيا.
0: في سلوفاكيا.
1: لا لعبة في باريس.
0: أي لعبة في باريس من الفريق السلوفاكي مش سلوفاكي. دونك مو صربي.
1: لا لا لا لا.
0: اي شكون ترشح الفوز
1: اكيد
0: بتاري نتيجه عريضه؟
1: لا لا
0: نتيجه عريضه. به سبورتينغ جالاتا سري اعتقد مباراه ممتازه
1: هذه مباراه ممتازه. شفنا جالاتا سري في البطوله نتاعها قاعده تقدم في مستوى طيب متصدره. واليوم اوسيمان ما يلعبش مصاب. دونك هذا هانديكاب بالنسبه لجالاتا سري. في المقابل سبورتينغ رجعت لمستواها وماتش صعيب في البرتغال. فالنتيجه هذه ونتيجه نابل وارسنال مش يكونوا بصراحة أنا غير معروفين في انتظار شكون يقوم بأخطاء أو شكون يتألق
0: مش
1: يفوز في المباراة هذه.
0: سيطان رجولهم احنا غدوا بأكثر تفاصيل. شكرا لك توفيق.
1: فقط
0: قبل ناجح يقول كل جمعة عندكم ماتش السمان جاي بش يكون حاضر في لقاء ليون وأندرلخت.
1: أيوة ليج تريبيا
0: واضح. شكرا لك يا ناجح شاء الله بالتوفيق.
1: قلتك عندي تعزي يا جمال سحسن المهري المدرب القدير صحيح. والمربي الأجيال في النجم الرياضي الساحلي اللي توفى اليوم. حبيت نعزي عائلة سيني أحسن المهري الكلهم ونقول لهم والله يرحمه وينعمه سحسن اللي أنا فما برشا حبايب من نجم الرياضي الساحلي ما يعرفوش ولكن فما برشا ملاعبيه زاد اللي يلعبوا عنده ويتذكروه. وزاد كيف كيف تعزي الحاره لعائلة سطا في وفاه صديقنا ومحب للنجم الرياضي الساحلي سي لازار سطا.
0: واحنا ضمن صوتنا لصوتك تاع نعزيو عائلة الأزهر ستالي هو مدعم للنجم الساحلي وكذلك الحسن المهري الله يرحمه. تحياتي تحيات كامل الفريق. نتقابلوا غدوا إن شاء الله. إلى اللقاء.
2: شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV. شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد وحكايات أخرى تستنى فيكم. من الاثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد من 6-9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من 9-10 ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشي مع سناء من 10 ساعة فيها الأكتواليتي أخبار المرشي ثقافة مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي 3 زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو لكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي. حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4-6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة بلانيت سبور نهار 3-4-5-6 من 6-7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل نقاش أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. 7 وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك. ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. 8 إيكونوميكا مع خالد الزيدي. دوم تيك مع وليد بزباس. خذ الصحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود. ومع منارات تونسية نكتشفوا حكايات تونس وأهم محطاتها. والعشاق الفن 7 سينما سينما مع خالد التوني. آخر الأخبار الأعمال والنجوم وكل ما يهم عالم السينما. ومع 9 متاع الليل الجو يتبدل وتبدأ بلونوي مع هيبة وأمين.

في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ نادي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. هلا الذوادي في يا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

الكل متاع أهم المقابلات. ونهار لحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات، أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنة مع سفيان الخشين. نرجع لزمن جميل للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش.

0: دولة المكلف بالهجرة وتونسينا بالخارج محمد بن عياد أن قمة الذكاء الاصطناعي أصبحت فضاء مهما للحوار حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في البلدان العربية وحول سبل الكفيلة بجعل هذه الثورة التكنولوجية رافعة للتنمية والتعاون والسلام. وقال كاتب الدولة في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للقمة اليوم أن مشاركة الأمين العام للدول العربية في هذا الحدث الهام تجسد الحرص على دعم العمل العربي المشترك وتطوير آلياته وعلى مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم والتحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة. مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود يدعو خلال مشاركته أول أمس بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في ندوتين حول دور القيادة الدينية في مواجهة العنف ضد المرأة، يدعو إلى ضرورة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في سماحة تعامله مع المرأة وخاصة أمهات المؤمنين من أجل سلامة الأسرة المسلمة وبالتالي سلامة المجتمع. وأكد بن محمود وفق بلاغ نشره ديوان الإفتاء اليوم أن العودة بالأمة إلى ينابيع الرحمة والسير على خطى رسول الله وسنته الشريفة هو سبيل نجاة الأمة، وأحلال المودة محل العنف والرحمة محل التنازع، وهو السبيل لتصحيح المسار وتدارك الإخلالات وفق تأكيده. تولى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفطي بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد تقديم تعازي رئيس الدولة إلى الملك هاكون الثامن ملك النرويج وأفراد الأسرة الملكية وعدد من أعضاء الحكومة النرويجية، وذلك خلال مشاركته في مراسم جنازة الدولة للملك الراحل هارالد الخامس التي أقيمت اليوم بالعاصمة النرويجية أوسلو. ووفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية تجسد مشاركة الوزير عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط الجمهورية التونسية بمملكة النرويج منذ ستينات القرن الماضي وحرص الجانبين على مواصلة تعزيزها وإثرائها في مختلف المجالات لا سيما فيما يدين الطاقة المتجددة والصناعة التحويلية والتكنولوجيات المتطورة والخدمات والاقتصاد الأزرق. أفاد التلفزيون الإيراني بدو انفجار من جهة مضيق هرمز ولم يتم الإعلان حتى الآن عن مصدره أو طبيعته. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يعتقد بأن الحرب على إيران ستنتهي فورا بعد انتخابات التجديد النصفي لكونغرس في نوفمبر المقبل، لأن طهران تحاول التأثير على التصويت لكنها لن تتمكن من الصمود لفترة أطول في وجه الضغوطات الاقتصادية الأمريكية وفق ادعائه. نهاية هذا الموجز الإخباري الموعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net شبكة خريف 2026-2027 على جوهرة FM TV، شبكة جديدة، مواعيد جديدة، برامج ترجع من جديد، وحكاية أخرى تستنى فيكم. من اثنين للجمعة نهاركم يبدأ مع صباح الورد، من الستة للتسعة مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، أهم الأخبار التونسية وآخر المستجدات من تونس والعالم. دوريمي من التسعة للعشرة، ساعة موسيقى، ساعة تبدل المود، وساعة تخليك تبدأ نهارك على نغمة جوهرة. كابوتشينو مع سناء من العشرة للماضي ساعة، فيها الأكتواليتي، أخبار المرشي، ثقافة، مجتمع وكل جديد يدور في حياتنا. من الماضي ساعة للماضي ثلاثة، زهير الجيس يرجع بالمشهد. المشهد مش كان زهير الجيس، انتوما اللي تتصلوا، انتوما اللي تحكيوا، انتوما اللي تناقشوا. خاطر في المشهد الميكرو ليكم. زهير الجيس في المشهد يكشف الستار عن الحقيقة. المحقق مع حمزة البلومي، حكايات بوليسية، قصص من الواقع. أنتيبيوتيك يرجع من جديد مع سامي بنور وكامل الفريق من 4 ل6 متاع العشية. وبالنسبة للرياضة، بلانيت سبور نهار 3 4 5 وسبت من 6 ل7. نهار الجمعة جول مع جمال وفريق الرياضة، تحليل، نقاش، أخبار وكل ما يهم الرياضة التونسية والعالمية. السبعة وقت الملفات، وقت التحليل، وقت الحكايات اللي تهمك، ملفات عالمية مع فاطمة الكراي. الثمانية إيكونوميكا مع خالد الزيدي، دون تيك مع وليد بزباس، خذ صحيح مع غازي خليل وعبد المنعم عبود، ومع منارات تونسية نكتشف حكايات تونس وأهم محطاتها. عشاق الفن السابع سنين.

في كل المجالات. كونسوماك مع أسماء الجربي. تحب تلعب؟ تحب تربح؟ ناتي كويس مع أمين الميلادي. أسئلة، تحديات، وتحب تعرف كل جديد في عالم الشراء والبيع مع خالد التومي. اشري تربح، واللمة والحكايات مع أشرف بدر الدين في دار العيلة. أهل الذوادي في يا مرحبا، والفنانين عندهم زاد موعدهم.

0: تفاصيل الكل متاع أهم المقابلات. ونهار لحد عنده نكهة خاصة. أرشيماد مع أسماء الجربي. موزيك جينا مع أحلام غيلان. كوجينا وحكايات من الذاكرة. ولعشاق السيارات، أوتوموتو مع خالد التومي. كل جديد في عالم السيارات، موتورات، تقنيات وكل ما يهم عالم الأوتوموتو. دندنة مع سفيان الخشين. نرجع لزمن الجميل للأغاني اللي عندها حكاية والذكريات اللي ما تموتش. شبكة خريف وشتاء 2026-2027 بداية من 2-14 سبتمبر. شبكة جديدة بروح جديدة. جوهرة أفام. جوهرة أفام. الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها.
1: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

حلوي طول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

بناتي ناس كلها بحاربها، رجعت الفرحة بحياتي وفهمت.

0: هذا ستيفي وندر أغنية ماستر بلاستر أغنية نوصلوا معها للحداش 17 دقيقة لموجة الجوهرة اف ام تسمعوا في جوهرة باي نايت موعدنا اليومي من العشرة حتى الماضي ساعة. مرحبا وسهلا بالجميع ديما في الاستماع صاري جوهرة باي نايت وكل أخبارها مجموعة فقرات الجوهرة اف ام
1: اكتواليتي كولتوريل ارتستيك.
0: نحكيو بيان سور على جديد الفن والفنانين طبعا شويه نرجع نعطيكم الجوائز الخاصة بمهرجان الفضائيات لعام 2026 مجموعة كبيرة من النجوم حاضرين أحمد العوضي نرمين الفقي سماح أنور ومجموعة كبيرة من الفنانين ذكر أحمد العوضي باش يكون عنده زادة مسلسل جديد في رمضان يقول باش يكون أقوى من اللي قبله والمسلسل هذا باش يكون بعنوان سلطان الديب تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام نرمين الفقي زادة مثلت العمناول في دور مهم لكن في مسلسل لدى الراعي لكن بيان سور ما زالت عدد آخر المسلسلات ما هيش واضح كما عمرو سعد بشي تعاون مع محمد سامي في مسلسل جديد دون قلت مجموعة كبيرة من النجوم حاضرين وعديدة هي التتويجات اللي صايرة حتى التو في المهرجان هذا للفضائيات العربية وأكيد جدا أسماء عديدة موجودة في الموعد هذا. نحكيه على فنان آخر حسام داغر تعرفه شوية منير ما هوش من اهتماماتك انتوكا بروز في السنوات الأخيرة في الأدوار الكوميدية في الأصل بيان سور هو طبيب بيطري واختار بعد الفن ومثل حتى في أمريكا ويقدم حتى في دروس بالنسبة للتمثيل كما قلنا مجموعة كبيرة من المسرحيات قدم فيها شرقيات ولكن هاملت في المسرح القومي عمل في سيت كوم شباب أونلاين عمارة 56 رجل وست ستات هذا تعرف في 2008 بالنسبة للمسلسل هذا وبالنسبة للسنوات الأخيرة كان شارك في مسلسل زلزال بطولة محمد رمضان ومسلسل شارع عبد العزيز دونك وزادة كان مثل في فيلم أمير البحار وخطة جيمي دونك مجموعة كبيرة من الأفلام والأعمال زادة التلفزية. الممثل هذا كان موجود في لبنان و تم نقله للمستشفى بسرعة كبيرة برشا باعتبار أنه تعرض لحالة تسمم أثناء تواجده في لبنان. بيان سور كان قلق كبير من زملائه وبعض الجمهور على حالته الصحية يبدو أنه كان تناول وجبة هي قلقت ومن بعد بيان سور تم إسعافه وطمن الجماهير على حالته الصحية. من أخبار الفن لجديد الفن مش نسمعه جديد هيفا وهبي من ألبومها الأخير الأغنية الثالثة اللي تهبط بعد نغة تهبط أغنية باسمها أو بعنوان سيبو نسمة محجوب ريحالو هذو مجديد الزوز فنانات نرجو نوصل معكم بعد شوية مع السمر نايت ميكس.

هذا شابو زي هنا سمعنا بالغ نوصل معها للحداش 35 دقيقة تسمو في راديو جوهرة فم في جوهرة باي نايت. مازلنا مواصلين معكم ديما مختلف أخبارنا متابعاتنا وأيضا مع فقرتنا الموسيقية. Let's go. في السامر نايت ميكس اخترنا الموسيقى في جو السانسيت افرو هاوس ميوزك مع لوكاش يوما في سيت لايف بيان سور. خرج عام هذا في مجموعة من ابرز الاغنيات في الجو الافرو ميوزك. نسمع ونستمتع ونرجو نوصل معكم سهريتنا في جوهرة. باي نايت.

أنس مو في لوكاش شو يوما في سانسيت أفرو ميوزك نصل معاه للأحداش 55 دقيقة تسمو في راديو جوارة فام في جوارة بنات صاريتنا مازالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة شوية أخركم معدكم مع النشرة الأخيرة للأخبار ما هيجرنا وين نرجوها نكمل معكم صاريتنا في جوارة بنات.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزير الداخلية يوصي بحسن الاستعداد للتقلبات المناخية المرتقبة. وترامب يتوقع نهاية الحرب بعد الانتخابات النصفية ودوي انفجارات قرب هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أوصى وزير الداخلية خالد النوري خلال افتتاحه يوم أمس أشغال اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بحسن الاستعداد للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع ولفصلي الخريف والشتاء، مشددا على أن المرحلة القادمة تتطلب جاهزية دائمة ويقظة عالية وتنسيقا متواصلا، مع ضرورة التزام كل هيكل متدخل بمسؤوليته ضمانا لسرعة الاستجابة وفعالية التدخل وحسن الاستثمار في الإمكانيات المتاحة. وزير الداخلية دعا أيضا كافة الهيكل المعنية والسلطة الجهوية والمحلية إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة كل في حدود، وإعطاء الأولوية للمناطق التي أثبتت التجارب هشاشتها أمام الفيضانات، وخاصة النقاط المنخفضة ومجاري الأودية والمناطق العمرانية المعرضة لتجمع المياه، إلى جانب المنشآت الحيوية المهددة بتجمع مياه الأمطار. كما دعا كذلك إلى التنفيذ الفوري للإجراءات الوقائية، وذلك بالتسريع في صيانة وتنظيف مجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار، والتثبت من جاهزية شبكة التطهير واتخاذ كل التدابير قبل حدوث أي اضطراب. نشرت وزارة التربية يوم أمس النتائج النهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 26 و2000. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأن المترشحين الذين اجتازوا المرحلة النهائية من المناظرة والمتمثلة في الاختبارين الكتابي والشفهي يمكنهم الاطلاع على النتائج النهائية عبر الشبكة التربوية www.udenet.tn. دعت الجامعات العامة للتعليم العالي والبحث العلمي إلى الدخول الفوري في مفاوضات جدية حول الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك التعليم العالي، مع تسريع في تنفيذ عدد من المطالب المهنية والاجتماعية للجامعين، مشددة على أن أزمة الجامعة العمومية لا تعالج بحلول ظرفية أو شعارات، داعية إلى اعتماد رؤية وطنية متجددة للتعليم العالي تقوم على الاستثمار في الجودة وتكافؤ الفرص وضمان كرامة الجامعين وتحسين ظروف عملهم. والجامعة تؤكد في بيان لها أمس على ضرورة الترفيع في منحة العودة الجامعية، على أن يتم صرفها قبل بداية السنة الجامعية واستكمال دورة الانتداب والترقية المتأخرة، بما يضمن ضخ دماء جديدة في الجامعة والحد من تراكم الانتظارات في صفوف الدكاترة المعطلين. كما طالبت بإرساء آلية وطنية تشاركية للنظر في مطالب التظلم وفض النزاعات المتعلقة بالمناظرات الوطنية والتشارك في معالجة الملفات التي تمس الحياة المهنية للجامعيين، وخاصة الأنظمة الأساسية وملفات النقل والإلحاق. أكدت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتنج تثبيت تصنيف تونس طويل الأجل عند مستوى سلبي مع أفاق مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن تصنيف تونس يعكس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومؤشرات التنمية البشرية مقارنة بالدول النظيرة، إلى جانب تنوع الاقتصاد وتوفر يد عاملة متعلمة وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية. وفي المقابل أشارت فيتش رايتنج إلى أن التصنيف يظل مقيدا بارتفاع الدين العمومي والعجز المالي فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الدعم والحاجيات التمويلية المرتفعة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يعتقد بأن الحرب على إيران ستنتهي فورا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل، لأن طهران تحاول التأثير على التصويت لكنها لن تتمكن من الصمود لفترة أطول في وجه الضغوط الاقتصادية الأمريكية وفق قوله. والتلفزيون الرسمي الإيراني يفيد بسماع دو انفجارات قرب مضيق هرمز، وذلك في ظل تصعيد متواصل هذا الأسبوع بين إيران والولايات المتحدة، ولم يعلن بعد عن طبيعة الحادثة أو مصدرها. ومن أخبار العالم كذلك، قال دبلوماسيون أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة أقر إحالة إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمرة الأولى منذ 20 عاما بسبب إخلالها بالتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net
2: اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحبيسي.

ايرون لايون زايون اغنيه بوب مارلي اند ذا ويلرز. غنيه نص معها نص الليل 20 دقيقه تسمعوا في راديو جوهره فهم في جوهره بنات. نجدد تحيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي يسمعوا فينا في الدار ولا في الطريق ولا في الخدمه لله المستعان. تحيتنا وشكرنا للجميع ديما على اختيار موجه الجوهره فهم وسهريه جوهره بنات. فلاش باك في الفلاش باك اختارنا باش نرجعوا للسنوات الاكثر ترند لي متي هيفي. جربت الترند تاع الثمانينات سيموني؟ انت مازلت عايش في الثمانينات طب مش مستحق وليد الثمانينات علي مولي الثمانينات اختنا عام انا 81 في الثمانينات يعني. وانت تعرف اللي تبدا من 75 حتى 85 الثمانينات تبداش من 80 حتى 90 75 حتى 85 والتسعينات تبدأ من 85 حتى 95 وذوكم الزوز عقود اللي باش نسمعوا فيهم الموسيقى في سهرية الليلة ريترو ميكس السنوات الثمانينات والتسعينات. نسمعوا كالعادة نستمتع ونرجو نوصل معكم في جوهرة باي نايت. فلاش باك

رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة اف ام. كنا نسمع في ريترو ميكس سنوات الثمانينات والتسعينات. بدينا معكم من جوهرة باي نايت من العشرة ومواصلين معكم ان شاء الله حتى الماضي ساعة. خلينا ناخذ فكرة على ابرز التتويجات اللي صارت في مهرجان الفضائيات العربية بالنسبة لجائزة التميز. خذها دياب الفنان والممثل المصري. أفضل ممثل كوميدي خذها الفنان شيكو. جائزة التميز والإبداع خذتها الفنانة التونسية درة زروق. بقيت الجوائز زادة بالنسبة للتميز والإبداع كانت زادة من نصيب هي مجموعة من التكريمات أكثر منها تتويجات. أحمد زاهر خذ جائزة التمتع والإبداع. أفضل ممثلة خارج رمضان 2026 الفنانة زينة. كذلك تكريم للفنان شريف منير. أيضا بطولة التميز والإبداع لروجينا. هذوما الجوائز. حمزة العيلي زادة الممثل المصري تم تكريمه بالإضافة محمد علاء جائزة تكريم خاصة. باسم سمرة أفضل ممثل حسب جائزة النقاد خذاء الجائزة هذه منصفة هو أحمد العوضي. بقية الجوائز زادة خذيت ربيعة الزيت تكريم. تم تكريم زادة الفنان اللبناني رامي عياش. مي عمر أفضل ممثلة بتصويت الجمهور لسنة 2026. ريتا حرب زاد أخذت تكريم في الموعد هذا. أفضل ممثلة سينما 2026 رزان جمال اللبنانية اسم على مسمى الفنانة هذه. نادين نجيم كان زاد أخذت جائزة أفضل ممثلة عربية سنة 2026. دونك مجموعة كبيرة الحقيقة من الفنانين اللي تم تكريمهم في الموعد هذا. حفل ضخم وكبير برشا بيان سور حاضرين فيه مجموعة كبيرة وكبيرة جدا من نجوم العالم العربي بالنسبة للتمثيل وزادة للفن والغناء. وإن شاء الله بيان سور يكون التتويجات التونسية تكون حاضرة أكثر في مختلف المهرجانات العربية هذه. مازلنا مواصلين معاكم في جوهرة بنات. خليكم مع عبد المجيد عبد الله. يا طيب الكلب.

0: عبد المجيد عبد الله غنيت يا طيب القلب غني نوصل معاها نوصل لي 46 دقيقة تسمع في راديو جوهرة فام في جوهرة بنات
1: حبيبي صلتينا
0: صلتينا اختيارا للأغنية للرحلة وردة الجزائرية أغنية بتونس بيك من ألحان صالح الشرنوبي وعمر ربطيشة كان في الكلمات أغنية من أروع من نجمو نسمو في الوقت هذا وكانت الأغنية باش نسموها بيان سور بصوت ناسي عجرم اللي كانت غنتها في جدة في سنة 2024 في ليلة روائع وردة الجزائرية خليكم تستمتعوا بالأغنية هذه ويكون معها بتبيع نهاية موعد ليلة من جوهرة بنات نقابل معكم إن شاء الله في موعد قادمة وتبقيكم على روحكم برش حديثة لأنه فما عديد التقلبات الجوية باش تصير بالنسبة لليوم الخميس 11 سبتمبر دونك تقلبات جوية هامة خاصة في الشمال الغربي ممكن يعني تكون زادة توصل للوسط والوسط الغربي أمطار متوقعة في آخر العشية دونك سيسروا يحكم إن شاء الله لباس تحياتنا وشكرنا للجميع ديما لحسن الاستماع والمتابعة تحيات سيمونير اسماعيل اللي كان معنا ومعاكم في الإخراج التقني كان معكم أحمد الحبسي مقدم الميكرو لكم زينات صباح الخير سلام.